مفيش حد معايا رغم الناس حواليا كتير انا وحيد اكتب حكايه لسه واقف في البدايه الورقه بيضه لكن فيها شخه بيضه فيها رسمه مكان احلى فيها قهوه وقعت مني وانا سارح وفيها عينيكي مرسومه لكن مش واضحه بحاول افتكر كل الملامح سامح نفسي على عمر ما عشتهوش على قلب خاف يدق طول حياته كل سؤال ما سألتهوش أكتر شيء مخيف هو الخوف ذاته أنا ناسي كل حاجة بس فاكرك بروح نفس الأماكن يمكن قبل صعب بخاف تكوني من خيال مش قادر أرجع تاني لحياتي قبل أنا ناسي كل حاجة بس فاكرك

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

إلهي، من نسيج الشوق صغط الحس فينا والجنان، فعلى هديك سرنا نغزل الحب ونسقي بالحنان كل روض كل زهر يا إلهي. ولنا يا رب أكباد على الأرض تسير، خلفها يمشي الضمير ويسير الحب والشوق وينساب الحنان، وتراعيها قلوب وعيون بالأمان. يا إلهي، إنهم أولادنا أكبادنا، أعطنا الرزق لكي نطعمهم قوت يوم وهدى، وأعنهم يا إلهي في الحياة، وأنر كل طريق يعبرونه، فعلى حرماننا شدنا لهم كل روض كل زهر يقطفونه، وغزلنا بالحنان من نسيج الشوق آمالا عليهم وجنان، تمطر الحب عليهم والأمان يا إلهي.

يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية داخل قناة السويس والموانئ المصرية وخدمة قطاعات النقل النهري والانفتاح على الأسواق الخارجية، وذلك للتصدير بالشراكة مع القطاع الخاص. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسيد مصطفى الدكيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وذلك لمتابعة معدلات الملاحة في عبور قناة السويس خلال العام المالي 2025-2026. القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم زاهر التقى الفريق أو الركن صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي والفريق أو الركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي، وذلك خلال زيارتهما الرسمية لمصر. هذا وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكري بين البلدين. الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة تحمل 21 طنا من المساعدات الغذائية تحت اسم من المرأة المصرية إلى شقيقتها الفلسطينية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبدعم من البنك الأهلي المصري. وتأتي القافلة في رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن والعطاء، كما تؤكد استمرار الجهود المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اقتصاديا، البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر استضافا لقاء مصرفيا رفيع المستوى مع الجانب اليمني بمشاركة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وأحمد أحمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني ونخبة من قيادات البنوك في البلدين. ورياضيا، منتخب كندا تأهل إلى دور 16 بعد الفوز الذي حققه على نظيره منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0 في افتتاح منافسات دور 32 من بطولة كأس العالم 2026. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الثلاثون من يونيو، الثورة المجيدة التي سطرت خلالها أمتنا وخلفها جيش قوي وشرطة أبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكي فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. العيشة
3: يا تكي فريش يا معلش.
4: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
2: اصحى كده وقول يا صبح
5: يا صبح.
2: صباحك ومطرحك 7 الصبح على الراديو 90 90. اصل الحكايه فيها يونس.

صباح الخير وصباح الفل وصباح السعادة والهنا للصبحوية، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباحكم وطرحك على راديو 90 FM حلقة الاثنين، وأنا أرضى الموسيقى التسعيناتي قوي بزيادة. أهلا

النهاردة 8 بالليل ماتش البرازيل واليابان، و 11:30 بالليل ألمانيا وباراغواي. أنت لسه معنا في صباحكم مطرحك على راديو 99 FM. والهاء القومية لسكك حديد مصر أعلنت تشغيل عدد من الرحلات الإضافية تلتة مكيفة من القاهرة لإسكندرية ومن أسوان للقاهرة يوم 28/6 ويوم 30/6. كل سنة وكل مصر بألف خير، وإحنا لسه دايما معاكم بنقول لكم كل سنة ولحظاتكم وأيامكم كلها بألف ألف ألف ألف خير. صباح العسل.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر وأستراليا يوم الجمعة القادم في 9 مساء، وجميع مباريات الدور 32 في EFG، واستمتعوا بأجواء كأس العالم، الألعاب، المطاعم وفعاليات لا تنتهي، والمونوريل مجانا بتذكرة المباراة يوم مباراة مصر في دور 32. المونوريل يعمل بكامل طاقته ويصل بك من قلب شارع 90 إلى قلب الفانزون بالنهر الأخضر بالعاصمة الجديدة في 14 دقيقة فقط. احجز تذكرتك الآن لحضور جميع مباريات دور 32 وتشمل مباراة مصر في هذا الدور من على موقع تذكرتي. EFG، يا رب النصر لمصر.
0: اكسير السعادة مع أحمد يونس.
3: النهاردة اليوم العالمي للاحتفال بالكاميرا، وعشان كده اكسير السعادة بيتلكك على اي مناسبة عشان يدخل لك منها. زي ما بتعمل فوكس على الحاجات المهمة وانت بتصور بالكاميرا، ركز في حياتك على الحاجات الحلوة اللي موجودة فيها، اللي كل يوم بنفتكرها، كل يوم رصحة علشانها، واعمل لكل حاجة حواليها كده بلور وكأنها مش مهمة ومش موجودة. الصورة الحلوة ساعات كتير ما بتجيش من اول لقطة، ممكن تتصور نفس المنظر مرة يطلع مهزوز، مرة تانية الاضاءة مش احسن حاجة، مرة محتاج تغير الزاوية، مرة المناخير كبيرة شويه، مره العين مش مظبطه شويه، مره الناحيه اليمين الطف لا الشمال الطف. فبيقولك ده ظبطه على حياتك. في حاجات كتير ممكن ما تظبطش من اول مره، ممكن تظبط في التانية في التالتة او حتى العشرة او حتى الالف. المهم انك في الاخر هتظبط طول ما انت بتحاول تظبط. وزي ما بنصور صور كتير وبنمسحها لانها مش عجبانا، فبرضو الذكريات اللي مش الطف حاجه لازم نقرر ان احنا نمسحها ونفضلش نسترجعها كل شويه ونتضايق من غير داعي. كل ما تعمل زوم اكتر كل ما الصوره بتفكسل بوز، وده كمان محتاجين نطبقه في الحياة ونعرف ان في حاجات كتير ممكن نستمتع بجمالها من برة زي ما هي كده من غير ما ندخل في تفاصيلها. في ناس بنحبهم من بعيد لبعيد، حتى يعني مش اصدقاء ولا حاجة، ولكن بنحبهم بنتابعهم هم ناس لطيفة حتى. يعني بيقولك لو دققت قوي معاهم هتبتدي تشوف حاجات انت مش عايز تشوفها. لو انت بقى من محبي السيلفي فاكيد هتبقى عارف ان الصورة السيلفي بتبقى احلى من بعيد، وعشان كده اكسير السعادة بيقولك حاول كمان تشوف نفسك من بعيد، شوف نفسك بعيون ناس بتحبك، ناس بتقدرك. لما تقدر تشوف نفسك من بعيد هتحب نفسك اكتر وهتقدر قيمتها اكتر. كل يوم في حياتنا بيكون في لقطة عايزة تتصور ونحتفظ بيها، صورة وردة حلوة مثلا شفتها في طريقك، صورة وانت بتعمل انجاز جديد في شغلك، صورة القعدة حلوة مع الصحاب، صورة القعدة مع اولادك، صورة لابتسامة ابنك، صورة لابتسامة بنتك او بنتك. الصورة دي زي ما يقولوا لحظات الحياة، وحتى لو ما صورناهاش وشلناها في ألبومات فهي اتصورت في قلبنا وفي عقلنا طول الوقت. كثير السعادة بيحتفل بطريقته في اليوم العالمي للكاميرا.

90 لمعلوماتك في موضوع توفير الكهرباء ده، استخدام اللابتوب بيوفر اكتر من البي سي، لان اللابتوب بيستهلك 22 واط لكل جهاز كمبيوتر، لكن اسف الكمبيوتر او البي سي بيستهلك 68. استخدام لمبات الموفرة طبعا للطاقة او اللاد علشان بتوفر حوالي 60%. كمان البويلر او الكاتل او الغلاية الكهرباء، استخدام براد الشاي بين الحين والاخر كده ما يبقاش هو الاعتماد الرسمي عليها الكامل، انا بنصح نفسي قبل ما اكون بنصحك، والحقيقة بيوفر كتير. الصيانة الدورية للتكييفات مهمة، علشان من غير صيانة استهلاك الكهرباء اكتر. كمان الدرجة المناسبة في اقل يعني في اقصى درجات التوفير، بنتكلم من 23 ل 25. فتح التلاجة كل شوية عمال على بطال وولادنا الحلوين خليها تبدأ تبرد من جديد، ويعني يعني نوفر شوية في الاكل يعني. الاجازة بتيجي والعيال بتتوحش، انت معايا في الموضوع ده ولا ايه؟ تحس ان هم بيعملوا جولات وزيارات دوريه للتلاجه رايحين جايين، وتلاقي العيل من دول يفتح التلاجه ويقف قدامها واقف يتامل، تحس ان فيها ساحره جوه او فيها تنويم مغناطيسي، وهي فاضيه اصلا ما فيهاش غير نص ليمونه اياه. بس بيقول لك يعني احنا ممكن ندخل لهم من دخله ايه بقى يا اولاد؟ بس عشان نوفر الكهرباء بلاش تحط الفرن جنب التلاجة، دي نصيحة من زمان قوي، بيقولك درجة حرارة الفرن بتأثر على التلاجة لو تم فتحهم هما الاثنين مع بعض، وبالتالي التلاجة هترجع تبرد من أول وجديد. كمان جمعي أكبر كمية من الهدوم على قد حمولة الغسالة في المرة الواحدة، لأن في كل مرة الغسالة هتشتغل بتستهلك الكهرباء. كمان سخان الكهرباء يعني ده للي يقدر الظروف، إنه يكون سخان غاز ده للي ظروفه تسمح بده. وأخيرا زي ما أهالينا قالوا لنا الجملة الشهيرة والحلوة العظيمة جدا، وتخرج من الأوضة اطفي النور، شيل الفيشة، وهتقفل اي حاجه اقفل باور بتاعها، شيل فيشه التلفزيون بعد ما تخلص. حاجات بسيطه جدا يعني، انا بنصح نفسي قبل ما اكون بقولها لكم بصراحه، ان احنا ممكن يكون في حاجات نقدر نعملها. إذا أقول لكم خبر كده، إن أعلنت شركة العاصمة الجديدة جاهزية منطقة الفان زون في العاصمة الإدارية لاستقبال جماهير منتخب مصر الجمعة الجاية، تزامنا مع مواجهة أستراليا في الدور 32 من بطولة كأس العالم وجميع مباريات دور 32. الفان زون في العاصمة الإدارية فيها أكبر شاشة لعرض مباريات كأس العالم وأكبر فان زون في العالم. رئيس شركة العاصمة الجديدة خالد عباس أكد إن الدخول لمنطقة المشجعين هيكون من خلال تذاكر مخصصة مع تحديد عدد الحضور لضمان تنظيم الحدث بالشكل الأمثل. شدد رئيس الشركة العاصمة الجديدة على ضرورة عدم توجه أي شخص لا يحمل تذكرة إلى الفان زون تجنبا للتكدس أو الزحام، ودعا الجماهير للحفاظ على المكان والتعامل معه باعتباره ملك ليهم، والاستمتاع بالأجواء المميزة ومساندة المنتخب الوطني بصورة حضرية. إن شاء الله ما يحصلش اللي حصل قبل كده، واللي حصل قبل كده يعني هنعتبره يعني الفرحة فرطت منا شوية. لسه مكملين صباحكم، أطرحك على راديو 90 FM. صباحكم

0: هتصدق؟
1: هتصدق ان شاء الله.
0: تعرف ان في ساعات بيحصل خلل معين او تفرط في الجينات عند البني ادم بتخليه يتمتع بقدرات خارقه؟ مش بقولك هتصدق؟ يعني مثلا في قدره اسمها عظام غير قابله للكسر، ده ممكن يحصل لما جين معين يزيد ويسبب سمك كبير للعظم وبالتالي بيخلي العظام غير قابله للكسر. في جين بيخلي او في حاجه خلل معين بيخلي البني ادم يكتفي بساعتين نوم في اليوم ويبقى تمام ونشيط وزي الفل. عدم الشعور بالبرد موجود عند سكان المناطق شديده البروده في العالم اللي اجدادهم عاشوا فترات طويله في الجو البرد. الطفره دي بتعلي معدلات الحرق في الجسم وبتمد بطاقه حراريه وبيحافظ على درجه حراره الجسم مهما وصلت درجه البروده. الجري بسرعه خارقه ده ممكن يحصل بسبب هرمون بيساعد في صناعه البروتين المسؤول عن تسريع حركه الالياف اثناء انقباض وانبساط العضلات ويخلي البني ادم يجري بسرعه خارقه. الرؤيه تحت الميه عاده لما نفتح عيننا تحت الميه الرؤيه بتكون ضبابيه، ولكن في ناس عندها طفره جينيه بتخليهم يتمتعوا برؤيه واضحه جدا تحت الميه حتى لو وصل العمق بيقول لك لعشرات الامتار، عينيهم بتكون زي عيون السمك، عندها نفس القدره على الرؤيه بنفس الوضوح. في حماية أبدية ضد أمراض القلب والكوليسترول. واو، وده بيكون بسبب طفرة جينية بتحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم وبتمنع انسداد الشرايين اللي بتأدي لبعض الأمراض في القلب. ربنا يبعد عنكم أي حاجة وحشة. يقولك بقى في ناس بالفعل عندها بعض القدرات الخارقة، هنقولها لك زي مين مثلا. في الرجل المطاط ده دانيال سميث حامل اللقب ده في جانس ريكورد، وجسمه مرن لدرجة أنه ممكن يدخل في صندوق صغير وبيعمل عروض لقدرته الخارقة، وظهر بالفعل في برامج تلفزيونية كتيرة جدا وده أشهر واحد، لكن في ناس تمتعوا بنفس القوة دي حول العالم بنسب متفاوتة. ومن الرجل المطاط للرجل المغناطيسي، رجل من جورجيا اسمه أتابار، جسمه بيقدر يجذب المعادن زي المغناطيس بالظبط والمعادن بتلزق في جسمه، ودخل جينيس ريكورد بعد ما قدر يجذب 53 معلقة حديد على جسمه، وفي حالات مشابهة ليه هو بقى بالذات كتير. آلة حاسبة بشرية، سكوت بيعتبر حرفيا آلة حاسبة بشرية لأنه بيقوم بحسابات معقدة ودقيقة جدا ما بين ضرب وقسمة وجمع وطرح وتربيع لأرقام كبيرة، وبيقدر يطلع الناتج بتاعها بنفس دقة وسرعة الآلة الحاسبة، وعنده برنامج تلفزيوني اسمه The Human Calculator بيعلم فيه الناس ازاي يحسبوا في دماغهم بدل من الآلات الحاسبة، وزي ما قلنا في حالات مشابهة برضو ليه. فموضوع الخوارق ده طلع جامد جدا، يعني جامد صباح الفل. كل واحد يبعت لي يلا البرج واسمه، برجك واسمك عشان نقولك البرج بالدرج بيقولك ايه يا برينس ويا برينسيس.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: والآن مع البرج في الدرج. وركز يا برج الجدي، جه الوقت انك تعرف ان اكتر حد بتفضل تقول عليه غلبان وطيب تاخد فيه صدمة كبيرة. فيعني شوف انت بتقول على مين اليومين دول يا جدي ان هم طيبين قوي، مش بشككك فيهم خالص، بس انا عايزك تحرص يا دلو. بيقولك في تركيز متشتت شوية، ممكن يكون في حاجة متراكمة عليك او بتفكر في كذا طريق في نفس الوقت، عاوز تدخل فيهم كلهم في نفس الوقت. بالراحة على نفسك يا عم، الحوت مش دايما على فكرة الاغلب يكون هو الاحسن. الحاجة قيمتها الحقيقية بتكون في معناها وفي الفايدة اللي بتقدمها. البساطة اوقات كتير بتكسب. الحمل عادي جدا اننا نقول مش عارفين، مش مطلوب مننا نكون عارفين كل حاجة في الدنيا خالص خالص خالص مالص. التور روحك الحلوة بتطغي عليك دايما وتخليك دايما النجم في اي قاعدة، مع انك قليل الكلام وقليل الظهور، بس سبحان الله الكل بيحبك ولما يشوفوك بعد غياب يقولوا لك وحشتنا. الجوزاء بقالك كتير لسانك سابق دماغك بشوية، فمحتاجين نسنك الدنيا مع بعضها ارجوك. السرطان احنا موجودين النهاردة علشان نصنع المعجزات للحظات الحلوة. أيوة اللحظات الحلوة دي معجزة في حد ذاتها، وده ممكن يتحول أو ده الطبيعي اللي بيتحول لذكريات حلوة. فاصنع لحظة حلوة يبقى عندك ذكرى حلوة. الأسد الموضوع إياه اللي حكمت عليه إنه فاشل وشلت إيدك منه يستاهل محاولة تانية. أنا بقولك خلي بالك عشان هتندم. العذراء المقارنات أكتر حاجة بتضايقك، لأنك عارف ومتأكد من جواك إن كل حاجة ممكن تكون حلوة بأسلوب خاص جدا، وطالما أنت مصدق ده من جواك يبقى سيبك من الناس واللي بيقولوه والهري بتاعهم. الميزان كلمة في وش المدفع مش دايما وحشة على فكرة، اوقات بيكون لازم احنا اللي نواجه بنفسنا وناخد الخطوة بنفسنا من غير ما نعتمد على اي حد، فهمني يا ميزان. العقرب قدر ذكائك اكتر من كده شوية وما تخليش اي كلام يفرق معاك، انت اذكى من اللي هم فاكرينه. والى القوس حاول الفترة دي ما تكلش بميكيالين ارجوك، بمعنى انك تتغاضى عن غلطات ناس وتحاسب ناس تانية على الكلمة الواحدة. اختلاف غلاوة الاشخاص عندنا ساعات بيأثر على حكمنا الموضوعي، فخلي بالك. ممكن تعيد الحمل؟ حاضر، شوفوا ايه اللي عايزين اعيده هعيده، بس بعته بسرعة علشان الساعة بتشطب. الحمل عادي جدا اننا نقول مش عارفين في حاجات مش عارفينها، مش مطلوب مننا ان احنا نكون باحثين ومدققين في حاجة احنا مش عارفينها خالص. عادي نقول انا معرفش ده، في غيري ممكن يعرفه. عايزين الجدي تاني، جه الوقت انك تعرف ان اكتر حاجة او اكتر حد بتفضل تقول عليه غلبان احتمال مش بسيط بتاخد فيه صدمة، فركز علشان انت مش حمل صدمات ومش بحرضك على حد. الحوت مش دايما على فكرة الاغلب يكون هو الاحسن. الحاجة قيمتها الحقيقية بتكون في معناها وفي الناس، والناس هي الاغلى وهي الاقيم، والبساطة دايما تكسب. ممكن تقول لنا السرطان؟ حاضر، احنا موجودين عشان نصنع لحظات حلوة، اللحظات الحلوة بالتالي تتحول لذكريات حلوة. كل العيد ميلاده النهاردة 29/6، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص يتميز بروح الحلوة ودايما بيحب كده، مش بيحب هو من غير والله ما يقصد، حتى بيخلي القعدة حلوة ويخلي المود حلو والناس كلها بتحب قعدته. بس هو يعني ايه المود قلب شويتين ما نقدرش يعني نعترض، بس ده مش معناه ان انت مش عظيم، انت عظيم، ده انت عيد ميلادك النهاردة يا عم. تعالوا نعيش مع الكينج ونروح للدقيقة الأولى وبعد كده نرجع تاني في الساعة التانية. صباح الهنا.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية داخل قناة السويس والموانئ المصرية، وذلك بالإضافة إلى خدمة قطاعات النقل النهري والانفتاح على الأسواق الخارجية للتصدير بالشراكة مع القطاع الخاص. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وذلك لمتابعة معدلات الملاحة في عبور قناة السويس خلال العام المالي 2025-2026. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني أكد موقف مصر الثابت والداعم للدولة اللبنانية وشعبها الشقيق، مشددا على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيها. كما أكد وزير الخارجية على توجيهات رئيس الجمهورية بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للبنان قيادة وحكومة وشعبا ودعم مؤسساته الوطنية. ومن جانبه أعرب نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني أعرب عن تقديره للقيادة المصرية مثمنا دعم مصر الثابت للبنان، كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة. المجلس الرئاسي الليبي أصدر قرارا رسميا يقضي بإعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي من منصبه في خطوة تنظيمية جديدة ضمن إعادة ترتيب هيكلة المؤسسات الأمنية والسيادية في البلاد. اقتصاديا، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت الانتهاء من الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة المقررة للمعاشات بنسبة 15% على أن يبدأ الصرف اعتبارا من الأربعاء المقبل الأول من يوليو. هذا ويستفيد من الزيادة الجديدة للمعاشات نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه، كما أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهات. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن خاض تدريباته في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب أستراليا الجمعة 3 يوليو المقبل في تمام 9 مساء بتوقيت القاهرة، وذلك في دور 32 لكأس العالم. وجاء تأهل المنتخب المصري بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثورة 30 يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ها؟
1: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2 بيتك يا ما جهز بيوه. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
2: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير من الطعم بجد خطير سواء الساندوتش او عصير
3: جبت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير عشان امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
4: كان جاي يسرق خزمة ده ولا
5: لا؟ كان جاي يسرق مخزون دومتي اللي بط.
6: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
7: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
8: رقم التسجيل الضريبي 178389.
9: صباح الخير.

0: Stop music. Get a shit on. Get a shit on. Get a shit on. صباحك ومطرحك. Get a shit on. صباح الفل الجديد، انتم معانا في صباحكم مطرحك على راديو 90 فم، وتعالوا نروح لتقريرنا المروري مع زميل العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
1: خط قطع. طيب تعالوا نرجع تاني نكلم صابر.
0: الو صابر.
1: طيب نكلم صابر من جديد، يلا بينا.
2: اضحك والعب من

0: سيد صابر، صباح الفل.
1: صباح الفل يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام.
0: اخبارنا ايه يا صديقي العزيز يوم الاثنين مروريا؟
1: طبعا زي ما انت عارف يا استاذ احمد، ودايما بتنوي النهارده الاثنين ده يوم البدء الفعلي للحركه المروريه، وبالتالي في خطه موضوعه من قبل الاداره العامه للمرور بالتنسيق مع الادارات العامه للمرور المختلفه لاستيعاب اكبر قدر حركه السيارات وتصفيه اي كثافات متوقعه خلال فتره الظهر والصباحيه. ما زالت حتى الان محافظات الوجه البحري والابلي والمحافظات الساحليه الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي، في نطاق محافظه الاسكندريه بعض الكثافات في محور فيكتور مانويل المتجه لمناطق تيرشيز ماشي كده، بيفضل يستخدم محور المحموديه الجديد في نطاق طريق الزراعه، بيتقابلنا بعض الكثافات اللي جايه دلوقتي من مناطق اليوب وسنديون ومتجه لمناطق مدخل شبرا الخيمه. اما قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي، بعض الكثافات اعلى دائره الخصوص والمرج والسلام واعلى مناطق دسوس بعض الاحجام واعلى منطقه المنيب اللي قادم من مناطق المعادن متجه لمناطق الكنيسه بعض الكثافات المريه وعند منطقه البساتين. في نطاق محافظه الجيزه امام محطه متر المنيب بتقابلنا بعض الكثافات اللي جايه من طريق الصعيد ومتجه لمناطق البحر الاعظم، هروح نستخدم النهارده الطريق ابو النمرس. وامام محطه مترو الجامعه بعض الكثافات اللي جايه من على كوبري فيصل ورايح مناطق المهندسين والدقي، هروح نستخدم شارع الجامعه او هنستخدم منزل شارع مراد. في نطاق محافظة القاهرة منزل العروبة بعض الكثافات في محور صلاح سالم المتجه لمناطق مطار القاهرة وشيراتون والنزهة، رح نستخدم محور الخليفة المأمون أو نستخدم محور مصر وأعلى كوبري حدائق القبة بعض الكثافات وأعلى كوبري مسترد وأعلى كوبري حلية الزيتون بعض الكثافات اللي رايح على مناطق مصر الجديدة، هنروح نستخدم النهارده كوبري سراي القبة كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو أحجام النهارده متفرقة ومتوسطة، هنستخدم باقي الكباري الأخرى اللي بتنمي الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة والكورنيش الأحجام عند منطقة رود الفرج المتجه لمناطق وسط البلد، عشان كده هنروح نستخدم شارع شبرا أو امتداد أحمد حلمي. باقي الحركة المرية بصفة عامة داخل كافة المحافظات ما زالت بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش أي مؤثرات سوى الأماكن اللي ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
0: أشكرك يا صابر وصباحك جميل وزي العسل.
1: صباح الورد.
0: صباح الفل. صباح الفل. خليكم معانا لسه مكملين صباحكم مترهك على راديو 90 FM، وهنسمع حلف القمر لجورج وسوف، وبعد كده هنسمع الهوى السلطان. محبي سلطان الطرب يبعتوا لنا كده يصبحوا علينا ويقولوا يظهروا كده على رقم واتساب الراديو 90 010 400 90 4. محبي جورج وسوف يبعتوا لنا دلوقتي، تعالوا نسمع زي ما اتفقنا حلف القمر والهوى السلطان.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تجدد او تشتري اجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جاي لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الاجهزة، غسالات، تلاجات، مايكروويف وحتى المراوح. والمفاجأة بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الاجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 7256344480.
3: شيل يا ابني البتاع القديم ده وخش الشغل ده.
4: ايه يا ابني كل ده، انت ورثت ولا ايه؟
3: لا دي دومتي.
4: دومتي ازاي يعني؟
3: عادي سهله كده.

0: كتير.
1: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرق موزون دومتي اللي بوت.
3: اصل دومتي دلوقتي جواه حاجات كتير قوي، جواه بلاي ستيشن، جواه موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

هل انت مواعيدك مظبوطه بالثانيه؟ هل انت عمرك ما رحت في ميعادك؟ هل انت بتوصل قبل الميعاد؟ دي ثلاث اختيارات، كل واحد يفكر مع نفسه كده، هو مين في المواعيد؟ انت مواعيدك مظبوطه بالثانيه، عمرك ما رحت في ميعادك بصراحه، ولا بتوصل قبل الميعاد؟ طب لو انت اجابتك الاولى ان انت مواعيدك مظبوطه بالثانيه، انت دقيق جدا في كل حاجه بتعملها، وبتحب تهتم بالتفاصيل الدقيقه، كل حاجه في حياتك ماشيه بنظام، ما بتسمحش لاي حد او اي حاجه تغير السيستم ده او تاثر عليك باي شكل. دماغك وافكارك مترتبه جدا، ودايما بتفكر بمنطق وهدوء وتوصل لانسب قرار. شخص عملي ملتزم جدا في الشغل وفي الحياه وعلاقاته بالناس، واضح صريح، عارف عايز ايه بالظبط. هل انت شخصيتك من الناس اللي عمرها ما راحت في ميعادها، عمرها ما التزمت بميعاد، بتروح متاخره على موعدها في اي وقت، اي خروجه ولو حتى مناسبه، اي حاجه مهمه، لا بيروح متاخر؟ بص بقى، انت شخص مرحرح، بتحب تكون براحتك، ما بتحبش تلتزم بحاجه، مش من الناس ان انت مش مهتم بالناس او مش بتحترمهم، لا خالص، انت بتحب الناس جدا، ولكن هو انت جواك ايه؟ عادي عادي، هوصل، وبتعمل كل حاجه زي ما انت عايز، مش وقت ما المفروض تتعمل. ما بتعرفش تحط خطط من اي نوع، سايب الدنيا ماشيه كده، ممكن تطلع في دماغك تروح اسكندريه تتعشى وترجع، فتنط في العربيه او تروح باي طريقه وتعمل كده على طول، ماشي في حياتك ساعه بساعه، حتى مش يوم بيوم، فرفوش دمك خفيف، على قلبك مراوح شويتين، بتعرف تطلع من اي موقف بهزارك وبخفه دمك وبابتسامه حلوه بتخلي الكل يسكت، حتى لو اتقمصوا منك بيعدوها. لو اجابتك رقم 3، انا من الناس اللي بتوصل قبل الميعاد، عندك نظريه تشاؤميه شويه، ولكن البعض بيشوفها ايجابيه لانك بتحب تحسب كل حاجه بدقه شديده جدا، بس انت عندك الحته بتاعت ايه بقى، التشاؤم في ايه؟ ان انت دايما بتبص لأسوأ الظروف اللي ممكن تحصل، فبتكون مستعد ومحضر نفسك وعندك بلان A و B و C. ما بتحبش المفاجآت خالص، ولا بتحب تاخد قرارات سريعة، انت من اللي بيقولوا عليهم بيلعبوا في المضمون دايما، ولا تعرفوا احسن من اللي ما تعرفوش. ما بتحبش تدخل في حاجة ملكش خبرة فيها كافية، مش ماليش حاجة بسيطة، لا لازم يكون عندي خبرة كافية، بالك طويل جدا، حمول، بتشيل مسؤوليات الناس مهما كانت كبيرة، وبتحب دايما تقف مع الناس حتى لو انت ظروفك مش سامحة. انت التفسير وتحليل الشخصية طلع ينطبق عليك بنسبة كام في المية؟ يلا قولولي على واتساب في راديو 90 90 010 400 90 90 4، الموضوع منطبق عليك بنسبة كام في المية، وانت طلعت اصلا، او انت مين فيهم اصلا؟ انت اللي بيروح في الميعاد؟ انا عمري ما رحت في ميعادي، انا بوصل قبل الميعاد، انا بوصل قبل الميعاد، انا من بتوع اللي بيوصلوا قبل الميعاد، بس ساعات بتفلت مني يعني، بس في الغالب لا، بوصل قبل الميعاد، والموضوع ده ما بيضايقنيش خالص، بالعكس، واللي بيجي لي متاخر على ميعاده وممكن اكله. ما بحبش اللي ما بيلتزموش بميعاده خالص. يلا قولوا لي، وقولوا لي كام في المية.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: عمار حرامي طالع على المواسير.
1: كان جاي يسرق خزمة ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرق موزون دومتي اللي بوت.
3: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.
6: وعندك واحد شايته فريق
7: صبح

0: بشاي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-696-875.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: يا تكييف فريش يا معلش.
4: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
5: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
6: دلوقتي معدنا مع برج في الدرج. يا برج الجدي، جه الوقت انك تعرف ان اكتر حد بتفضل تقول عليه انه غلبان وطيب بتاخد فيه صدمة غير مسبوقة، وانت اللي بتطلع في الاخر يا عيني غلبان. فياريت تركز، ما بقلبكش على حد خالص، بس ياريت نكون اكتر حرصا. الدل وتركيزك متشتت اليومين دول، ممكن يكون في حاجات متراكمة عليك او بتفكر في كذا طريق في نفس الوقت وعايز تدخل فيهم كلهم في نفس الوقت. طب راح على نفسك شوية، خد الامور واحدة واحدة. الحوت مش دايما فكرة الاغلى هو الاحسن، الحاجة الحقيقية في معناها في البني آدمين الجدعان الطيبين. البساطة بتكسب الحمال عادي جدا، نقول مش عارفين، مش مطلوب مننا نكون عارفين كل حاجة في الدنيا خالص، نستعين بخبرات الناس التانية عادي عادي عادي، ده احنا بنكمل بعض. الطور روحك الحلوة بتضغط عليك وبتخليك دايما النجم في اي قعدة او اي تجمع، مع انك قليل الكلام جدا جدا، ما بتتكلمش ويبان عليك انك ولكن روحك مفيش احلى منها. حافظ على ابتسامتك وبساطتك وابدأ اتكلم شوية. الجوزاء بقالك فترة لسانك سابق دماغك بشوية، فاحنا محتاجين نعمل ريستارت ونهدي اللعب شوية علشان نسنكهم كده يمشوا مع بعض، وندي فرصة لنفسنا نسمع. سرطان، احنا موجودين علشان نصنع لحظات حلوة وتقلب لذكريات، فكفاية حبس نفسك في الماضي علشان انت لازم تكون في الحاضر وتعمل ذكريات تبقى ماضي. الاسد الموضوع ايه اللي حكمت عليه انه فشل وشلت ايدك منه؟ بيقولك بقى البرج في الدرج يستاهل محاولة كمان علشان ما تندمش لانه هيظبط. العذراء، المقارنات بتضايقك لانك عارف ومتاكد من جواك ان كل حاجه ممكن تكون حلوه باسلوب خاص، وطالما انت مصدق ده بجد يبقى سيبك من الناس وسيبك من المقارنات وسيبك من اللي بيقولوه. اما الميزان، كلمه او جمله بتاعت في وش المدفع مش دايما وحشه على فكره، اوقات بيكون لازم احنا اللي نتصدر علشان احنا الموضوع يخصنا في المقام الاول، مش محتاجين حد يتصدر لنا. في موضوع معين انت ادرى بيه ميزان، اتصدر لنفسك. اما العقرب، فقدر ذكائك اكتر من كده شويتين ثلاثة، اللي بيقلل من قيمة تفكيرك وذكائك هو اللي خسران. ذكائك اللي هيساعدك في اكتر طريق انت حاسس انه صعب. يا عم انت جامد، مفيش حاجة صعبة عليك اساسا يا عقرب. طيب القوس، حاول ما تكلش بميكيالين، بمعنى انك بتتغاضى عن غلطات ناس وتحاسب ناس تانية على الوحدة وعلى نفس الغلطة. بص، اختلاف غلاوة الاشخاص عندنا ساعات كتير بيأثر على حكمنا على افعالهم، فخلي بالك من النقطة دي. اللي ما سمعش البرج بتاعه يقول لي حالا، يبعت لي على واتساب 010-490-904، يكتب لي اسم البرج وانا اقوله له. الجدي عايزينه تاني عينيا. جه الوقت انك تعرف ان في اوقات اكتر ناس بنفضل نقول عليهم غلابة وطيبين قوي، بناخد فيهم صدمة غير مسبوقة وبنطلع احنا الطيبين في الاخر. خلي بالك، مش مطلوب ان احنا نخون ولكن نحرص. مطلوب الدلو تاني. طيب تركيزك متشتت مؤخرا علشان حاجات عمالة تتراكم وبتفكر في اكتر من حاجة في نفس الوقت. كل اللي بقوله لك بالراحة لنفسك، بالراحة لنفسك يا دلو. عايزين العذراء؟ حاضر. المقارنات بتضايقك لانك عارف ومتاكد من جواك ان كل حاجه ممكن تكون حلوه باسلوب كل واحد الخاص، وطالما انت عارف كده ليه بتتضايق؟ ما يقارنوا يا عم. استاذ محمد باشا عايز العقرب، صباحك عسل يا عسل. بص يا سيدي، بيقولك قدر ذكائك اكتر من كده شويه، واي حد يحاول يقلل من قدر ذكائك هو اللي خسران. انت جامد كده كده على راي رامي صبري. عايزين الطور تاني؟ حاضر عينيا. الطور روحك الحلوة بتضغى عليك وبتخليك دايما نجم اي قاعدة، يمكن قليل الكلام يمكن قليل التفاعل لكن ابتسامتك بتفرق، تبتسم. عايزين الحوت كمان مرة. حاضر. الحوت فين الحوت؟ والله قلته هو. مش دايما على فكرة الاغلى بيكون هو الاحسن، الحاجة قيمتها الحقيقية في معناها، والناس اهم واغلى من اي حاجة، الناس اللي يستاهلوا. والسرطان، احنا موجودين علشان نعمل لحظات حلوة تكون هي الماضي الحلو بعد كده، لكن فكرة التعلق بالماضي 24 ساعة دي مش نافعانا. الحاجات الحلوة اللي حصلت زمان نقدر نعمل زيها دلوقتي تاني وتالت. الاسد، اخر حاجة بقى طلبت مننا، الموضوع إياه اللي حكمت عليه إنه فاشل وشلت إيدك منه، أرجوك عيد حساباتك لأن الموضوع يستاهل محاولة أخرى. العيد ميلاده النهاردة 29/6، بنقول لكم كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص جميل، روحه حلوة، بيحب قعدة الناس وهدفه حلوة. بيقول لك، عارف اللي يقولك شخص هدفه نبيل؟ حلوة هدفه نبيل دي. طيب احنا خلصنا النهارده بعد نبيل دي، انا لازم امشي. انا بحب كل اسمهم نبيله فمش هزعل، بس هي هدف نبيل دي عظيمه قوي. يعني هنتقابل بكره 7 صباحا، اقول لكم ايه، صباحكم عسل دقايق، وهيبقى معاك ابراهيم الدقيقه الاولى، وبعد كده فادي وعبير، ساعه جامده جدا جدا جدا، ولسه الصبح. السلام عليكم.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية داخل قناة السويس والموانئ المصرية وخدمة قطاعات النقل النهرية والانفتاح على الأسواق الخارجية للتصدير، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه مع الفريق أسامة ربيع رئيسي قناة السويس والسيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وذلك لمتابعة معدلات الملاحة في عبور قناة السويس خلال العام المالي 2025-2026. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي أكد خلال اتصال هاتفي مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، أكد موقف مصر الثابت والداعم للدولة اللبنانية وشعبها الشقيق، ومشددا على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيها. كما أكد وزير الخارجية على توجيهات رئيس الجمهورية بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للبنان قيادة وحكومة وشعبا ودعم مؤسساته الوطنية. ومن جانبه أعرب نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني عن تقديره للقيادة المصرية مثمنا دعم مصر الثابت للبنان. كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة. المجلس الرئاسي الليبي أصدر قرارا رسميا يقضي بإعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي من منصبه في خطوة تنظيمية جديدة ضمن إعادة ترتيب هيكلة المؤسسات الأمنية والسيادية في البلاد. اقتصاديا، أسعار النفط خلال التعاملات الأسيوية ارتفعت اليوم، وذلك بعدما أثار تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع أثار شكوكا بشأن استمرارية اتفاق السلام بين البلدين، وذلك رغم تقارير أفادت بالتزام الطرفين بعقد جولة جديدة من المحادثات في قطر خلال الأسبوع الجاري. ورياضيا، في إطار منافسات كأس العالم يواجه البرازيل اليابان في 8 مساء، أما ألمانيا على موعد مع باراغواي في 11:30 من مساء اليوم، وهولندا مع المغرب في 4 فجر الثلاثاء. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى.

حوالي 30 عنكرة مصر وقف جنب مصر، ربنا يحمي الشباب ويحمي جيشنا ويحمي رئيسنا.

0: جمجم فارما، راحة في كل حركة.
1: يا صباح الفل على كل سامعي الراديو 90 90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90 90. صباح الفل عليك يا عبير.
2: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم حلو ولذيذ ومليان حاجات كتير حلوة، ومهما كانت الضغوطات، مهما حاولوا يطفوا الشمس، مهما حاولوا يعملوا ايه، احنا
1: الشمع
2: الشمع يطفي بسهولة، انما الشمس ممكن يبقى فيها امل. شفتوا لما تحاولوا، يعني تعرف ان ده مبدئي، مهما حاولوا يطفوا الشمس مش هتطفي. ايه عايز تقول ايه؟
1: طول حياتي بسمعها الشمع.
2: حاجة وحشة جدا.
1: لا طول حياتي بسمعها الشمع.
2: لا
1: حوار تاني صعب عليا.
2: انت طول الوقت بتسمع الاغنية مهما حاولوا يطفوا الشمع.
1: عيد
2: ده مش الشمس.
1: لو حد حاول يطفيك او يضايقك او يحاول ان هو يحبطك هتقول له ايه؟
3: واحده
1: تجري ليه؟
3: تجري ليه؟
1: ليه
2: واحده
1: ما صحيتش ليه لحد دلوقتي؟
2: ده حقيقي. المشكله بقى يا جماعه دلوقتي لما بقيت ببقى متسربعه، مثلا اي حد بيسمع البرنامج يقول لي ايه يا عبير انت مش على طول بتقولي واحده تجري ليه؟ واحده ورانا ايه؟ فبحس اللي هو منطقي، او لو بتستعجل حد بقى فالموضوع بيبقى صعب قوي. النهارده جايين لكم موضوع تحفه،
1: هيخلينا نفكر شويه بقى، هيخلينا نفكر في حاجات ولحظات مهمه في حياتنا كده.
2: اولا، ايه الحاجه اللي لو حصلت في حياتكم عايزين تعملوا لها اندو، يعني كانها ما حصلتش؟ عارفين الزرار ده بتاع اللي هو خلاص بترجع خطوه لورا كانها ما حصلتش، هتعملوا ايه بقى؟
1: تخيل بقى معانا كده انه تمتلك القدره او عندك الزرار السحري ده اللي هتدوس عليه ويخليك تمسح حاجة يعني قديمة عدت عليك، حاجة انت عملتها وما كنتش راضي عن رد فعلك، حاجة انت عملتها وحاسس انك لا ممكن تعملها بشكل افضل. يعني ما هو مش شرط برضو
2: يعني مش هاندو خالص، يعني ممكن مثلا شغل بس كنت
1: هاندو هدوه بقى بعدها
2: وهدوه تاني.
1: بيع ايه ده
2: اللي هو اصلا في موقف كده افتكرته. في حاجة كده افتكرتها، يعني قصدي اللي هو ارجع تاني عيدها من اول وجديد. فاتي ما عدت لك الشمع يعني بالزبط. ما تكترش معي.
1: ابعت لنا على الواتساب على 010-490-904، وكالعادة كده لو انت بتسمعنا دايما لكن ولا مرة شاركت معنا، فهنبقى مبسوطين قوي لو انت قلت لنا في رسالة كده ان انت سمعنا وسمعنا منين، فابعت لنا على 010-490-904 وقول لنا بس انت بتسمعنا لاول مرة.
2: والسؤال تاني
1: مكافأة.
2: مكافأة، نعمل مكافأة ماشي. والسؤال تاني، الحاجة اللي انت عايز تعملها اندو في حياتك، وعلى فكرة ده سؤال صعب لازم تفكروا فيه، لانه لو قلتوا مثلا اي حاجة هتعودوا تفكروا كده تقولوا طب ما الحاجة دي شكلتني برضو، شكلت جزء مني، حاجة معينة حصلت فربنا كان عايزها تحصل لسبب.

0: فايه الحاجة الوحيدة اللي للدرجات دي عايزين تغيروها؟ يعني حتى لو هي مش مؤثرة بشكل كبير، بس مثلا ذكرى معينة متحبهاش، او زي ما فيدي قال ممكن تكون حاجة حلوة اصلا، يعني ممكن تكون حاجة حلوة بس انتوا حاسين انتوا كنتوا ممكن تعملوها احسن.
1: ابعت لي لو شارك معانا على الواتساب او كمان على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90، موجودين مع بعض ولسه الصبح عبير بسيوني وفادي ابراهيم.

هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90-90 هواها مصري.

السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-6-2 بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: لسه بندردش مع بعض وبنكمل، ولسه الصبح على الراديو 90-90. عبير بسيوني وفادي إبراهيم، رقم تليفوننا 2-18-10-8-66 ورقم الواتساب 010-400-90-90-4. سألناك كده، لو جات لك الفرصة ان انت تعمل اندو لحاجة عدت عليك، يعني هيبقى عندك زي زرار كده هتدوس عليه فهيلغي حاجة انت عملتها، زي ما كتير قوي واحنا بنكتب حاجة على الموبايل، بنكتب حاجة على اللابتوب او كده، تبقى عايز تعمل زي اللي هو كنترول زد الاختصار علشان تمسح حاجة انت عملتها. تفتكر كده ايه الحاجة اللي هتيجي في بالك، او تعالوا نخليها ثلاث حاجات مثلا،
2: ثلاثة يعني كتير،
1: ايه الثلاث حاجات اللي هتيجي في بالك انك عايز يعني تشيلها تماما، تشيلها بقى من ذكرياتك، تشيلها من حاجة، من مواقف عدت بيها.
2: طب انت لما بتفكر في الموضوع مش حاسه حاجة صعبة قوي يعني؟
1: لو ثلاث حاجات
2: او لو حاجة واحدة والله برضو. ايه عندك اكتر ولا ايه؟
1: خمسة.
2: عندك اكتر ولا ايه؟ طيب في حد بقى بيقول ايه، بيقول احمد طارق بيقول ايه ده، هي الشمس مش الشمع، انا طول بسمعها الشمع.
1: ده تطلع الشمع واحنا ماشيين غلط
2: يا راجل. يا سيدي لا، مهما يحاولوا يطفوا الشمع ليه يعني؟
1: انا حاطين ايدينا كده.
2: يعني ليه يعني كده. ليه هتقول كده يعني؟
1: على فكره سهله جدا،
2: مش تقريبا الاغنيه بتاعت ميادة الحناوي صح؟ الحمد لله يا رب.
1: ماشي يعني انا مش عارف ايه
2: الشمع ولا ما يقبش. صباح الفل يا فادي، انت وعبير عاملين ايه؟ علاقتين في حياتي، نفسي ارجع عشان ارجع في حاجات، ارجع في حاجات واغير حاجات.
1: لا تاني كده يعني، وعايز يعمل ايه يعني؟ في علاقة معينة عايز يرجع يعني فيها؟
2: عايز، لا هو بص، عايز ايه؟ عايز علاقتين في حياته نفسه يرجع لهم عشان يرجع حاجات فيهم ويغير حاجات. يعني ممكن حتى كمان ان انت تبقى راجع عايز ده توفيق، عايز تغير حاجات معينه.
1: هو اللي كان متلخبط في الشمس والشمع برضو معايا.
2: لا لا، ده احمد طارق بقى.
1: ده احمد، هي الشمس وهي طبعا اغنيه للنجمه ميادة الحناوي. صح صح، معانا
2: بقى. مهما يحاولوا يطفوا الشمس،
1: لا مش عايزين نكرهها،
2: مهما يلوموا علينا
1: الاغنيه بنحبها.
2: همس صح، كان فيها همس تقريبا.
1: انت ليه الكلاسيكيات رحت هناك؟
2: معرفش مع اني اصلا ما كنتش حتى جيت ولا حد عرف ان انا
1: قلبي قلبهم بتضحك.
2: في حد بيقول صباح الفل، احلى صباح، انا خلود ممكن اتصل؟ لا طبعا يا خبر ابيض، اتصلي. طب احنا هنكلمك حالا،
1: واحنا هنكلمك على طول يا خلود.
2: انا مينا اللي جابه لما فكرت اخطب وشفت المصاريف، انا كنت تمام قوي قبلها.
1: طب ايه اللي طلب منك غريب يعني؟ وده هياخدنا المواضيع كتير وحاجات مختلفه، بس قول لنا ايه يا مينا اللي طلب منك في الخطوبه كان غريب شويه؟ لان انت بتقول لما حاولت، فهل انت بقى في المرحله بتاعت انك لسه بتحاول ولا
2: خلاص، ولا صرفت نظر،
1: ولا خطبت يعني قدرت يعني حاولت ونجحت؟ ف يعني قول لنا، وغيرك برضو قول لنا ايه الحاجات الغريبه اللي ممكن تطلب مننا في الفترات دي.
2: طيب في حد بيقول انا بسمعكم من زمان بس النهارده قررت اتجرأ وابعت لكم
1: وصبح
2: عليكم، سمعوني بقى رامي جمال.
1: ده احنا سمعنا جمال ده يعني.
2: صباح الفل يا دينا.
1: دي دينا؟
2: دينا.
1: يا دينا صباح الورد، نورانا يا دينا.
2: في حد بيقول اعمل مسح للحاضر، علي علام بيقول اعمل مسح للحاضر وارجع للماضي، ده عكس يعني، يعمل مسح للحاضر.
1: او زمان كان عاجبه اكتر بالنسبه
2: له، مبسوط كان زمان اكتر. طيب حسن بيقول اندولتي يعني
1: الولاده نفسها،
2: هو ما كنتش عايز يجي الدنيا،
1: هو
2: لما تيجي الدنيا فاهم. طيب صباح الفل، نفسي احذف من حياتي فتره السفر خارج مصر. والله العظيم يا مصر بتعمليها ازاي؟
1: سافرت امتى؟ طيب رجعت؟
2: واضح ان انت رجعتي ولا ما رجعتيش؟
1: بس انا رجعت يا جماعه. ليه بتبقوا يعني بخله في الكلام؟ ايه، اتكلم براحتك، دردش معانا، خد راحتك يعني. احنا عاملين البرنامج ده وعاملين الفقرات دي علشان انت تاخد راحتك وتتكلم وما فيش اي حاجه تضايقك.
2: بس بقى المسج دي مهمه جدا يا فادي، لو سمحت ركز معايا فيها جدا.
1: ماشي
2: جاهز؟ صباح الخير عليكم، مش هسلف ابراهيم فلوس تاني عشان واخد مني 500 جنيه مش عايز.
1: يا ابراهيم عيب يا ابراهيم.
2: يا ابراهيم ارجوك، ده مين بقى؟ انا هموت واعرف ده مين عشان نفسي اقول مين. قول لنا انت مين والنبي، عشان مش كاتب اسمك، فعايز اعرف انت مين ومين يعني. هل ابراهيم خد منك ال 500 جنيه وانت قررت انك مش هتعمل كده تاني؟
1: بقى لهم قد ايه؟
2: ال 500 جنيه بقى لهم قد ايه؟
1: ممكن يكون لسه بدهم دلوقتي.
2: صح والله صح، رفقا بالبني ادمين. طيب في ايه تاني؟ طيب رضوى بتقول صباح الفل والورد والياسمين والسعاده والجمال والحلاوه على احلى ناس في الدنيا، وما قالتش حاجه تانية.
1: ده سقفه والله، سقفه يا رضوى والله على الحلويات دي كلها.
2: بص بقى، حد بيكمل لنا اغنيه، انا ما اعرفش ايه اللي دخلنا في القصه دي بتاعت مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يقولوا، مهما يعيدوا، انت في قلبي انت وبس.
1: صح
2: بس. طيب شادي مجدي من الهرم، اول مره اسمعكم، خالع من الشغل. وعايز اكلمك
1: هنكلمك احنا عشان نشوف انت خلعت ليه من الشغل يا شد. مش هينفع الكلام ده يعني، اول مره تخلع من الشغل فتخلع وتكلمنا
2: سببنا. لا على فكره احنا مش راضيين عن الموضوع ده،
1: هنرجعك الشغل دلوقتي،
2: مش راضيين، هنكلمك حالا.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: لسه نكمل مع بعض، ولسه الصبح على الراديو 90-90. رقم تليفوننا 2-18-10-8-66، رقم الواتساب 010-400-90-90-4. معنا تليفون بقى من مين؟ من شادي؟
2: من شادي.
1: يا شادي صباح الفل.
3: صباح الورد يا باشا، عامل ايه اخبارك؟
1: احنا تمام. انت قلت لنا انت اول مره تسمعنا ولا اول مره تزوغ من الشغل، ولا يعني الموضوع فين؟ اول مره ايه؟
3: اول مره اسمعك، بس انا على طول بزوغ من الشغل.
1: هي جميل جميل الكلام ده. طب بتروح الشغل ليه طالما كده كده ما بتشتغلش؟
3: لا انا بشتغل، بس انا بس عشان فتره الحكومه وكده، فبوضب بالشقه عندي، فالموضوع مش سهل يعني.
1: انت بتجهز للجواز،
2: فدي الحجه.
1: بس هم يعني في الشغل عندك مستوعبين ده، ولا يعني بتزوغ اللي هي بتزوغ من وراهم؟
3: لا مستوعبين ده يعني، وعادي يعني براحتك مش عارف.
2: طب انت هتتجوز امتى المفروض بقى؟
3: المفروض خلاص شهر 11 الجاي.
2: ده انت قربت جدا يعني. دي الفتره دي اللي هي فتره اللي هو كل حاجه عايز تعملها اندوز.
3: بالظبط. المفروض انت بتكسر بقى والدنيا وحشه.
1: من شهر 6 او من اخر 6 لحد 11 هتفضل ما تروحش الشغل؟
3: لا هو النهارده بس.
1: النهارده كيوم كده. طب ايه رايك بما انك زوغت من الشغل، ما تزوغ من الموضوع للخطوبه والشقه النهارده يعني، برضو خد اجازه من ده ومن ده.
3: اقول لك على حاجه بيني وبينك،
1: قول انت
3: مش تزوغ والله.
2: تزوغ من ايه بقى يعني؟
3: كنت عايش حياتي وكنت مبسوط، ايه اللي عمل فيا كده؟
2: مفهوم ده يعني، هو ده القرار. اتمنى ان ده ما يكونش القرار اللي انت عايز تعمله اندو. اتمنى.
3: لا هو بس الواحد برضه فتره كده، لازم الواحد برضه يخشها يعني.
1: هي ضغوطات ممكن تكون موجوده عليك بس فتره، وبعد كده يعني الموضوع يكون.
2: بص انا اكد لك ان بعد فتره اللي هو التجهيزات وكده، اول ما بتتجوز بتحس بقى براحه نفسيه مرعبه، اللي هو ايه انا خلصت كل ده. بتقعد في بيتك كده وتبص تقول ايه ده، انا ازاي عملت كل ده، ايه ده انا ازاي خلصت كل ده. فهي حلوه يعني.
3: ما بالظبط هو انا بس كان معايا موتوسيكل ريس كده، فالموتوسيكل اتباع، فبقيت ماشي في حوارات الخطوبه، انا ارتحت يعني. الستايل ارتحت برضه ان انا داخل في الخطوبه يعني، الجواز كده
1: يعني. بص ربنا يكرمك ويعوضك خير، وفي نفس اللحظه اللي انت بتقول فيها يعني، بعد ما بيقول لك بعد الجواز تفضل قاعد وتتامل وكده، هتبقى تتامل الاقساط اللي عليك برضه.
2: لا يا اخي.
3: لا كده معموله،
1: موجوده خلاص، تامل فيها من دلوقتي عادي يعني. بص عليها من دلوقتي عادي، مش شرط تستنى بعد الجواز.
2: لا تسمعش كلامه، ما تسمعش كلام شادي اصلا. فكره شادي وفادي في نفس المكالمه عاملاني قلق يعني.
1: انت شادي ده تدلع بعد كده معايا.
3: هو راجل زيه،
1: ربنا يقويك.
2: انا غلطان انا غلطان.
1: مليون مبروك مبدئيا، وان شاء الله ربنا يتمم لك على خير، وحاول برضو على قد ما تقدر تركز في شغلك، عشان دي حاجه مهمه ايا كان مجال شغلك ايه. ما ينفعش ان انت تبقى يعني عشان بتتجوز يعني، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟
2: سيبوا الراجل بيحاول.
1: انا هقول له مديرك، كلمني مع مديرك الفتره الجايه.
2: ان شاء الله
3: بلاش ما يعرفش حاجه.
2: الا اوبا ايوه اوعى
3: هو احنا زمان مع بعض ايه
1: كده. بص يا شادي، دلوقتي مش عارف اعمل خير ولا اعمل ايه. يعني اعمل ايه دلوقتي؟
2: اعمل الصح.
1: ضميري يعمل ايه دلوقتي؟ ربنا يوفقك يا رب، ويعني يتمم لك على خير كده باذن الله.
3: حبيبي
1: اشكرك جدا، اشكرك. باي باي.
2: سؤال صعب.
1: سيب شغلي عشان اروح اتجوز. شفت بالتضحيه
2: ايه؟
1: لا قدر الله اترفدت من شغلي عشان اتجوز.
2: طب ما هو مش سايب شغله قوي اكيد يعني.
1: ايه
2: هيعمل ايه؟ قطع نفسه الراجل برضو. خليكوا بقى عندكوا احساس بقى.
1: ايوه.
2: وبعدين ده اكيد هو شغله برضو على فكره. هي صعب.
1: هل هي هتقدر ان انا كنت مضحي ومركز في حاجه علشان الخطوبه
2: بيها من غيرها الشقه انت هتعملها صح يا ابني؟
1: لا
2: اصل الموضوع ده بيعصبني قوي. يجي لك واحد فجاه يروح قايل لك ايه، اصل انا بعمل كل ده عشان خاطر مين؟ يا باشا انت بيا من غيري هتعمل الشقه. انت بيا من غيري هتجيب الشقه يعني. لا. انت كده كشخص عاقل كبير بلغت من العمر 30 25 26 27،
1: مش عارفه
2: تقولي ارزلو. مش عارفه، مش راضي اقول ارزلو يعني، مش عايز اعمل كده يعني، مش عايز اوقف الناس. بس قصدي واحد راح جاب شقه عشان يجوز فيها سون اور ليتر، فخلاص بقى ما تاخدوهاش يا عم.
1: توفيق بيحاول يكلمنا، فتوفيق كلمنا دردش معانا اكتر وقول لنا ايه الحاجه اللي هتعملها عنده. جدا. ابعت لنا على الواتساب وشارك معانا على 010 400 90 90 4.

0: فادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع تكنولوجي فالي واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 15-641. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، حاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: شجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

المباراة المرتقبة بين مصر وأستراليا يوم الجمعة القادم بالتاسعة مساء، وجميع مباريات الدور الاثنين وثلاثين في EFG. واستمتعوا بأجواء كأس العالم، الألعاب، المطاعم وفعاليات لا تنتهي، والمونوريل مجانا بتذكرة المباراة يوم مباراة مصر في دور الاثنين وثلاثين. المونوريل يعمل بكامل طاقته ويصل بك من قلب شارع التسعين إلى قلب الفانزون بالنهر الأخضر بالعاصمة الجديدة في 14 دقيقة فقط. احجز تذكرتك الآن لحضور جميع مباريات دور الاثنين وثلاثين، وتشمل مباراة مصر في هذا الدور من على موقع تذكرتي. EFG، يا رب النصر لمصر.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90-90 برعاية جمجوم فارما. ودايما كده نحب ان احنا نفكركم ان قبل 25 سنة بدأت الحكاية، حكاية رؤية أمنت بيها الرعاية الصحية عالية الجودة اللي كانت يعني لازم تكون موجودة وفي متناول الجميع.
2: ومن المملكة العربية السعودية بدأت جمجوم فارما عشان تكون واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الدواء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكمان مش بس كده، هي خدمت ملايين المرضى في أكتر من 37 دولة حول العالم.
1: الإيرادات بقى بتوصل للإيرادات السنوية بتتجاوز 1.5 مليار ريال سعودي، وإنتاج بيقارب 200 مليون وحدة كل عام، وبيبقى في تواصل للتوسع والنمو بثقة من خلال بقى المصانع اللي موجودة في مصر وفي جدة وفي الجزائر، وفي حلول صحية مبتكرة على مجال أو في 5 مجالات علاجية رئيسية لها علاقة بجمجوم فارما.
2: وبدعم أكتر من 1500 موظف وقسم البحث والتطوير واللي فيه تقريبا أكتر من 60 مادة فعالة، جمجوم فارما دايما بتستمر إنها تطور مستقبل الرعاية الصحية في مصر، وكمان بتوصل رحلتها في إنها تعمل فرق كبير جدا كل يوم.
1: طيب الحملة كمان الموجودة حاليا هي حملة راحة في كل حركة، ودايما هتلاقوها يعني بتسمعوها على مدار اليوم عندنا على الراديو 90-90، لأن كل مريض بنخدمه هو حياة بنساهم في تحسينها، وبدعم الأطباء وبندعم كمان الأطباء والصيادلة والمرضى كل يوم، لأن التأثير الحقيقي بيتقاس بأن كل مريض بنقدر أن احنا نساعده، وكل حياة ومستقبل الحياة يكون أفضل بصحة أفضل. فجمجوم فارما 25 عام من التأثير معا نحو صحة أفضل، دايما ده الشعار اللي تلاقي جمجوم فارما يعني بترفعه، وكمان الحملة بتاعت راحة في كل حركة. فتلاقيك دايما كده تركز انه انت محتاج تبقى الحركات البسيطة اللي بتعملها على مدار اليوم تبقى مرتاح فيها،
2: فتقدر انت
1: تخلص شغلك بشكل كويس وتبقى واخد بالك من صحتك، حتى لو حاجات بسيطة جدا وعادات بسيطة جدا تعملها.
2: وكمان يعني هو الواحد طول الوقت بيحاول ان هو فعلا كل ما بيكبر بيفهم ان الانفستمنت الحقيقي او الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في صحتك، سواء بالرياضه، سواء بان انت تبقى عارف الفيتامينز، ادويتك، حاجتك. فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا. طيب مين بقى بعت ايه؟ نرجع لمرجعنا. كنزي بتقول صباح الخير يا فادي وعبير، عاملين ايه؟ ربنا يجعلكوا دايما في فرح وهنس، وتسلم على مامتها فاطمه اللي بتاع ايه اللي بتعمل احلى اكل من اول ما جت الدنيا.
1: ما جربناش.
2: لا ثانيه، محشي باللحمه المفرومه
1: ما جربتوش،
2: والبسله والجزر واحلى بشاميل ومشويات وكفته الفراخ والرقاق، ودايما بتعزمني انا واختي. طيب انا هي هم في اسكندريه. انا عايز سؤال بس، هو ايه المحشي باللحمه المفرومه؟ دي حاجه مشهوره
1: يعني عادي هتلاقي بتضيف يعني في الخلطه لحمه مفرومه. بلاش
2: التفاصيل،
1: اعملي سيرش النهارده، اعملي جربيه.
2: خلاص حاضر.
1: لو هم بيعملوه غلط اعمليه انت صح.
2: حاضر. انا اصلا ليه اعمل محشي اساسا؟ يعني اللي وصلني للمرحله دي
1: في الاختبارات دي
2: صعبه.
1: طيب توفيق صباح الفل عليك، وبيقول جات لي فكره جامده جدا من ساعه ما بسمعكم وابتديت ان انا اتابعها معاكم، ونفسي يبقى عندي يعني زي برنامج على 90-90، ومن وحي خبرتي وعرفت اعمل ايه بقى في البرامج والمواضيع، وبدأ يبعت لنا اسامي للبرامج. والله توفيق يعني افكار حلوه جدا، وبيقول عايز اخد رايكم انت وعبير. ماشي خلينا بقى يعني ممكن في الفاصل كده نركز تاني في كل الافكار اللي انت بعتها، ونرجع كمان تكلمك وتكون موجود معانا على الهواء. طيب صباح الخير عليكم. انا موضوع بقى احمد وابراهيم اللي مسلفين بعض النهارده. ماشي احمد يقول لنا هو استلفهم مني النهارده الصبح، بس هو بيسمعكم واحنا جيران في الشغل.
2: طب ليه؟ طب
1: انت يعني
2: انت
1: تسعة
2: عارف لما تدي حاجه باليمين وتاخدها بالشمال، ده حقيقي اللي حصل.
1: يعني انت عملت خير جاي تقول لنا ليه؟ يعني ما يمكن هو عادي الدنيا مزنقه معاه شويه. ويقول كل مراتي كل يوم اخلي مراتي في المطبخ من الساعه 9 ل 10 عشان تسمع يعني البرنامج، نسمع فضل شاكر. ماشي طب احنا نشغل فضل شاكر بس، يعني كل ده عشان
2: سلام عينينا عينينا
1: ليه كبرت الموضوع.
2: لسبب نسألكم السؤال بتاع ايه الحاجة اللي لو عندكم زرار سحري كده ان انتوا تعملوا اندو لحاجة معينة هتعملوها، لو حاجة حصلت بس انتوا مش عايزينها تحصل، او حصلت بس عايزين ترجعوا تاني تحسنوها تغيروها او تعملوها، انه تعملوا اندو ترجعوا تعملوا حاجه عكسها.
1: عارفه دايما اللحظه اللي انت بترد فيها رد ما كنتش عايز ترده، هي دي اللي ممكن تبقى عايز تعملها اندو، اللي هو سواء بقى حاجه كنت عايز تردها بشكل احسن
2: او تردها اصلا،
1: ممكن تفضل كاتم جوه قلبك.
2: لو يا ريتني ما كتمت، عنده ان انا سكت، لا كان المفروض ارد، كان المفروض اخد موقف.
1: او تقابل حد صدفه وكان لازم تقول له على حاجه معينه فتنسى بقى، او وقتها تقول له هاي بس او ازيك عامل ايه وخلاص
2: مثلا. ده بيبقى صعب برضو جدا. فهنشوف يعني، احنا عايزين كده ايه رسائلكم والمسجز، رسائلكم المسجز بتاعتكم، خدت بالك
1: الاثنين مع بعض عادي.
2: الاثنين مع بعض 10 490 90 4 او كلمونا على 2 18 10 8 66.

0: الوقت الحلو بيعدي بسرعة كالعادة دايما كده من 9 ل 10 تلاقينا موجودين معاكم على طول من الحد الخميس عبير بسيوني وفادي إبراهيم. ويعني يا رب كده يكون يوم مليان خير عليكم.
1: ويعني أتمنى أن احنا نكون لغبطوني ولغبطوني يا
0: مرحب كل ضيوف خفاف لغاز.
1: انت مش فاهمين انا بتعرض لكم ضغط مرعب ازاي في الاستوديو دلوقتي.
0: ليه؟
1: طيب يا رب يكون كل اتشاف ابراهيم كم بصفي ازاي يعني نزلي بتاعت المايك. بص طيب يا رب نكون كنا ضيوف خفاف لذيذ لطاف عليكم ونشوفكم ان شاء الله كده بكره
0: بالظبط. وبكره كمان هيبقى يعني حلقه مختلفه شويه.
1: بكره استنوا
0: كده يعني هتفيدكم في حاجات كتيره جدا. فخليكم دايما على الراديو 90 90 ودايما موجودين مع بعض في الاستاذ الصبح.

0: بلدي يا عم وارضي.
1: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. انا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكاني.
2: مصر ام الدنيا.
3: 30 يونيو إرادة شعب. الراديو 90-90. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
4: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية داخل قناة السويس والموانئ المصرية وخدمة قطاعات النقل النهرية والانفتاح على الأسواق الخارجية للتصدير، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، موجها سيادته بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة ومراعاة الإطار الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، وذلك مع تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وضمان التدريب المستمر للعمالة الفنية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ومصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد خلال اتصال هاتفي مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، أكد موقف مصر الثابت والداعم للدولة اللبنانية وشعبها الشقيق، مشددا على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيها. كما أكد وزير الخارجية على توجيهات رئيس الجمهورية بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للبنان قيادة وحكومة وشعبا ودعم مؤسساته الوطنية. ومن جانبه أعرب نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني أعرب عن تقديره للقيادة المصرية مثمنا دعم مصر الثابت للبنان، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة رقم 223 شرعت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم، وذلك تمهيدا لإدخالها إلى الأهالي في القطاع. مجلس حكماء المسلمين أدان بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكد المجلس رفضه القاطع لمثل هذه الهجمات العدوانية التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة البحرين والكويت وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات شهد تطورا كبيرا على مستوى العالم خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 تؤكد أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما ينعكس إيجابيا على المواطن المصري ويحقق التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات افتتاح مؤتمر الأثر الاجتماعي والاقتصادي لإحدى الشركات العالمية. ورياضيا، في إطار منافسات كأس العالم 2026 البرازيل على موعد مع اليابان في 8 مساء، وألمانيا تواجه باراغواي في 11:30 من مساء اليوم، أما هولندا والمغرب في 4 فجر الثلاثاء. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
3: الدقيقة الأولى صوت الخبر. ثلاثين يونيو إرادة شعب.
5: مدن الجيل الخامس، طفرة حضارية ترسم ملامح مصر المستقبل. تعد النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهدها الجديد نموذجا حيا للتغيير الجذري الذي أحدثته ثورة 30 من يونيو في فكر الدولة وإدارتها للموارد. فقد انتقلت مصر من مرحلة التعامل مع المشكلات العمرانية والازدحام التاريخي إلى مرحلة التخطيط للمستقبل من خلال بناء مدن ذكية من الجيل الخامس تتسم بالاستدامة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الخدمات لتكون مركزاً لجذب الاستثمارات وتوفير جودة حياة تليق بالمواطن المصري. إن هذه المدن وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد كتل خرسانية، بل هي أيقونات للجمهورية الجديدة التي تطمح إلى تيسير حياة الناس وتقديم نموذج عمراني عصري يواكب متطلبات العصر، ما يعكس رؤية متكاملة لمصر التي تستحق أن تقف في مصاف الدول المتقدمة بفضل تخطيط علمي سليم ومتابعة دقيقة لكل تفاصيل التنمية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها المصري.

0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
1: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90 90 وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. من الحاجات اللي تدعو للفخر والانبساط والفرحة اختيار 3 لعيبة من منتخب مصر في التشكيلة المثالية لدور 32 دور المجموعات بكاس العالم. صلاح وشوبير ومحمد هاني وفقا لموقع هو سكورد العالمي تم اختيار 3 في تشكيلة المثالية لدور المجموعات بكاس العالم. وفي مواقع تانية هتلاقي صلاح بس موجود فيها، وفي مواقع تانية هتلاقي شوبير، وفي مواقع تانية هتلاقي هاني. فده يوضح لك قد ايه انه التلات لعيبة دول عملوا اداء استثنائي اكبر العالم كله، مش اكبر بس مثلا الناس في مصر ولا اكبر الاوساط العربية مثلا، لا ده اكبر العالم كله ان هو يحتفي بيهم ويقدرهم ويتكلم عنهم بشكل ايجابي جدا جدا جدا. والحقيقة انه مصطفى شوبير تحديدا عامل بطولة استثنائية. يعني مصطفى شوبير بشوف انه هيبقى صعب قوي قوي قوي قوي ان هو يكمل في مصر، لانه لا مصطفى عامل اداء جامد جدا جدا جدا جدا جدا جدا. يعني بمناسبة انه يكمل في مصر وما يكملش في مصر، ريسينج سانتاندير النادي الاسباني اتم التعاقد مع محمد هيثم عبد العظيم. محمد واحد من المهاجمين الشباب المميزين جدا، كان بيلعب في اشترول برايا البرتغالي، بعد كده انتقل دلوقتي الى ريسينج سانتاندير اللي كان على فكرة انتقل اليه بلال عطية برضو المهاجم المصري الشاب. محمد عنده 23 سنة او 22 سنة تقريبا، هيبتدي مع الفريق او هيبتدي مع فريق تحت 23 سنة اللي هو الفريق الرديف في ريسينج سانتاندير، بياخد الاجواء ياخد الدنيا وان شاء الله يشارك بعد كده مع الفريق الاول. محمد من المهاجمين الواعدين المهاجمين المميزين، وان شاء الله ربنا يكرمه. كل ما كان في عدد كبير من اللعيبة الشباب الصغيرين اللي شغالين بره اللي بيلعبوا بره في اوروبا في دوريات قوية دوريات مميزة ودوريات كبيرة، دي حاجة بتفرق معانا احنا جدا، وبتدي فرصة من ناحيتين، بتدي فرصة لمنتخب مصر انه يبقى مدعم بخبرات وبلعيبة عندهم خبرات كبيرة على اعلى مستوى من الكورة، وكمان بتدي فرصة لناشئين اكتر يطلعوا. لان انت النهاردة لما مثلا فرضنا شوبير احترف، حسام عبد المجيد احترف، ما هو اوتوماتيكلي هتجيب مكانه، ما انت مش هتسيب المكان ده فاضي، فهتدور فين؟ المفروض تدور في قطاع الناشئين اللي عندك فتطلع. نفس القصة في الزمالك وهكذا. فلما انت بتطلع اللي بره اوتوماتيكلي ده بيدي فرصه لناس تانية جايه من تحت من ناشئين تبان وتظهر وتطلع وتاخد فرصتها، فيبقى في تواصل اجيال ويبقى عندك وفره من لعيبه كلها اكفاء، لعيبه كلها مميزه، لعيبه كلها جعانه وعطشانه ان هي تعمل حاجه. ويمكن لما تيجي تبص على شوبير وهاني ساعات بعض افكر طب هو ايه السبب اللي يخلي حد زي محمد هاني مثلا، محمد هاني كده كده ماشي مع الاهلي بشكل كويس، بس الاداء العظيم ده الاستثنائي ده اللي هو بيعمله في المحافل الدولية ايه السبب؟ يعني فكر كده ايه السبب. اكيد في دوافع مختلفة، اكيد في دوافع مختلفة. ما هي الدوافع دي بقى لو موجودة اغلب الوقت على على على مدار الموسم لكل اللعيبة او يا سيدي لاغلب اللعيبة، اوتوماتيكلي ده هيعود بالنفع على ايه، سواء على فرقهم هنا في مصر او على الفرق اللي بيلعبوا فيها بره، وبالتالي هيعود بالنفع في الاخر على منتخب مصر. فانت لما بتدي فرص لما لعيب يبقى عايز يحترف او يبقى موجود بره في الاحتراف، هو اوتوماتيكلي موجود في بيئة مخليها طول الوقت بيدي 100%. عشان يفضل محافظ على مكانه ومكتسباته والامتيازات اللي هو بياخدها من المكان اللي هو موجود فيه. ولما بتدي فرصة للصغير فهو برضه بيحارب وبيكافح وبيجز على نفسه، ليه؟ عشان يعرف يثبت نفسه في الفريق الأول وياخد مكانه ويبقى لعيب كبير ويوصل منتخب مصر ويقدر يحترف. فهي فكرة الدوافع، فكرة ان انا جد ادي فرص، فالفرص دي بتدي دوافع بتخلي كل واحد يطلع احسن ما عنده، بيطلع احسن حاجة عنده، احسن نسخة منه، عشان عنده هدف، عنده دافع بيحركه يوصل له. فيا رب يعني كل التوفيق ان شاء الله لمحمد هيثم، وكل التوفيق لابله عطية وحمزة عبد الكريم وكل لاعبتنا ومواهبنا الشابة الجامدة المميزة اللي موجودة في اوروبا، وان شاء الله يفضلوا مكملين بنفس الشكل بنفس الطريقة بنفس التميز، عشان ان شاء الله كمان حتى الاماكن اللي هم موجودين فيها دلوقتي ما تبقاش نهاية المطاف، تبقى اماكن ومحطات يطلعوا منها ان شاء الله لمكان اكبر والحتة احسن باذن الله. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.
0: كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

0: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
1: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو 90-90.
1: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير.
2: بحماسنا حشاكا من تلت الثانية الأولى.
3: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
4: القاهرة درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 24. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 11 كيلومتر في الساعة، ليلا 16 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 35%، ليلا 46%. ودرجة الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 29، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 36، ليلا 28. الغردقة نهارا 35، ليلا 28. بورسعيد نهارا 29، ليلا 25. وأسوان نهارا 41، ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
5: شجع، خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع كوبيو ساينس، واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: ثورة 30 من يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.
2: بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في 90 مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
3: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في 90 مع إبراهيم عبد الجواد. في هجوم كده أو في ترند كده ماشي على السوشيال ميديا، هجوم على الكابتن حسام حسن واختياراته الفنية، وناس بتدافع وناس بتقلل وناس بتكبر وناس. هو يا جماعة ببساطة شديدة جدا، كابتن حسام حسن عمل، يعني أنا هنا بتكلم بقى على يقول لك ده كابتن حسام مش عارف تعادل مع نيوزيلندا اللي هي رقم مش عارف كام، وتعادل مع أسوأ نسخة لبلجيكا والكلام ده كله. احنا خلينا بس نتكلم زي ما بيقولوا كده، ايه، نستيت ذا فاكتس، يعني نقر بالحقائق اللي ايه اللي موجودة. تمام، الحقيقة بتقول ايه؟ ان انت حققت اول فوز ليك في كاس العالم، ان انت عديت من الدور الاول بلا هزيمة، ان انت طالع تاني المجموعة فرق الأهداف. فما ينفعش مع الكلام ده أقول إيه، أقول لا أصل ده أقلل، ولا أصل ده مش عارف إيه، وأصل ده فرقة مش عارف إيه، أصل دي أسوأ نسخة. أصل ده كلام يا جماعة يعني تهريج. ما هو بنفس المنطق أقول لأصل المغرب اتعادلت مع أسوأ نسخة المنتخب البرازيل. ما هو فين بقى برازيل ريفالدو بقى وكاكا ورونالدو الفينومينا وروبرتو كارلوس بقى، وفين بقى ايام الضزوي بقى، وفين ايام فاهم زكي محمود وعلي جمعه. ما هو مفيش الكلام ده يا جماعه، مفيش الكلام ده في الدنيا اصلا. زي ما كانت الناس برضو بتقول ايه، اصل كابتن حسام حسن يا عم بيكسب في التصفيات دي فرق افريقيه تعبانه. طب ما هو كسب السعوديه 4، تعادل مع اسبانيا، وخسر بالعافيه من البرازيل. فلا تهويل ولا تهوين، يعني لا افراط في المبالغه، ان ده واضح ان عملنا اداء استثنائي واجيال وجيل اسطوري وحقق. ما هو فعلا عمل حاجات ما حققتش، بس في نفس الوقت انت لسه ما عملتش انجاز. الانجاز ده اللي هو لما تعمل زي مثلا المغرب لما توصل دور 8. لكن انت دلوقتي محقق نجاح، ونجاح كبير، لان انت حققت اول فوز ليك في كاس العالم، صعدت لدور 32 في اول مره بتحصل. تقول لي ما اصل الكاس العالم قبل كده 2 كان يعني نعمل ايه؟ طب نرجع بقى كاس العالم القديم ولا ايه؟ عشان هو ده خلاص، ده النظام اللي ساير على الناس كلها. فانت صعدت من دور المجموعات ورحت لدور 32. انا في وجهة نظري النجاح النجاح المرحلي اللي نقدر نفتخر بيه ونتبسط بيه ونفرح بيه، ان احنا ان شاء الله ان شاء الله ضربنا احنا وكلنا عمر نصعد لدور 16. هبقى حاسس ان احنا عملنا انجاز لما نصعد لدور 8. ده بالنسبه لنا ليه؟ لان انا بتكلم كلام منطقي. احنا دلوقتي شوف ترتيبك كام على العالم وقارنه باللي حواليك. فانت عملت حاجات ما حصلتش قبل كده في تاريخك، ان انت تصعد من دور المجموعات، ان انت تعدي من دور المجموعات بلا هزيمه، ان انت تحقق اول فوز ليك. نبص على اللي بعده. اللي بعده ده خرجنا من دور 32 لا قدر الله، هبقى شايف ان احنا عملنا نجاح، بس نقدر نحقق او احنا نستاهل اكتر من كده، فنشتغل عشان نطلع اكتر من كده. نشتغل مع حسام حسن لان هو اللي حقق النجاح المرحلي ده. تمام، طب صعدنا لدور 16 نبقى عملنا اداء ونسخه جيده جدا بل مميزه، لانك طلعت من التصنيف. انت النهارده شوف تصنيفك كام، انت مش من اجمد 16 منتخب على مستوى العالم. فلما تطلع تبقى من اجمد 16 منتخب على مستوى العالم، ده اداء مميز، ده نتيجه مميزه، ده نتيجه مميزه، ده انت كده عملت في هذه النسخه اقصى ما يمكن الوصول اليه. طب صعدت مثلا لدور الثمانية، لا ده انت كده عملت انجاز بقى، انت عملت حاجة لا المفروض كنت تعملها، ولا المعطيات اللي موجودة تقول ان انت توصل لها، لان انت بالتأكيد مش من احسن 8 منتخبات على مستوى العالم. انت عايز توصل لده بس انت دلوقتي مش كده. فنبقى منطقيين، لا نسفه من قدر كابتن حسام ولاعيبته والامكانيات اللي هو قصدي والارقام اللي هو عاملها والنتائج اللي هو عاملها، ولا نهول ان احنا خلاص كده وصلنا لاعلى مراحل طموحنا. بالعكس، ده اللي عامله كابتن حسام ده بيفتح نفسنا وبيعلي سقف طموحاتنا ان احنا نعدي ونكبر ونوصل لابعد من كده، لان ده بيأكد لك ان انت قادر، انت قادر وانت تقدر وانت عندك الامكانيات والقدرات ان انت تقدر تحقق طموحات وتوقعات جمهورك، عكس ما كان بيشاع قبل كده من المدربين اخرين لك ده اصل القماشة اللي عندنا، ده اصل احنا ما ينفعش نلعب غير كده، لا اصل هو ده اللي ينفع يتقدم دلوقتي، لا طب ما هو جه واحد اهو قدم احسن من كده بنفس القماشة. فيعني رفقا بالكابتن حسام حسن وبلاعيبته، عندك اي نقد سلبي، عندك اي ملحوظه سلبيه، وده على فكره منطقي وطبيعي ووارد جدا، لانه حسام حسن ده مش ملاك بجناحات، ده بيغلط زيه زي اي بني ادم في الدنيا في اي شغلانه في الدنيا، عنده اخطاء في القايمه اللي اخترعها، عنده اخطاء في القايمه اللي اخترعها، ولكن التوقيت انا النهارده نعدي على ان عبد المنعم ظهر لنا كلنا، احنا كلنا كنا ساكتين ليه؟ لانك في الاول في الاخر زي ما كده كان كابتن مثلا حسن شحاته يجيب عماد متعب وهو ما بيلعبش ليه؟ هو عارف هيطلع عماد متعب عامل ازاي، فكان عماد متعب ينزل يكسر الدنيا فتتكتم ما تقدرش تتكلم ليه؟ لان هو راهن على حاجه وطلعت صح، فاحنا كنا ساكتين ليه؟ مع ان على المعطيات الظاهريه والنظريه بتقول ان كابتن حسام اختياره لعبد المنعم كان غير سليم لانه ما بيلعبش بقاله سنه، بس كله قال ايه نستنى ونشوف، لانه هو اللي هيحاسب على اختياراته، لانه هو اللي راهن على عبد المنعم، ما نشوف ممكن يطلع هو من عبد المنعم في الاسبوعين ثلاثه بتوع المعسكر دول حاجه محدش كان يتخيلها ويتوقعها. نزل عبد المنعم اثبت صحه وجهه نظر الناس اللي كانت بتقول ان اختياره غلط، خلاص فاحنا هنا بنحط ايدينا على حاجه، بنحط ايدينا لكن مش بنفحر فيها وبندمر في الناس، وهم في وسط البطوله فرق كبير بين الاثنين، ان انا هنا بشاورك على كابتن حسام ده كان اختيار ده كان غير موفق. طب هل ده يعني ده هيغير من الامر شيء دلوقتي؟ لو انا قعدت اذبح في عبد المنعم اذبح في كابتن حسام هشيل عبد المنعم مثلا يروحوا مصر ويجيب مكانه لعيب تاني؟ لا خلاص، ما هو اللي حصل حصل، فدوري دلوقتي ان انا ادعم المنتخب بعد ما نخلص بقى الرحله بتاعتنا والتجربه بتاعتنا، يبقى في كشف حساب نشوف ايه الكويس ايه الوحش ايه اللي نبني عليه إن نتلافاه، وطبيعي هتلاقي في حاجات وحشة، مفيش منتخب في الدنيا، مفيش شغلانة في الدنيا، مفيش بني آدم في الدنيا بيبقى كامل مكمل بيعمل الحاجة 10 على 10 مفيهاش سنتي غلط، ما هو طبيعي يبقى عنده أخطاء. الفكرة كلها إن الأخطاء دي لا تؤدي إلى كارثة، لا تؤدي إلى حاجة تخلي تجربتك فاشلة، فأنت إلى هذه اللحظة لا، أنت ده الحمد لله مش حاصل. فندعم، نركز في اللي جاي، نخلي الرجاله يركزوا في اللي جاي ان شاء الله، ربنا يكرمهم ويعدوا من استراليا، لان برضو فكره نغمه ان استراليا دي منتخب ضعيف ومنتخب تعبان ومنتخب مش عارف ايه لا يا جماعه، هو منتخب قوي بدليل انه الفيفا وفقا للتوقعات بتاعته الادوار اللي جايه شايف ان استراليا هي اللي ليها الغلبه في ماتش دور 32. ليه؟ لان هو بيحكم بيزد على النتائج والتصنيف بتاع الفيفا والتفاصيل دي كلها، فانت عندك قدرة تكسبها بالتأكيد ان شاء الله، عندك قدرة تكسبها، قادر قادر، بس ما تنساش ان انت عندك فتوح مش هيلعب، عندك حمدي فتحي بيتجهز عشان يبقى موجود فبرضه ممكن ما يكونش جاهز بنسبة 100%، صلاح نفس القصة كمصاب بس ان شاء الله يكون موجود، فانت عندك بعض برضه التفاصيل اللي ممكن تعيقك شوية، وفي نفس الوقت مش عايزين نتعامل معاها على ان هي منتخب في المتناول وده احنا وسهل وعادي ومفيش مشكلة وهنعديهم والدنيا لا يا جماعة، هو منتخب محترم جدا، منتخب قوي جدا، منتخب بدنيا تقيل ورخم جدا جدا جدا، فاحنا عايزين نديله وضعه، عايزين نديله الاهتمام والتقدير والاحترام الكامل، لان ده هيبقى ان شاء الله هو المفتاح اللي يخلينا نعدي منتخب استراليا ويطلع دور ال 16. وانا قناعتي لو طلعنا دور ال 16 باذن الله هنبقى متحررين من اي ضغوط، فهتعمل ماتش عالمي للشهره، حتى لو قابلت الارجنتين، حتى لو قابلت ميسي، حتى لو خسرت، بس هتعمل ماتش جامد لانك هتبقى متحرر من اي ضغوط، مفيش حد مستني منك حاجه، هيبقى الضغط كله على الفرقه اللي قدامك، هتبقى انت نازل تلعب ماتش للشهره، فاهم؟ زي ما مثلا ايه لما يجي فرقه مثلا من درجه ثالثه تفهم؟ تمام. تلعب الاهلي او الزمالك في كاس مصر، هو بيلعب ماتش للشهره، خسر الناس كلها متوقعه انه يخسر، كسب عمل مفاجاه ما فيش حد كان يحلم بيها. فهتبقى نفس القصه بالنسبه للجمهور المصري، هتبقى انت صعدت دور ال 16، عملت انجاز لم يتحقق وفوق توقعات اي حد كان ممكن مدخله قبل مصر تروح كاس العالم. خرجت من الارجنتين، ما هو يعني طبيعي، ما هو الناس كلها ما طبيعي تخرج من الارجنتين. فده هيخلي اللعيبه نازله ما عندهمش الضغوط اللي تخليهم ما بيقدموش احسن حاجه عندهم. بس نفكر خطوه بخطوه، نعدي بس ماتش استراليا وبعد كده ربنا يحلها من عنده. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.
0: كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

0: الشجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. المنتخبات الأفريقية في كأس العالم ده عاملة طفرة لأن 9 منتخبات، بنتكلم على تونس خرجت، جنوب أفريقيا خرجت، متبقي مصر، المغرب، كاب فيردي، كونغو، السنغال، كوت ديفوار، غانا والجزائر. بنتكلم انه يعني من المنتخبات اللي احنا قلناها دي 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 منتخبات دول ممكن ان شاء الله يعني تلاقي 3 منهم مثلا طالعين لدور 16 وممكن اكتر. يعني المغرب فرصها اكبر، مصر ان شاء الله، عندك السنغال، عندك كوت ديفوار، عندك غانا، ممكن تلاقي من 3 لـ5 منتخبات صاعدين من المجموعة، من 8 الأفارقة اللي صعدوا لدور المجموعات، من صعدوا من دور المجموعات إلى دور 32 واصلين دور 16. فده يرد على أي حد، ويرد على مثلا جاتوزو مدير الفني المنتخب الإيطالي سابقا لما قال إن كتير إن أفريقيا تاخد 9 مقاعد ونص. دلوقتي هو ما صعدش أصلا مع إيطاليا كاس عالم، ومنتخبات أفريقيا هي اللي موجودة وهي اللي بتصنع الحدث في كاس العالم الحالي. كندا أطاحت بجنوب أفريقيا خارج كاس العالم وتأهلت إلى دور 16، كسبت 1-0. هدف كندا كان في الدقيقة 92، وقت صعب جدا جدا جدا. يعني منتخب كندا هيلعب الكسبان من هولندا والمغرب في دور 16. هدف كان صعب، توقيت قاتل قاتل يعني. فيعني كل التوفيق للفرق الأفريقية كده. أول فريق أفريقي بيخرج من دور الـ 32 كده. الكسبان بقى من هولندا والمغرب هيلعب كندا. ماتشات النهاردة عندك البرازيل واليابان الساعة 8، ألمانيا وباراغواي الساعة 11:30، والمغرب وهولندا الساعة 4. كل التوفيق إن شاء الله لأسود الأطلس، كل التوفيق إن شاء الله للمنتخب المغربي الشقيق، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله يكون موجود في دور ال 16 بإذن الله من بطولة كأس العالم. خلصت حلقتنا النهارده من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90-90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي أكد خلال اتصال هاتفي مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني موقف مصر الثابت والدعم للدولة اللبنانية وشعبها الشقيق، مشددا على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيها. كما أكد وزير الخارجية على توجيهات رئيس الجمهورية بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للبنان قيادة وحكومة وشعبا ودعم مؤسساته الوطنية. ومن جانبه أعرب نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني عن تقديره الكبير للقيادة المصرية مثمنا دعم مصر الثابت للبنان، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة رقم 223 شرعت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم، وذلك تمهيدا لإدخالها إلى الأهالي في القطاع. مجلس حكماء المسلمين أدان بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكد المجلس رفضه القاطع لمثل هذه الهجمات العدوانية التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة البحرين والكويت وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. اقتصاديا، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت الانتهاء من الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة المقررة للمعاشات بنسبة 15% على أن يبدأ الصرف اعتبارا من الأربعاء المقبل الأول من يوليو، ويستفيد من الزيادة الجديدة للمعاشات نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه، كما أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهات. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن خاض تدريباته في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب أستراليا الجمعة المقبل 3 يوليو في تمام 9 مساء بتوقيت القاهرة في دور 32 لكأس العالم. وجاء تأهل المنتخب المصري بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يوليو، إرادة شعب
2: مصر في عهد الجمهورية الجديدة شهدت تحولا عمرانيا استثنائيا شكل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الوطنية، حيث تجلت الطفرة العقارية كأحد أبرز إنجازات الدولة التي جعلت من تجربتها نموذجا يحتذى على المستوى العالمي. مصر اعتمدت بتوجيه من القيادة السياسية على خطة متكاملة شملت تطوير الإسكان الاجتماعي والمتميز والفاخر مع توفير أراض تناسب جميع فئات المجتمع، إضافة إلى مبادرات ضخمة حظيت بقبول واسع. لم تقتصر النهضة على البناء فقط، بل شملت تطوير البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي دعما لمدن عمرانية جديدة بلغ عددها 61 مدينة تمتد على مدى 2 مليون فدان ويقطنها أكثر من 11 مليون نسمة، مع قدرة استيعابية مستقبلية تفوق 80 مليون نسمة، كما تضم مناطق صناعية بمساحة 152 ألف فدان واستثمارات متوقعة تزيد على 200 مليار جنيه. ثقة المستثمرين برزت بتزايد الطلب على الأراضي بنسبة تفوق 42% وتوفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى توسع كبير في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص. إنجاز عظيم يؤكد قدرة الدولة على صناعة مستقبل عمراني مزدهر يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمران والاستثمار العقاري.
0: 30 يوليو إرادة شعب. الراديو 90 90 يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو.

0: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
1: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الراديو 90-90، كل عام وأنتم بخير.
2: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
3: صباح الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في جولة جديدة من نشرة أخبار المونديال 2026، واللي بنستعرض مع حضراتكم آخر أخبار منتخبنا الوطني لكرة القدم اللي بيشارك في هذه النسخة من مونديال 2026، وكمان آخر أخبار المنافسات في مونديال 26. البداية دائما كما تعودنا هتكون بأخبار منتخبنا الوطني لكرة القدم بقيادة حسام حسن، الذي خاض تدريباته في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب استراليا الجمعة المقبل 3 يوليو الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وذلك في دورة 32 لكأس العالم. وجاء تأهل المنتخب المصري بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط. أما في إطار منافسات كأس العالم، يلتقي البرازيل مع اليابان في 8 مساء، وألمانيا وباراغواي في 11:30 مساء، أما هولندا والمغرب في 4 فجر الثلاثاء. منتخب كندا تأهل إلى دور 16 بعد الفوز الذي حققه على نظيره منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0 في افتتاح منافسات دور 32 من بطولة كأس العالم. رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ طالب بإجراء تحقيق شامل في الخروج المخيب وغير المتوقع للمنتخب الكوري الجنوبي من دور المجموعات في بطولة كأس العالم. وفي أعقاب الهزيمة، أعلن المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي هونغ ميونغ بو، أعلن استقالته بشكل فوري، وأكد أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن فشل كوريا الجنوبية في البطولة. رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أعلن اليوم استقالته من منصبه بعد خروج منتخب السعودية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم. دي كانت أخبارنا حتى الساعة من نشرة أخبار المونديال. تابعونا على مدار اليوم لمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بمشاركة منتخبنا الوطني في مونديال 2026 وكمان آخر المنافسات. شكرا لكم.
2: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: البطل أحمد عبد العزيز ده مش مجرد اسم شارع، ده اسم واحد من أهم المقاتلين المصريين في حرب 1948 اللي هي شهيرة في تاريخنا باسم النكبة. والله زي ما بقولك كده النكبة. في كتاب العروش والجيوش لمحمد حسنين هيكل بيقول انه كان صحفي في اخبار اليوم وقتها. هيكل بيحكي انه خد مصور ونجح في انه يخترق المعارك ويوصل لمكان قوات البطل احمد عبد العزيز وياخد اخبار وصور، بس لما رجع من الجبهة ما رضيوش ينشروا اي حاجة باستثناء شوية صور كده، منها الصورة الوحيدة للبطل، ودي كانت المرة الاولى اللي المصريين يسمعوا فيها اسمه احمد عبد العزيز. ممكن بل انه لازم يتعمل عنه حلقات وحلقات واعمال درامية وكتب، وهو الحقيقة يستحق. بس احنا هنقف عند كام حاجة كده نشاور عليهم، منها ان ابوه محمد عبد العزيز كان ضابط في الجيش المصري، بالتحديد اميرالاي وقائد الكتيبة التامنة للجيش المصري في السودان، عشان كده البطل احمد عبد العزيز اتولد في السودان. المهم ان الاميرالاي محمد عبد العزيز اتفصل من الجيش سنة 1919 لانه لما قامت الثورة طلع الجنود بتاعته من الكتيبة يشاركوا الناس في المظاهرات، فتعرض لمحاكمة عسكرية انتهت بفصله من الجيش. قصة الاب هتتكرر مع الابن بس بصورة اخف شويتين ومختلفة ثلاث شويات، لانه لما ولعت حرب 1948 كان رأي البطل احمد عبد العزيز ان تدخل الجيوش العربية النظامية وقتها وفي الحرب دي تحديدا هيكون غلطة كبيرة قوي، هيدي فرصة لإسرائيل تظهر بمظهر الدولة اللي بتواجه دول ويدي جيشها صفة الجيش النظامي، وده اللي حصل فعلا. زي ما
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

حوالي 30 عام كرجت مصر وقف جنب مصر، ربنا يحمي الشباب ويحمي جيشنا ويحمي رئيسنا.

عبد العزيز كان شايف ان دي عصابات الصهيونية لازم يترد عليها بشغل عصابات مضاد، علشان كده لازم القتال يعتمد على الاهالي والمتطوعين. ووجهة نظره دي ما كانتش وجهة نظر، لأنه نقلها للمساحة العملية بأنه بدأ في تدريب أهالي ومتطوعين على إطلاق النار والحياة العسكرية في معسكر الهايك ستيب الشهير. كويس، الجيش خيره بقى، قال له بين التوقف عن اللي بيعمله أو أنه يتحال استداع، فراح مقدم طلب بنفسه أنه يتحال استداع واستمر في شغله. ورغم انسحابه من الجيش ورغم انه ما كانش شايفها حرب جيوش، الا انه حط نفسه هو وقواته تحت تصرف القوات المسلحة المصرية. القوات المسلحة اقتنعت وفعلا تولت هي الاشراف على عمليات التدريب، وده اللي خلاه يكمل ويعمل بطولات العالم كله حكى عنها وبتتدرس في الكليات العسكرية بغض النظر عن نتيجة الحرب ككل. في يوم كانت المفاوضات دايرة في مقر قيادة الجيش العربي اللي في القدس وبحضور الكولونيل عبد الله التل، ولما انتهت المفاوضات في ليلة 22 أغسطس حب أحمد عبد العزيز إنه ينقل نتائج المفاوضات للقيادة المصرية العامة في المجدل، فراح على غزة مكان مقر قيادة الجيش المصري وأصر على أنه يروح، مع أن المعارك كانت وقتها دايرة بشدة جدا في الطريق اللي يودي للمجدل. كانت منطقة عراق المنشية اللي هيمر عليها مستهدفة من اليهود، وده خلى القيادة العامة تمنع السير على الطريق ده بالليل، لكنه كان يوصل الأخبار بأي طريقة وبأي تمن، ومهما كانت المخاطر فعد وسط إطلاق النار، واللي حصل حصل، وبقى عندنا شهيد عظيم اسمه البطل أحمد عبد العزيز. فكل ما نعدي في الشارع يا ريت نقرأ له الفاتحة.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: الثلاثون من يونيو، الثورة المجيدة التي سطرت خلالها أمتنا وخلفها جيش قوي وشرطة أبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي أكد خلال اتصال هاتفي مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، أكد موقف مصر الثابت الداعم للدولة اللبنانية وشعبها الشقيق، مشددا على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه. وأكد أيضا وزير الخارجية على توجيهات رئيس الجمهورية بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للبنان قيادة وحكومة وشعبا ودعم مؤسساته الوطنية. من جانبه أعرب نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني عن تقديره الكبير للقيادة المصرية مثمنا دعم مصر الثابت للبنان، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أصدر تحليلا جديدا تناول من خلاله الأبعاد الاقتصادية لبطولة كأس العالم، وذلك من خلال استعراض مسار تحول البطولة إلى قوى اقتصادية عالمية وتحليل إيراداتها والقطاعات الرابحة منها، فضلا عن تحديد المسؤول عن تحمل العبء المالي الفعلي لتنظيمها. وأشار المركز إلى أن كأس العالم لم يعد مجرد بطولة رياضية تقاس أهميتها بعدد الأهداف أو المنتخبات المشاركة، بل أصبحت حدثا اقتصاديا عالميا تتداخل فيه مصالح الحكومات والشركات والمؤسسات المالية. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة رقم 223 شرعت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم، وذلك تمهيدا لإدخالها إلى الأهالي في القطاع. البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعثت اليوم خطابا إلى مجلس الأمن أدانت فيه استهداف الأراضي البحرينية بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية خلال الساعات الأولى من صباح السبت الماضي. وأوضحت البعثة أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البحرين وتهديدا مباشرا لأمن المواطنين والمقيمين، فضلا عن كونه خرقا واضحا للأعراف والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف الممتلكات المدنية وترويع المدنيين. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد أنه تم الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية من عقود وكراسات شروط ومواصفات ليتم الالتزام بها في كل التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، لافتا إلى أن المنظومة النموذجية الجديدة تمنح الأولوية للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن خاض تدريباته في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب استراليا الجمعة المقبل 3 يوليو في تمام 9 PM بتوقيت القاهرة في دور 32 لكأس العالم، حيث جاء تأهل المنتخب المصري بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: في قلب رحلة البناء التي انطلقت منذ 30 من يونيو، لم تخفل الجمهورية الجديدة عن حقيقة أن قوة الدولة في العصر الحديث تقاس بمدى قدرتها على امتلاك ناصية التكنولوجيا والتحول الرقمي. لقد وضعت الدولة نصب أعينها بناء سيادة تكنولوجية تتجاوز مجرد الاستهلاك، لتشمل تأمين البنية المعلوماتية وتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي وتطوير الكوادر البشرية القادرة على قيادة قاطرة التحول الرقمي في شتى المجالات. إن هذا التوجه الاستراتيجي نحو الرقمنة ليس ترفاً، بل هو الحصن المنيع الذي يحمي مقدرات الوطن ويضمن كفاءة أداء المؤسسات، ويعكس إدراكاً عميقاً بأن المستقبل يكتب بلغة البيانات والتقنيات الحديثة، لتنظيم مصر بخطى ثابتة نحو مصاف الدول التي تصنع مستقبلها بأيدي أبنائها، مدعومة بتخطيط علمي يواكب تحديات القرن 21.
0: 30 يونيو، إرادة شعب.
3: بلدي يا عم وأرضي.
4: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. أنا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكاني.
5: مصر أم الدنيا.
0: 30 يونيو، إرادة شعب. الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: طيب.
1: 30 يونيو إرادة شعب الراديو 90 90

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. ثورة 30 من يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: قائد قوات الدفاع الجوي ألقى كلمة بمناسبة الذكرى 56 لعيد قوات الدفاع الجوي، واستهل كلمته بسلام على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الأرض والعرض والكرامة. وتقدم قائد قوات الدفاع الجوي بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم اللامحدود لتطوير القدرات النوعية لقوات الدفاع الجوي لتبقى سماؤنا محرمة على الأعداء. وزارة الخارجية استضافت مراسم التوقيع على اتفاقية منحة مشروع مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر. تنص الاتفاقية على تقديم منحة من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية لوزارة التنمية المحلية والبيئة بهدف دعم تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية اللازمة لتطبيق ممارسات مستدامة لإعادة استخدام وإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. وألقى الوزير عبد العاطي كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن التوقيع على هذه الاتفاقية يمثل محطة جديدة في مسيرة الشراكة الممتدة بين مصر وسويسرا، كما يجسد التزام البلدين المشترك بدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية. فعاليات المؤتمر العربي 23 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي تستضيفه القاهرة بدأت اليوم تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وقدم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان في كلمة خلال الافتتاح أنبل مشاعر المودة والتبجيل والاحترام إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخلص معاني الشكر والامتنان للدور البناء الذي يقوم به لنصرة القضايا العربية العادلة وتدعيم الأمن والسلم الدوليين وما يوليه للتعاون الأمني العربي. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك أكد أنه تم الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية من عقود وكراسات شروط ومواصفات ليتم الالتزام بها في كل التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، لافتا إلى أن المنظومة النموذجية الجديدة تمنح الأولوية للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ورياضيا، ضمن منافسات كأس العالم تقام مباراة البرازيل أمام اليابان في 8 مساء وألمانيا ضد باراغواي في 11:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: شهدت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي طموح استهدف معالجة التحديات الهيكلية وتوفير النقد الأجنبي. تضمن البرنامج تحرير سعر الصرف مما أدى إلى مرونة أكبر في تداول العملات والقضاء على السوق الموازية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. تركزت الجهود على تعزيز الإيرادات الدولارية من مصادر متنوعة مثل زيادة صادرات السلع والخدمات وتنشيط قطاع السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس، كما تم العمل على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص ليكون قاطرة النمو، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتصدير الفوائد. وتهدف السياسات الاقتصادية الحالية إلى الحفاظ على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتنمية احتياطي النقد الأجنبي وخفض المديونية الخارجية، بما يعزز استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.
0: 30 يونيو، إرادة شعب. ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
3: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو 90-90.
3: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير.

يا مساء الفل ومساء الهنا على كل مستمع الراديو 9090، وحلقة جديدة من برنامج دراسة واقتصاد كل يوم اتنين من الساعة واحدة لاتنين الظهر. حلقتنا النهاردة يمكن تكون حلقة مهمة جدا، لان احنا بنتكلم فيها عن الاقتصاد المصري. هنتكلم عن رحلة الدولة كاملة بدأت من جديد بعد ثورة 30 يونيو. كل سنة وكل المصريين بخير. مصر وقتها كانت بتواجه تحديات صعبة جدا، أزمات في الكهرباء والطاقة وتراجع في الاستثمار وطرق وضغوط على السياحة ومشاكل كمان في البنية التحتية وشكوك كبيرة جدا حوالين قدرة الاقتصاد المصري انه يقف تاني على رجله من جديد. لكن بعد 30 يونيو وبعد تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت الدولة تتحرك في اكثر من اتجاه في نفس الوقت، طرق وكباري ومحاور جديدة وكلنا شايفينها بعينينا، وكل يوم بيتفتح حاجات جديدة، مدن عمرانية بالكامل وموانئ كمان ومناطق كمان لوجستية، تطوير للسكك الحديدية والمترو ومحطات كهرباء عملاقة، غير شكل ملف الطاقة في مصر، غير كمان المونوريل كمان يعني، والعاصمة كمان الجديدة كمان، ده احنا حتى كمان في كاس العالم كمان يعني، والفان زون اللي موجود كمان في العاصمة الجديدة، يعني انت بتروح بالمونوريل بتنزل على طول على الفان زون، غير كمان اللي هو من يومين كمان اتفتحت المحطة اللي هي عند الاستاد القاهرة على طول عشان تقدر توصل

0: العاصمة الجديدة. كمان شفنا كمان توسع كبير في ملف الزراعة واستصلاح الأراضي، يعني ومشروعات ضخمة جدا زي الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، واتجاه كمان تحقيق قدر أكبر كمان من أمن الغذائي. احنا شفنا كمان احنا خلاص الحمد لله ما بقيناش بنستورد السكر، بقى عندنا اكتفاء ذاتي من السكر. ده غير كمان ان احنا السنة دي أكبر تحصيل كمان في القمح، أكتر من 4.5 مليون أردب. كمان عندنا كمان بالتوازي كمان مع تطوير الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي نفس الوقت كمان الدولة دخلت في مشروعات وصفقات اقتصادية ضخمة جدا زي مشروع رأس الحكمة اللي أعاد الحديث بقوة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، وعن قدرة مصر على جذب رؤوس الأموال والمشروعات الكبرى. كمان هنتكلم كمان عن قناة السويس والمنطقة الاقتصادية والتحول الرقمي والشمول الرقمي ومبادرة حياة كريمة اللي بتعتبر واحدة من أكبر مشروعات تطوير الريف في العالم كله، لدرجة أن دول كتيرة جدا في إفريقيا خدت التجربة بتاعتنا وطبقتها عندها في بلادهم. كمان عن ملف السياحة وزي مصر حاولت تستعيد مكانتها السياحية من جديد من خلال تطوير المناطق الأثرية وافتتاح مشروعات عالمية ضخمة زي المتحف المصري الكبير، وشوفوا بقى أثره الكبير جدا في منطقة الأهرامات، كمان من وحدات سكنية وغرف كمان فندقية كمان اتعملت، اللي بيعتبر المتحف ده واحد من أكبر المتاحف الأثرية في العالم، واللي بيمثل كمان رسالة للعالم كله عن حجم الاستثمار في السياحة والثقافة والحضارة المصرية. هنحاول نفهم مع بعض كمان ايه اللي اتغير فعلا في شكل الاقتصاد المصري بعد 30 يونيو، ايه الملفات اللي كانت نقطة تحول حقيقية في رحلة التنمية، هل المواطن لمس نتائج التنمية دي على الأرض الواقع؟ كل ده واكتر هنناقشه النهاردة. نروح فاصل بسيط ونرجع تاني نكمل مع بعض باقي فقرات برنامجكم دراسة واقتصاد. تليفوننا 2-18-10-866، رقم رسائلنا 199، صفحتنا على الفيسبوك هي صفحة الراديو 99.
1: الراديو 99 هواها مصري.
2: شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر وأستراليا يوم الجمعة القادم في 9 مساء، وجميع مباريات الدور 32 في EFG، واستمتعوا بأجواء كأس العالم، الألعاب، المطاعم وفعاليات لا تنتهي، والمونوريل مجانا بتذكرة المباراة يوم مباراة مصر في دور 32. المونوريل يعمل بكامل طاقته ويصل بك من قلب شارع 90 إلى قلب الفانزون بالنهر الأخضر بالعاصمة الجديدة في 14 دقيقة فقط. احجز تذكرتك الآن لحضور جميع مباريات دور 32 وتشمل مباراة مصر في هذا الدور من على موقع تذكرتي. EFG، يا رب النصر لمصر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: وسبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.
1: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
0: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الراديو 90 90، كل عام وأنتم بخير.

0: هوا مصري على الراديو 90 90. وحلقتنا النهاردة بنتكلم عن شكل الاقتصاد قبل 30 يونيو وبعد 30 يونيو. احنا معنا على التليفون دلوقتي الأستاذ محمد أنيس الخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك يا فندم ومنورنا على الراديو 90 90. أهلا بحضرتك يا فندم. لو رجعنا بالذاكرة كده فترة قبل 30 يونيو كان شكل الاقتصاد المصري كان عامل ازاي وقتها؟ ايه أكثر الملفات الاقتصادية اللي الدولة فعلا كانت بدأت تتحرك فيها بسرعة بعد 30 يونيو؟
1: طيب هو طبعا قبل 30 يونيو كان في عندنا نوعين من المشاكل. كان في مشاكل هيكلية مرتبطة بضعف البنية التحتية وقطاع الكهرباء والطاقة تحديدا.
0: نعم فعلا.
1: وفي مشاكل كانت مرتبطة بطريقة التعامل مع الشان الاقتصادي في الثلاث سنوات اللي كان فيها اضطراب، مرتبطة بقى بعدم توفر محروقات في المحطات وعدم توفر أدوات البوتاجاز وعدم توفر
0: وانقطاع الكهرباء والحاجات دي كلها.
1: بالضبط. وعدم وجود احتياطي يعني من الدقيق والحبوب من أجل السلع الغذائية الأساسية.
0: نعم.
1: فهذه الأمور كانت محتاجة كلها تتعامل معها بسرعة.
0: تمام فهم. طيب احنا مصر كان عندها أزمة كهرباء كبيرة جدا، ازاي تحول الملف ده بعد كده نقطة قوة؟ وفعلا المشروعات اللي حضرتك قلت الطرق والكباري والمحاور الجديدة، هل فعلا المشروعات دي ساعدت الاقتصاد ولا الاستثمار ولا الناس شايفها مجرد بنية تحتية فقط؟
1: لا شوف حضرتك، المفروض يعني الدول بيبقى عندها احتياطيات في القدرة الانتاجية. يعني مثلا لو انت محتاج تستهلك 30 جيجا وات مثلا، ما ينفعش يبقى قدرتك الانتاجية 30 جيجا وات فقط.
0: نعم.
1: فما بالك لما يبقى قدرتك الانتاجية أقل من احتياجاتك. احنا بالفعل كانت قدراتنا الانتاجية أقل من ذروة الاحتياج.
0: نعم.
1: فكان لازم نوسع هذا الفارق بإدخال محطات كهرباء جديدة، خاصة المحطات القديمة كانت بالفعل متهالكة ومحتاجة تجديدات. فده ملف اشتغلنا فيه بسرعة. يضاف إلى ذلك أنه ما كانش فيه حجم استثمارات كافي في قطاع الطاقة كبترول وغاز، وده ملف اشتغلنا عليه فورا، او مصر اشتغلت عليه فورا بالاتفاقات اللي اتنفذت مع قبرص كترسيم الحدود البحريه.
0: نعم.
1: ده مكن الشركات العالميه من ان هي تيجي تبدا تشتغل وتنقب على الغاز في البحر المتوسط.
0: نعم. اكيد طبعا، يعني من كلام حضرتك طبعا معرفه الطاقه ساعد في جذب المصانع واستثمارات كمان جديده كمان لمصر، واحنا شاهدناها وشفناها كمان في الفتره الاخيره. طيب لو رحنا يا فندم بقى للملف الثاني، الدوله اشتغلت بقوه على الزراعه واستصلاح الاراضي، ايه اهميه المشروعات زي الدلتا الجديده ومستقبل مصر برضو، ونوضحها كمان برضو للناس يا فندم والمستمع.
1: دي اهميه استراتيجيه، لانه ببساطه حضرتك احنا ورثين 10 مليون فدان، يعني اللي هي الأراضي القديمة اللي حوالين نهر النيل والدلتا، دول 10 مليون فدان. 10 مليون فدان دول احنا عايشين عليهم مثلا من 100 سنة كنا 10 مليون مصري، احنا النهارده 100 مليون مصري.
0: نعم.
1: ولسه ال 10 مليون فدان زي ما هم، وبالتالي مستحيل يكفونا كاحتياجاتنا الغذائية، كاحتياجات غذائية، وبالتالي كان لازم نتوسع في استصلاح الأراضي الجديدة من خلال المشاريع اللي حضرتك ذكرتهم، الدلتا الجديدة ومستقبل مصر.
0: نعم.
1: بحيث إن احنا نوفر حجم أراضي جديد، لإما نستخدمه في فترات الأزمات الدولية في إنتاج السلع الغذائية الأساسية قمح وذرة وخلافه.
0: نعم.
1: لإما في الوفرات في الفترات الطبيعية اللي بيبقى فيها وفرة لهذه السلع في سوق العالم، يبقى أسعار رخيصة، يبقى لازم نستغل هذه الأراضي الجديدة في إنتاج حاصلات زراعية قابلة للتصدير بعائد دولاري مرتفع.
0: تمام. نعم فعلا. طبعا يعني احنا طبعا شفنا كمان التوسع كمان الزراعي ده قدر فعلا يقلل من فاتوره الاستيراد ويوفر امن غذائي اكتر لمصر. عندنا محصول زي السكر ده احنا خلاص بقى عندنا اكتفاء ذاتي منه يا فندم.
1: التاكيد، ومحصول السكر من المحاصيل اللي هي يعني صناعات غذائيه، وده بيبقى له قيمه مضافه مرتفعه وبيمكنك من التصدير. يعني لما يبقى عندنا فائض في انتاج السكر وعندنا عدد كبير من المصانع، ده يخليك عندك قدرة على تصدير هذه الحصلات أو الصناعات الزراعية واجتذاب استثمارات يعني إنشاء مصانع مرتبطة بهذه الصناعة. فده أمر مهم ومرتبط أيضا بباقي المحاصيل الزراعية. يعني لو هنتكلم على الصناعات الغذائية والصادرات فيها، فدي من الصادرات أو من القطاعات الصناعية اللي هيبقى عليها تركيز الفترة اللي جاية إن شاء الله، لأن فرص إن احنا نزود صادراتنا من الصناعات الغذائية
0: في الفترة القادمة بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: بإذن الله. الأستاذ محمد أنيس الخبير الاقتصادي. حضرتك نورتنا يا فندم.
1: شكرا ليك يا فندم.
0: شكرا جدا لحضرتك. شكرا يا فندم. وفعلا يعني احنا دوله بصراحه يعني قايمه بمجهود كبير جدا، وشفناها ولمسناها في موضوع الطرق والكباري والمحاور الجديده، وكمان الحمد لله مصر كانت عندها فعلا ازمه كهرباء كبيره جدا، اتحول الحمد لله الملف بعد كده نقطه قوه كبيره، غير كمان مشروعات كمان اللي احنا شايفناها ولمسناها كمان بعينينا كمان زي الدلتا الجديده ومستقبل مصر. هنتكلم اكتر كمان عن شكل الاقتصاد المصري كان بعد 30 يونيو الحمد لله بدا يتغير ازاي، وملفات اقتصاديه كتيره جدا. بس هنخرج فاصل بسيط ونرجع تاني نكمل مع بعض باقي فقرات برنامجكم دراسه واقتصاد.

0: الراديو 90 90 يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق.

0: دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى على الراديو 90-90.
1: هوا مصر على الراديو 90-90 وتليفوننا 2-18-10-86 ورقم رسائلنا 1-99-9. صفحتنا على الفيسبوك هي صفحة الراديو 90-90 وكلمنا عن البنية التحتية وملف كمان استصلاح الزراعي والمشروعات الجديدة زي الدلتا الجديدة كمان ومستقبل مصر ومشروعات مستقبل مصر. المرة دي بقى أو دلوقتي احنا هنتكلم كمان عن المدن الجديدة والعاصمة الجديدة والعالمين. ومنورني على التليفون الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي. منورنا دكتور.
2: اهلا بك يا فندم وكل الساده مستمع البرنامج الكرام. اهلا بحضرتك.
1: اهلا بحضرتك يا فندم. المدن الجديده والعاصمه الجديده والعالمين والمدن الذكيه والمنصوره الجديده ودمياط الجديده، يعني اقتصاديا المشروعات دي عملت ايه؟ مشروع زي راس الحكمه ليه الناس اعتبرته صفقه اقتصاديه مهمه جدا لمصر؟
2: اي يعني طبعا احنا دعونا نتفق على ان المعدل النمو السكاني في مصر يعني عامل كبير يخلينا ان احنا يجب ان نتوسع بشكل سريع وعاجل الى المدن الجديدة او المجتمعات العمرانية الجديدة، لانك انت طبعا لو ما توسعتش ولما وفرتش للعدد الكبير ده من السكان ومعدل النمو الكبير والطلب المتزايد على الوحدات السكنية، اكيد هنضطر اذا ما طلعناش للصحراء وما طلعناش للمدن الجديدة اكيد هنضطر نبني على الأراضي الزراعية طبعا، والبناء على الأراضي الزراعية ده خسارة كبيرة جدا وحاجة مرفوضة وجريمة كبيرة. واحنا عايزين نقول برضو ان في السنوات اللي فاتت طبعا واللي حدث ايام 2010 و11 و12 وكان في تسايف في البلد فحصل تبوير ملايين الأفدنة، طبعا عدد كبير من الأفدنة حصل لها نوع من أنواع التبوير والبناء عليها. طبعا لذلك كانت المشاريع العمرانية أو المدن الجديدة أو المدن الذكية زي ما حضرتك أشرت إليها زي المنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والعالمية كلها، دي ليس فقط بتستوعب الزيادة السكانية ولكن كمان برضو بيكون ليها أهداف اقتصادية أخرى، أهداف اقتصادية كبيرة. يعني مثلا العالمين دي ممكن تكون عاصمة سياحية لمصر، فيها فنادق، فيها غرف سياحية جديدة. احنا برضو عشان بنربط السياحة يا اخوانا، يعني ما نيجي نقول نتكلم احنا عايزين السياح وعايزين احنا، طبعا انا برضو شايف ان عدد السياح اللي بيجوا مصر حتى وان كان وصلوا لعدد كبير في 2025 وصل ل 19 مليون، فانا شايف برضو ان الرقم ده متواضع مقارنة بامكانيات مصر.
1: نعم وان شاء الله. لكن في خطه كبيره جدا معموله للسياحه كمان لاستهداف 50 مليون او 60 مليون
2: بالضبط باذن الله. جميل. ايه 50 و60؟ بس ده 50 و60 ده عدد كبير وضخم، ما اقدرش اقول انا عايز 50 60 100، لا مش كده، مش بالكلام. لازم يكون عندك بنيه تحتيه مؤهله. يعني ايه بنيه تحتيه مؤهله؟ انت اول عايز 50 مليون، الاول لازم تفكر هل انت عندك غرف سياحيه تستوعب ال 50 مليون على مدار العام؟
1: نعم.
2: الإجابة لا.
1: نعم.
2: عندنا غرف سياحية إلا لو كان موجود كان زمانهم جوه. تاني حاجة، عندك عدد مطارات كفاية تستوعب الكلام ده؟ الإجابة لا. هل عندك وسائل نقل داخلية تقدر تنقل السائح من هنا لهنا لهنا؟ العدد انت بتكلم 50 مليون.
1: نعم.
2: ده يساوي نص عدد سكان مصر.
1: نعم دكتور.
2: فبالتالي انت بقى ايه بقى الحتة كنت اقولك عليها، انت بتتوسع في المدن الجديدة. ما مدن جديدة معناها مطار جديدة، يعني رأس الحكمة مدينة جديدة سياحية، في كلام ان هو هيكون فيها مطار وكلام ان هيكون فيها محطة قطار سريع لخدمة السياحة. العاصمة الادارية فيها مطار جديد. المدن الجديدة اللي موجودة في الصعيد او في البحر الاحمر او مرسى علم لازم يكون فيها مطارات، وبالتالي كم بالمطارات محتاجين غرف سياحية، فغرف سياحية يكون عن طريق منتجعات سياحية او فنادق اربع وخمس نجوم عشان تستوعب. فعما نقول عايزين 50 مليون، امكانياتك الحالية اللي موجودة دي لو قعدنا كده 50 مليون هيجي يقعدوا فين؟ هيتنقلوا ازاي؟ فبالتالي التوسع العمراني الهدف يدعم الاقتصاد ويدعم السياحة ويبقى عندك وحدات فندقية جديدة سياحية، لان احنا خلي بالك الوحدات الفندقية دي عندنا عجز كبير فيها.
1: نعم. طيب احنا لو كلمنا دكتور على موضوع الدولة كمان اشتغلت على التحول الرقمي والشمول المالي، الموطن حس بده ازاي؟ انت دلوقتي حضرتك دلوقتي احنا نقدر نفتح كل حاجة عن طريق الابليكيشن وعن طريق الموبايل، بتقدر تطلع الباسبور بتاعك، بتقدر تطلع بطاقتك، مخالفات، حاجات كتيرة جدا، حتى الحجز كمان الوحدات السكنية، منصة مصر الرقمية اللي خرجت، الناس كلها طبعا الحمد لله شافت كمان هذا الموضوع.
2: نعم. طبعا جميل. طبعا التوجه نحو التحول الرقمي والشمول المالي احنا ماشيين فيه، بس لازلنا برضو متأخرين. يعني ايه؟ محتاجين مزيدا من تقوية البنية التحتية التكنولوجية والرقمية وسرعة الانترنت، وفكرة ان السيستم بيقع او تقيل او مهنج، دي حاجات المفروض تنتهي. تنتهي كمان. كمان في نقطة تانية حاجة مهمة، طبعا احنا شغالين في مجال التحول الرقمي وكده، طبعا بنسهل على المواطن، بنسهل الدولة، قامت بدور كبير جدا طبعا وزارة التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بشكل كبير طبعا عشان نسهل على المواطن ونسهل على السياح. دلوقتي انت شايف انا ممكن اطلع البطاقة واطلع شهادة الميلاد واطلع الفيش انا عن نفسي بطلع الفيش والتشبيه اونلاين.
1: نعم يا دكتور. نعم.
2: انا بطلع الفيش والتشبيه.
1: مربوط لحضرتك يعني.
2: انا في البيت. اطلع شهادة الميلاد اونلاين في الموقع الرقمي وموقع
1: المخالفات وكل حاجة.
2: وموقع المخالفات اونلاين، الكلام ده كله ما كانش موجود زمان. فبالتالي احنا بنمشي فيه. واكيد هيتطور احسن واحسن واحسن، محتاجين نطور احسن. لازال طبعا احنا عندنا في مصر خدمات جيده بتقدم برضو عن طريق التحول الرقمي، هي خدمه الكول سنتر.
1: نعم.
2: او مراكز التعهيد، دي على فكره خدمات تكنولوجيه بنقدمها بتعمل لمصر ايرادات وبتوفر فرص عمل.
1: نعم يا دكتور. نعم.
2: يعني على سبيل المثال يمكن كانت ايرادات مصر من من الكول سنتر او مراكز التعهيد وصلت اكتر من 3.5 مليار دولار في السنه اللي فاتت، ومستهدف توصل 6.7 مليار. ايراد مهم وبوفر فرص عمل. شوف كم الشباب اللي شغالين فيه. برضو كنت النقطة اللي عايز اشير اليها برضو، ان المدن الجديدة استاذ فتاح بيكون فيها قاعدة تكنولوجية اكتر من المدن القديمة، لان بتبقى متعامل على نظام احدث، فبالتالي انت بتفتح المجال والطريق للشركات الجديدة، الشركات التكنولوجية، الحاجات الحديثة انك انت ما تقدرش توفرها في الاماكن
1: طبعا الجديدة. عشان المدن دي مدن الجيل الخامس والمدن الذكية، فمعمولة كلها على اساس التكنولوجيا كلها بالضبط.
2: ده اللي كنت عايز اقوله، ان مدن جديدة هتبقى فيها فرص جديدة مش موجودة في المدن القديمة، نتيجة انها تتبني على قواعد جديدة.
1: نعم
2: يا دكتور. تكنولوجية حديثة. وطبعا احنا على فكرة ابتدينا نشوف ان في شركات عالمية ابتدت تيجي تستثمر في مصر وتضخ استثمارات ما كانتش موجودة قبل كده. ده طبعا مرتبط بزيادة الطلب على الخدمات، مرتبط بعدد السكان الكبير. نعم. سوق كبير واعد. فبالتالي انا شايف ان اي مدينة جديدة بتتبني على قواعد حديثة طبعا بيبقى ليها اثار اقتصادي وبتأثر بشكل مباشر في معدل النمو. وكمان برضو يمكن في ناس بتربط بين، يقول لك كمان ما احنا محتاجين نطور اكثر الصحة والتعليم. ما هو انت ما يكون عندك اماكن تبني فيها جامعات واماكن كبيرة تبني فيها مدارس وتبني مجمعات طبية صحية كبيرة، انت الكلام ده برضو مش هتلاقيه متاح غير في المدن الجديدة، لان خلاص يمكن اهل القاهرة والجيزة فيها اماكن تسمح نبني جامعات جديدة، لا فيها اماكن تسمح نبني مدارس جديدة، ولكن المدن الجديدة تبقى فيها مساحات شفافة
1: بالظبط
2: يا دكتور، مدارس على المستوى المطلوب.
1: بالظبط يا دكتور. دكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي نورتنا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا فندم. هنخرج فاصل بسيط ونرجع تاني نكمل اخبارنا بقى الاقتصادية في حلقتنا النهاردة دراسة اقتصاد.

0: عليها مصري.
1: ومعونة المولى الكريم.
0: دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى على الراديو 90-90.
2: وصلنا بقى لآخر فقرة في برنامجكم دراسة اقتصاد. كان من أهم الأخبار طبعا الاقتصادية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2026، وزيادة دي هتحسب على إجمالي المعاش قبل نهاية يونيو 2026 مع تطبيق طبعا ضوابط وحدود معينة. وطبعا انتوا عارفين القرار ده بيستهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات ودعمهم كمان في مواجهة الأسعار. كمان البنك الأهلي والبنك المصري رفعوا الشهادة البلاتينية اللي هي لمدة 3 سنين ديت، اللي هي من 17 وربع خلوها 17.75، وعملوا كمان شهادة كمان ادخارية جديدة بعائد متغير بيوصل ل 19.5% 19.5 سنويا. طبعا في ناس ممكن تقلق من الشهادة ديت، لكن البنك حدد العائد حسب سعر الايداع في البنك المركزي وبحد ادنى 17%، يعني مش هتقل عن 17%. عشان الناس مثلا ممكن تفتكر يقول لك اصل دي متغيره 19.5 يعني ممكن توصل ل 13% و12، لا ده بحد ادنى هتبقى 17%. كمان وزير الماليه صرح عن خفض الدين الخارجي وقال ان الدين الخارجي لاجهزه الموازنه نزل حوالي 4 مليار دولار في اخر سنتين، واكد ان مصر الحمد لله ماشيه في خطه كمان لتقليل الدين ورفع استثمارات القطاع الخاص اللي زادت بنسبه 73%. بكده خلصت حلقتنا النهارده من دراسه واقتصاد. استنوا ان شاء الله الاسبوع القادم قبل دلوقتي بساعه. تحياتي ليكم وتحيات الراديو 90-90.

0: راديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: قائد قوات الدفاع الجوي ألقى كلمة بمناسبة الذكرى 56 لعيد قوات الدفاع الجوي، استهل كلمته بسلام على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الأرض والعرض والكرامة. وتقدم قائد قوات الدفاع الجوي بأسماء آيات الشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم اللامحدود لتطوير القدرات النوعية لقوات الدفاع الجوي لتبقى سماؤنا محرمة على الأعداء. وزارة الخارجية استضافت مراسم التوقيع على اتفاقية منحة مشروع مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر. تنص الاتفاقية على تقديم منحة من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية لوزارة التنمية المحلية والبيئة بهدف دعم تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية اللازمة لتطبيق ممارسات مستدامة لإعادة استخدام وإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. وألقى الوزير عبد العاطي كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن التوقيع على هذه الاتفاقية يمثل محطة جديدة في مسيرة الشراكة الممتدة بين مصر وسويسرا، ويجسد التزام البلدين المشترك بدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع جون سامباو المستشار الأمن القومي البريطاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة بجانب بحث عدد من التطورات الإقليمية. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة المباحثات الأمريكية الإيرانية بكل جدية وحسن نية وصولا إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مشددا على أن الحلول الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة. مصر أعربت عن خالص تعزيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا حادث تحطم مروحية في منطقة رأس تنورة الذي أسفر عن عدد من الوفيات. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربة عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنية للمملكة وشعبها الشقيق دوام الأمن والسلامة. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنميه الاقتصاديه الدكتور احمد رستم قال ان الحكومه وضعت خطه طموحه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للعام المالي القادم تستهدف رفع نسبه استثمارات القطاع الخاص لتصل الى نحو 59% من اجمالي الاستثمارات الكليه. ورياضيا، ضمن منافسات كاس العالم تقام مباراه البرازيل امام اليابان في 8:00 مساء وألمانيا ضد باراغواي في 11:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. تلاتين يونيو، إرادة شعب.
1: منذ عام 2014 شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في قطاع الطاقة، تحولت خلالها من دولة تعاني من عجز كهربائي إلى مركز إقليمي للطاقة. بدأت الطفرة بإطلاق أكبر مشروع لإنتاج الكهرباء في تاريخ مصر، وهو إنشاء 3 محطات عملاقة بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية بقدرة إجمالية 14.4 جيجا وات، وتم تشغيلها في وقت قياسي عام 2018. كما توسعت الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان الذي يعد من الأكبر عالميا بقدرة تتجاوز 1.6 جيجا وات. وفي مجال طاقة الرياح أنشئت محطات عدة في جبل الزيت وخليج السويس. وفي السنوات الأخيرة دخلت مصر بقوة مجال الهيدروجين الأخضر بتوقيع اتفاقيات مع شركات دولية لتنفيذ مشروعات واعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات مليارية، كذلك الاتجاه نحو إنتاج الطاقة من المفاعلات النووية عبر إنشاء محطة الضبعة النووية. أيضاً تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018 بعد اكتشاف حقل زهر الأكبر في البحر المتوسط، ما مكن مصر من استئناف تصدير الغاز وتحقيق فائض تجاري في هذا القطاع. إنجازات وضعت مصر على خريطة الطاقة العالمية وفتحت الطريق نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر استدامة.
0: 30 يونيو إرادة شعب.
2: بلدي يا عم وأرضي.
3: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. أنا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكاني.
4: مصر أم الدنيا.
0: 30 يونيو إرادة شعب. الراديو 90 90.

0: محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: أهلا بكم. أخيرا مجلس النواب اعتمد الزيادة اللي بتتعلق بالحد الأدنى للأجور. كان في قرار رئاسي وتوجيه إلى السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000. طيب الحد الأدنى للأجور ده هيتم تطبيقه على مين؟ على كل واحد هيتعين جديد داخل الحكومة. يعني نفترض أن الحكومة عايزة تعين مدرسين، يبقى بداية التعاقد بتاعهم 8000 جنيه. في نقطة أثرها بعض السادة أعضاء مجلس النواب اللي هي إيه بقى، وكانوا بيناقشوها مع الحكومة اليومين اللي فاتوا. طب في ناس شغالة مثلا بقالهم 10-12 سنة بياخدوا مثلا 8000 أو 9000 جنيه، فهيحسوا بالظلم إن اللي متعين جديد اللي عنده مثلا 22-24 سنة بياخد 8000 وهو في الخدمة بقاله 13 سنة

0: زايد عنه بألف جنيه. دي في علم الاقتصاد اسمه إعادة هيكلة الرواتب والأجور. طبعا دي محتاج دراسة كبيرة جدا. الحكومة وعدت السادة النواب اللي أثاروا هذا الموضوع، قالوا لها بس، قالوا لمجلس النواب مشولنا بس الاعتماد ده علشان الميزانية الجديدة هتبدأ 1/7، فبقى يومين، فعايزين نخلص هذا الموضوع. لكن فيما يتعلق بقى بهياكل الأجور دي محتاجة شغل كبير، من هيزيد قد إيه. لكن الحكومة وعدت ومجلس النواب قالوا احنا مع الحكومة، تدينا بس البادجت او الميزانية واحنا نشتغل عليها. طيب اجمالي العاملين في مصر حوالي 30 مليون، حوالي 5 مليون بيعملوا في الحكومة، يعني الحكومة بتقبض 5 مليون. الخمسة مليون دول يعملوا كام مثلا؟ يعملوا حوالي 18% من اجمالي قوة العمل. الخمسة وعشرين مليون الباقيين بيعملوا في القطاع الخاص. احنا عندنا مجلس قومي للأجور هو المنوط به بحث مسألة زيادة مرتبات العاملين في القطاع الخاص. طيب القطاع الخاص ده درجات، في تيكونات كبيرة، شركات عملاقة، حديد وصلب وأسمنت وسيراميك وعقار إلى آخره. الشركات الكبيرة دي لما مجلس القوم الأجور بيتفاهم معهم بيقولوا لهم تحت أمركم، عندهم ملاءة مالية يقدروا. بس دول عددهم كام وبيشغلوا كام واحد؟ مليون، اتنين، تلاتة؟ ماذا عن النسبة الأكبر اللي هي 20-22 مليون اللي منتشرين فين بقى؟ في الورش، المشروعات الصغيرة، متناهية الصغر. لو انت جيت روحت لهذه المؤسسات الصغيرة وقلت لها طبقي الحد الأدنى الأجور 8000 جنيه، هتقول لك أنا هفلس هقفل. أنت فاهم قصدي؟ يعني هنعمل إيه؟ هنمشيها إزاي؟ يعني عندك مثلا شركة أمن واخدة أمن كومباوند أو مصنع أو حاجة، هتلاقيها بتدي الفرد الأمن 4.5-5-6 وتوصله للمكان، تدي له وجبة. بس أول ما تقول لها 8000 تقول لك ده أنا واخدة الفرد مثلا ب7. دي كده حالات كتيرة هتقابل المجلس القومي للأجور. فيما مضى لما الرئيس السيسي قرر رفع الحد الأدنى للأجور، وهو الأمانة رفعه أكثر من مرة، بدأوا من 1200 أو 1500 لحد ما وصلنا ل 8000. وعايز منساش هنا وأقول لك أن بعض السادة النواب طلبوا الحكومة أن الحد الأدنى للأجور يبقى 10000، اللي هو يدوب حد يقدر يقيم أوده. يعني لانك لو انت جيت قسمت ال 8000 دول يعملوا 260 جنيه في اليوم، مع ارتفاع تكاليف المعيشه ما بقاش ده يسد الاحتياجات الضروريه والاساسيه. الحكومه عارفه كده، بس هي بتقول لك طب اجيب منين؟ اذا عندنا الجزء الرئيسي في القطاع الخاص. القطاع الخاص ده اللي بقول لك بيعمل فيه 25 مليون، والقطاع الخاص مش كلهم بيحققوا ارباح كبيره، مثلا مش كلهم ماسكين دفاتر ومنتظمين، إلا المؤسسات الصناعية الكبرى. طب دول هنعمل معاهم إيه؟ كان المجلس القومي للأجور بيسمح لهذه المؤسسات إنه يديها مهلة لتظبيط أوضاعها، أو بمعنى أصح لتوفيق أوضاعها. يعني تيجي بمؤسسة متوسطة مثلا تقول له طيب أنا مش هقدر أطبق ده السنة دي، أجلني 6 شهور مثلا، وهكذا. فده لازم يتعمل في حوار بين المجلس القومي للأجور والمؤسسات. طبعا وانت بتسمعني كعامل داخل مؤسسة خاصة هتقول طب انا ذنبي ايه؟ هو انا علشان مش شغال في الحكومة يبقى مش هاخد ال 8000 جنيه او يتسوى وضعي؟ زائد لو انت رحت للشريحة الاعظم من العاملين في القطاع الخاص هتلاقيهم بيشتغلوا 12 ساعة، تخيل. يعني مثلا ديليفري في صيدلية، الصيدلية شغالة 24 ساعة. تخيل ما بتعملهاش 3 شفتات 8 في 8 في 8، لا تعملها شفتين، كل شفت 12 ساعة. فرد أمن على كومباوند مثلا هتلاقيهم بيغيروا 8 الصبح 8 بالليل، 12 ساعة كاملة، رغم ان قانون العمل لا يسمح بهذا. قانون العمل بيتكلم في 40 ساعة اسبوعيا بمتوسط 8 ساعات عمل وخمس ايام عمل، 8 ساعات في اليوم 5 ساعات. ولو انا خلصت الاربعين ساعة دول في 3 ايام لازم بقية الاسبوع اجازة. بس انت لو رحت لصاحب هذا العمل قلت له الكلام ده هيقول لك الله معك، انا ما عنديش الا كده. قلت بفكر العمال اللي شغالين في المطاعم او البائعين في محلات الملابس او اللي واقفين في قهاوي او كافيهات، هي متوسطها 12 ساعه. ففي ظلم ايضا للعامل او اغلب العمال في القطاع الخاص، ان هم حتى لو اتطبق عليهم الحد الادنى للاجور، خلينا نرجع للحد الادنى للاجور السابق اللي هو 7000 جنيه، هو بياخدهم على 12 ساعه عمل وبيقول لك انا ما اقدرش امشي، ما انا لو مشيت هروح فين؟ لان توفير الوظائف او توفير وظيفه النهارده مساله صعبه جدا. فانا محتاج هنا ان الساده اعضاء مجلس النواب مع الساده اعضاء المجلس القومي للاجور مع وزير العمل مثلا يعملوا هنا يعني غرفه مداوله ويبحثوا اوضاع العاملين في القطاع الخاص بشكل جيد جدا. عايزين نوفر له تامين صحي، عايزين نوفر له تامين اجتماعي. لك ان انت تعرف ان ال 30 مليون اللي بيعملوا في الحكومه والقطاع الخاص المؤمن عليهم فقط 14 مليون واحد منهم الخمسه، لان الحكومه بتامن طبعا، الحكومه ما بتظلمش العامل بتدفع له التامين. يبقى ال 25 الباقيين اللي بيعملوا في القطاع الخاص 9 مليون فقط مؤمن عليهم و16 مليون مش مؤمن عليهم. تخيل 16 مليون في العراء بلا غطاء تأميني، ودول محتاجين غطاء تأميني علشان ياخدوا تأمين صحي عشان لا قدر الله في العجز أو الوفاة. فالملف بتاع العمالة في القطاع الخاص هو ملف مهم جدا، وأتمنى من السادة أعضاء المجلس القومي للأجور وهم بيتكلموا مع أصحاب العمل الخاص من مؤسسات أو شركات وخاصة متوسطة إنهم يبحثوا الملف بالكامل. واحد، عدد ساعات عمل العمالة أو الموظفين. اثنين، التأمين عليهم ده لازم يكون إجباري. خلي بالك بقى الستاشر مليون اللي هم خارج مظلة التأمين الاجتماعي، ال 14 مليون بيدفعوا اشتراكات سنوية 250 مليار جنيه. المعاشات في مصر 500 مليار جنيه في السنة، بالضبط 498 مليار. لو الدفع ال 16 مليون دخلوا مظلة التأمين، تستطيع هيئة المعاشات انها تزود معاشك وتطبق لك حد أدنى للمعاش، بس ليس لها سلطة ضبطية على المؤسسات اللي هي ما بتأمنش على الناس. حبيت أدي لك فكرة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والعمالة في القطاع الخاص. نطلع فاصل ونكمل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90-90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90-90، هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاب تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق.

ثورة الثلاثين من يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90-90. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حماة.

0: طالما اتكلمنا عن الحد الأدنى للأجور والمرتبات، لازم نتكلم أيضا عن المعاشات. السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر قراره بزيادة المعاشات في حدود 15%. طب ليه 15؟ ليه مش 17؟ ليه مش كذا؟ عايز أقولك أن القانون اللي بيتعلق بزيادة المعاشات سنويا واللي صادر من مجلس النواب، أن زيادة المعاشات تتساوى مع معدل التضخم السنوي بحد أقصى 15%. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو التضخم 20%، لا، الحكومة مش هتقدر تزود إلا 15%، لأنها بتجيب رقم المعاشات اللي بيصرفوه. يعني حاليا المعاشات 500 مليار جنيه، إجمالي المعاشات اللي بيقبضها 11.5 مليون مواطن. 15% يبقى 75 مليار جنيه لازم المعاشات تدبرهم أو وزارة المالية تدعم. طيب، هيئة المعاشات كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كانت عاملة حسبة اكتوارية زيادة تبقى 13% هذا العام، لكن الرئيس السيسي أمر أنها ترتفع ل 15. المؤكد المؤكد، وأنا عيني مغمضة كده، أن السيد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ثم السيد رئيس الوزراء ثم يعلوهم السيد رئيس الجمهورية كانوا يتمنوا أن زيادة تبقى 30 و40%، زي ما أنت تتمنى تزود مصروف البيت لمراتك أو تزود مصروف ابنك، لكن مفيش إمكانيات، مفيش هنا موارد. طيب، لما أنت تذهب إلى الحكومة وتسألهم المعاشات ليه ما تزيدش، ليه ما يبقاش في حد أدنى للمعاشات 8000 جنيه زي كذا، فيقول لك إيه؟ والله ملف التأمينات أو المعاشات ده خاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، دي فلوس أصحاب المعاشات هم بيدروها وبيزبطوها، طبعا في رقابة وجهاز مركزي للمحاسبات وبرلمان إلى آخره. طيب، تروح لوزارة المالية تقول لك لا، أنا علي قسط سنوي رئيس السيسي قرره وأنا بدفعه سنوين، هو قرابة 220-250 مليار. طب إيه يا جماعة؟ طيب، لو احنا قعدنا في هذه الدائرة اللي هو هي دي موارد المعاشات، يبقى عمر المعاشات ما هتزيد ولا هيبقى فيها يعني قفزات أو حد أدنى المعاشات. تعال أقول لك هي موارد المعاشات إيه. يعني أنت دلوقتي لما ابنك يسألك يا بابا، هو دخلك بليل، فتقول له أنا شغال الصبح مثلا محاسب في الشركة الفلانية، بعد الظهر شغال على تاكسي مثلا، هي دي مواردي مثلا، وعندي شقة مأجرة، يبقى دي اسمها الموارد. طب موارد هيئة المعاشات ايه؟ 1، الاشتراكات التأمينية المؤمن عليهم اللي قلت لك قبل الفاصل، هم 14 مليون موظف او عامل بيدفعوا 250 مليار. خلي بالك قلت لك المعاشات سنوية 500، كده في عجز 250 مليار، عجز 250. يجي بقى الدين اللي على الحكومة اللي بتسدده سنوية لمدة 50 سنة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اللي قيمته كام؟ 250 مليار. فتيجي هيئة المعاشات تاخد ال 250 مليار الأولى بتاعت اشتراك المؤمن عليهم على الفلوس اللي جاية من الحكومة اللي هو الدين عليها 500 مليار، تروح دفع لك المعاشات طول السنة. طب معاك أي جنية هيئة يا حجة؟ ما تبص يمين شمال تقول لك حبيبي أنا معايا 900 مليار جنيه فوائد، دي بسلفها الحكومة أذون خزانة عشان فلوس آمنة مطمئنة، باخد عليها 18-19-20%. حلو قوي، دول يعملوا لي 180 مليار، 150 مليار. بدفعهم ازاي؟ ما انا عندي زياده معاشات 15% سنويه، فبمول ده. اذا تقعد مع رئيس الهيئه القوميه للتامينات الاجتماعيه يقول لك ادي مواردي اهي، 3 موارد، ما عنديش اي حاجه تاني. طيب، لو احنا استمرنا بالحاله دي يبقى اصحاب المعاشات دول مش هياخدوا حاجه. طب نقترح ايه بقى؟ نقترح ان السادة اعضاء مجلس النواب يطلعوا قانون. قانون يعمل ايه؟ يفرض رسوم. انت عارف مفيش اي تحصيل اموال من اي مواطن الا بقانون من مجلس النواب. وبقترح على الحكومة تتضامن مع السادة اعضاء مجلس النواب يبحثوا عن زيادة الموارد مثلا. يعني بنقدم أفكار زي إيه؟ ودايما الواحد بيقولها، ما تيجي مثلا نحط 50 جنيه على كل طن أسمنت، الموارد دي هتروح فين؟ هتروح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، 50 جنيه على كل طن حديد، 50 جنيه على كل كذا سيراميك، ماشي؟ زيادة الكارتات 5 جنيه لصالح أصحاب المعاشات. علينا أن نبحث عن الموارد. 10 جنيه في تجديد رخصة قيادة أو سيارة، وده كله يعمل حصيلة سنوية تذهب إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لأن دول يا أخوانا 11.5 مليون مواطن أفنوا عمرهم في خدمة البلد دي، وبعدين خلاص دول في سن المرض والعوز. يعني أبوك وأخوك الكبير بياخد 2000-3000 جنيه، بسمتك ده يعمل إيه؟ ده الأنسولين في الشهر ب1500. يبقى احنا عايزين نتضامن، بمعنى نعمل جمعية، نعمل تكافل اجتماعي. تكافل اجتماعي يا اخويا، انا هعمل 100 جنيه على الكارتة اللي رايحة العالمين في الصيف، ما شاء الله يعني الناس زي الفل. يعني انا بديك امثلة. فلو قدرنا، لو قدرنا، انا طبعا هنا مش جهة اقتراح ولا ليا سلطة ولا اي حاجة، بس انا بقدم اقتراح. مش عاجب الموارد دي، يبحث السادة اعضاء مجلس النواب عن موارد اخرى بالقعدة مع الحكومة. ما احنا كلنا اخواننا في مركب واحد، 11.5 مليون مواطن اصحاب المعاشات هنعمل معاهم ايه؟ انا عارف العين بصيرة والايد قصيرة، وهتروح لوزير المالية يقولك ده انا بستلف في السنة 4000 مليار جنيه من البنك. هتروح لاي حد يقولك هجيب منين؟ تروح ليه رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يقولك ادي الموارد اهي، اعمل لك ايه؟ طب ما تيجي نفكر شوي. ما بحبش كلمة خارج الصندوق، لا جوه الصندوق يا سيدي. يعني نفرض بعض الرسوم البسيطة بحيث ان احنا كلنا بنتعاون في سد عجز يعني المعاشات البسيطة دي التي لا تكفل حد ادنى من الحياة. لما اخد 3000 جنيه، انا الايجار النهاردة بكام؟ طب الدواء اللي هجيبه بكام؟ طب اكل وشربي حتى بكام؟ يعني فلازم كلنا اخواننا نحس ببعض. انا اتمنى رسالتي دي توصل للسادة اعضاء مجلس النواب الموقر، نبحث عن مصادر جديدة نضخ فيها فلوس للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بحيث نقدر نحرك شوية المعاشات. اتمنى تكون رسالتي وصلت. نطلع فاصل ونكمل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90-90، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي فيه الراديو 90-90، هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: بدأت امتحانات الثانوية العامة، الرعب الأزلي اللي بقاله 40 سنة ولا 50 سنة من يوم ما الواحد اتولد وعمال يسمع الثانوية العامة الرعب الرعب الرعب. لما الواحد كبر عرف انها بالمناسبة سنة زي بقية السنوات، مفيش حاجة يا اخوانا اسمها سنة تعليمية تحدد مصيرك للأبد، مفيش حاجة اسمها كده في الدنيا. طيب شخص طالب لم يوفق هذا العام ينتحر مثلا؟ أبدا، بقى في فرصة تانية وتالتة ورابعة. لكن احنا بعض أولياء الأمور بيشكلوا ضغط كبير جدا على الطلبة أبنائهم كأنهم عايزين يجيبوا الفول مارك. مفيش حاجة في الدنيا كده. وعايز أقول لكم حاجة، ممكن تلاقي عبقر العباقرة الأول على الجمهورية في الثانوية العامة، بس في الحياة العملية لما نزل اشتغل فاشل. الحياة العملية حاجة والدراسة حاجة تانية. لو انت عايز تفكر صح اعمل توازن في شخصية ابنك، يبقى فاهم شوية في الدنيا وفي الحياة، منزله الشارع كده من تلتة ثانوي. الشارع يعني يحتك، يعمل، يتصرف، تبعته مشاوير معينة، لكن مش البيبي اللي انت قافل عليه باب الأوضة لحد ما تخرج من الجامعة ويصطدم بالحياة بره. وبالتالي لما تقرأ مثلا وتعرف ان في طالبة امبارح دخلت الامتحان ماتت بأزمة قلبية نتيجة ضغط عصبي، واختها قبلها ماتت في الامتحان برضو من عامين، ده ايه الشغلانة دي؟ الضغط العصبي اللي تعرضت له هذه المراهقة الصغيرة 17 سنة دي لسه، ايه البيت عمل لها ايه؟ صور لها ان الثانوية العامة دي هي الجنة والنار مثلا؟ اذا انا فشلت يبقى انا هروح النار يا اخوانا؟ ايه الرعب ده؟ ما بقللش من اهمية التعليم، ما بقللش من قيمة الثانوية العامة، ما بقولش كده، بس بنقول دايما ايه، لا تهوين ولا تهويل، يعني خير الامور الوسط. انا عايز اتمنى من السادة اولياء الامور اللي سمعيني دلوقتي، خد ابنك في حضنك، خد بنتك في حضنك، طمنها، قول لها يا حبيبتي انا اللي طالبه منك حاجة واحدة، ذاكري اعملي اللي عليكي بس، سيب الباقي بقى على ربنا، وانسي وما تراجعيش اي اجابات بعد ما تخلصي ورقة الامتحان، وركزي في الامتحان اللي جاي. مش هجيب البنت اول ما هي عملت ايه، يلا روحي للمدرس خليه يراجع الأسئلة ويشوف هتجيبي كام في المية. يا سيدي مش كده، مش كده والله. يعني احنا عندنا فوبيا، والقصة اللي هي بتاعت ان الأسرة بالكامل حتى الجد السابع لازم يروح مع الطالب لجنة الامتحان، بتشوفوا ده في الصور، تلاقي الأم قاعدة واخواتها وجدتها وولاد خالتها وولاد عمتها قاعدين وجايبين خديوة وقاعدين بياكلوا، والبنت جوه بتمتحن، واول ما تخرج هي بنت عملت ايه، طالعه البنت معيطه. ممكن تكون بالمناسبه حلت صح، بس زميله ليها قالت لها لا الاختيار بتاعك غلط، وتكتشف ان البنت ناجحه وكده. بلاش يعني، حاول انك ما تعملش ضغط على الثانويه العامه. يعني يا بنتي دي سنة زي بقية السنوات، يا ابني عادي ان شاء الله موفق، وانا بدعي لك، وانت عارف بقى قلب انا امي كانت تقول لي ايه، انا بدعي لك وقلب راضى عليك يا ابني، بس كده انا بدخل اللجنة امي دعيالي، ومنزلش من البيت اروح اللجنة لما هي تبقى دعيالي، بس خلاص احساس نفسي بالامان بالطمأنينة. انما بنت من بناتنا لسه طفلة لسه صغيرة 17 سنة تموت في اللجنة عشان امتحان. طب امال دي لو ربنا، يعني ربنا طبعا يصبر اهاليها ويسكنها الجنة، طب النوعية دي لما كانت تكبر مثلا انفصلت عن جزء تنتحر مثلا؟ يعني ما الحياة اخوانا فيها حاجات كتيرة. فكرة ان احنا بنعلم ولادنا ان الحياة دي امان وسالكة، الدنيا دار ابتلاء، حبة حبة على ولادنا. نطلع فاصل واخد تليفونكم على 218-10-866.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90-90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق.

0: 218 10 8 66. ومعانا اول اتصال تليفوني محمد. اتفضل يا استاذ محمد.
1: ازي حضرتك يا استاذ محمد؟
0: اهلا بك يا حبيبي.
1: انا والله مش عارف حضرتك، انا بجد بحبك قد ايه، باين عن اي حاجه.
0: الله يخليك.
1: الله بتتكلم بستنى والله.
0: الله يخليك يا حبيبي.
1: ربنا يخليك. بص حضرتك، انا حضرتك اكيد زهقت مني لان كلمتك كتير. ان انا محمد اللي هو عايز الميكروباص او فان او اي
0: حاجه. طب انت هتحل المشكله ازاي؟ انت ليه متصور ان برنامج عن راديو هيحل مشكلتك؟
1: انا عارف ان حضرتك مش، ما هو انا مش لاقي حل. انا عارف ان بص هجيبك الاخر حضرتك. اي حاجه في بلدنا عايزه حاجتين عشان تتحقق، لا واسطه لا فلوس، وانا لا عندي واسطه ولا عندي فلوس. بص حضرتك، انا دخلي كله على بعضه مش مكمل 7000 جنيه. وعندي 3 بنات وامي ست عندها 74 سنه.
0: هل مفيش حد معاك في المكان تلمه من بعض فلوس تبدا تعمل تجاره بسيطه صغيره بتاع؟
1: والله يا استاذ محمد، انا فكرت ان انا اجر محل عندنا. تجار المحل عندنا بيبقى من 12000 جنيه. طب انا هجيب منين الفلوس دي؟ غير تجهيزه وغير ان انت
0: فكرت تشتغل على توك توك مثلا تزود دخل؟
1: والله فكرت، والله العظيم دورت ونزلت دورت، ما فيش حد يقدر يديك توك توك غير ما يمضيك على 200 و200
0: لا لا تشتغل عليه مش تمتلكه.
1: ايوه لا، بيديك بيكتب لك، بيكتب عليك وصل امانه بالتوك توك.
0: ليه وانت تعمل
1: انت فيه؟ ما انت عايز يضمن حقه. ما هو يعرفك منين؟ طيب ولما فكرت اروح بنك ناصر او اي جهاز ان هو يساعد او حتى المحافظه، ما عرفتش اقابل حتى المحافظ، ما عرفتش اقابل اي حد. انا عارف ان حضرتك مش بيدك حاجه، بس انا بتوسم ان ربنا يخلي حد يكون
0: اقرب. قول تليفونك. قول تليفونك.
1: 011 015 84 317.
0: انا اتمنى اي حد يكون سامع ويتواصل مع هذا الشاب اللي كلمني كتير. يعني هروح لهبه. اتفضلي يا هبه.
2: الو، ازي حضرتك يا استاذ محمد؟
0: اهلا بيك.
2: يا رب تكون بخير. انا مبسوطه جدا.
0: الله يخليك.
2: بكلم حضرتك والله العظيم، احنا بنحبك جدا.
0: الله يخليك يا حبيبي.
2: معلش يا استاذ محمد، والله انا بس كنت حابه يعني ان لو سمحت، انا رجليا الاثنين مقطوعين والله، ومعايا حق الطرف الصناعي.
0: هي انت كلمتيني اكتر من مره كده وتواصل معاكي بنك ناصر؟
2: لا لا
0: وكل ست شهور او سنه بتقعدي تحكي لي القصه دي.
2: وحياه ربنا اول مره اكلم حضرتك، وحياه ربنا، وحياه ربنا اول مره اكلمك، وحياه ربنا.
0: طيب ماشي.
2: اول مره
0: اراجع رقم تليفونك وهتاكد، بس قولي.
2: انا معايا الحمد لله، معايا الحمد لله
0: مبلغ وباقي مبلغ اللي هو 4000 او 5000.
2: لا لا لا، انا فاضل لي مبلغ 3500 من عند يعني، واللي هو فلوس التأهيل مش اكتر من كده. انا مش محتاجه وحياه ربنا اي حاجه، حد يتواصل معايا. والله ما حدش يتواصل معايا.
0: لا انا هقول حاجه يا هبه على الهوا، اللي عايز يساعد هبة يتواصل معايا على صفحتي على الفيسبوك ويقول انا جاهز اساعد هبة او اروح لها، وانا هبعت له تليفون هبة. كل التحية لحضراتكم، حلقة انتهت معاكم. يا رب الخير لينا جميعا. سلام عليكم.
3: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق.

0: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
1: 30 يونيو ثورة شعب. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والشعب السعودي الشقيق في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو، سائلا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء ومكروه. قائد قوات الدفاع الجوي ألقى كلمة بمناسبة الذكرى 56 لعيد قوات الدفاع الجوي، واستهل كلمته بسلام على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الأرض والعرض والكرامة. وتقدم قائد قوات الدفاع الجوي بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم اللامحدود لتطوير القدرات النوعية لقوات الدفاع الجوي لتبقى سماؤنا محرمة على الأعداء. وزارة الخارجية استضافت مراسم التوقيع على اتفاقية منحة مشروع مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر. تنص الاتفاقية على تقديم منحة من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية لوزارة التنمية المحلية والبيئة، وذلك بهدف دعم تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية اللازمة لتطبيق ممارسات مستدامة لإعادة استخدام وإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. وألقى الوزير عبد العاطي كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن التوقيع على هذه الاتفاقية يمثل محطة جديدة في مسيرة الشراكة الممتدة بين مصر وسويسرا، ويجسد التزام البلدين المشترك بدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع جوناثان باول مستشار الأمن القومي البريطاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب بحث عدد من التطورات الإقليمية. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة المباحثات الأمريكية الإيرانية بكل جدية وحسن نية وصولا إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مشددا على أن الحلول الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير دشن 10 أتوبيسات كهربائية حديثة لدعم منظومة النقل الجماعي الذكي الأخضر بالعاصمة الجديدة. يأتي ذلك في إطار احتفالات الشعب المصري بذكرى 30 يونيو وتجسيدا لرؤية الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن خطة وزارة النقل للتوسع في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة. ورياضيا، ضمن منافسات كأس العالم تقام مباراة البرازيل أمام اليابان في 8 مساء وألمانيا ضد باراغواي في 11:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر. 30 يونيو إرادة شعب.
3: لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد استعادة للإرادة الشعبية في الداخل، بل كانت إذانا بعودة مصر القوية إلى ساحة العمل الدولي، فاعلة ومؤثرة ومدافعة عن مصالحها الوطنية بمرونة وحكمة. فعلى مدار السنوات الماضية انتهجت الدولة المصرية استراتيجية دبلوماسية متوازنة نجحت من خلالها في تنويع علاقاتها الدولية والانفتاح على كافة القوى العالمية دون تبعية، لتستعيد مكانتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط. إن التحرك الدبلوماسي المصري الذي لم يغب عن قضايا القارة الإفريقية أو المحافل الدولية استند إلى رؤية ثاقبة تضع التنمية والاستقرار في مقدمة الأولويات، مما حول مصر إلى صوت مسموع وشريك استراتيجي لا غنى عنه في إرادة الأزمات الإقليمية، وهو ما يمثل الوجه السياسي الناضج للجمهورية الجديدة التي تفرض احترامها في محيطها الدولي.
1: 30 يونيو إرادة شعب. ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
0: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
1: الراديو 90-90.
0: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
1: كل عام وأنتم بخير.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نجد على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: يا مساء الفل واهلا اهلا بكل بيسمعونا في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده من علشان الزحمه تعدي. حلقه يوم الاثنين 29/6/2026. مساءكم فل وورد وياسمين، اخباركم ايه؟ طمنونا عليكم يا رب يبقى كله فل وعال العال. معاكم شيماء حافظ ومع بعض ساعتين على الهوا هنحكي وندردش ونسمع احلى الاغاني اللي انتم نفسكم تسمعوها. فلو اي حد عايز يسمع اي اغنيه ابعتوا قول لي من دلوقتي، كلمنا على 2 18 10 8 66، الاس ام اس 199، الواتساب 010-499-4، وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90. دايما كل بلد بتبقى مرتبطة بأكلة، بمكان، الناس بتلف وترجع البلد دي علشان الأكلة دي أو المكان ده. لو أنا قلتلك هترشح أكلة أو مكان لأي حد بره مصر إنه لازم يجي يجربه في مصر أو يروحه، هترشح إيه المكان أو الأكلة دي؟ ابعت وقلنا على طول من دلوقتي. ناس كتيرة جدا عارفين إنه في أكلات مميزة، يلفوا ويرجعوا مصر عشان يأكلوا الأكلة دي، أو يلفوا بلاد العالم كلها عشان يجوا يقعدوا في الحتة دي في مصر. ابعت وقولي أهم الأماكن اللي هترشحها لأي حد وأهم الأكلات. تعالوا في الأول بقى نسمع الأغنية، أو الأغنية دي بتبقى لصاحب أول رسالة بتجيلنا. أحمد بعد بيقول عايز يسمع بحرية لشيرين، هنسمعها ونرجع على طول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح

غنوا بالأغنية يفوق مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

0: هالشجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: راديو 90 هواها مصري.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ على الراديو 90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

الراديو 90 يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو. مع شيماء حافظ على الراديو 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكن ضمننا من جديد لسه بتسمعوا علشان الزحمة تعدي. مساء الفل على كل بعت لنا ايمي مسائك زي الفل حاضرة سمعك الاغنية اللي انت عايزاها. عايز اسألك سؤال، ايه الاكلة او المكان اللي تنصح بيه اي حد جاي مصر علشان يجربه وما ينساهوش ابدا؟ طبعا الكشري الفول والطعمية وحاجات كتيرة جدا، هرجع اقرأ كل الرسائل بتاعتك.

0: راديو 90 هواها مصري. أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.
1: شبكة جول العالمية تختار منتخب مصر كأفضل منتخب عربي في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026. شبكة سوفاسكور العالمية تكشف عن دخول ثنائي منتخب مصر محمد هاني ومهند لاشين قائمة أكثر اللاعبين تنفيذا للتدخلات الناجحة خلال الدور الأول من المونديال برصيد 13 تدخلا ناجحا. منتخبا البرازيل واليابان يلتقيان في 8 مساء وألمانيا مع باراغواي في 11:30 مساء في دور 32 من المونديال. والمدير الفني للمنتخب المغربي يؤكد ثقته التامة وعزيمة لاعبيه القوية على تحقيق الفوز أمام منتخب هولندا في المواجهة المرتقبة فجر الثلاثاء في دور 32 من كأس العالم.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90. الراديو 90 هواها مصري.

السنة دي كرنفال الصيف من بيتك، جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك، او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيو. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

مع شيماء حافظ على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد، وبسألك النهاردة ايه المكان او الاكلة المصرية اللي هترشحها لأي سائح بيزور بلدك لأول مرة وعارف انها تكون سبب انه يرجع يزورها تاني وتالت ورابع. رسائل كتيرة جات. احمد بقى بيقول الكشري طبعا مفيش حد بيجربه غير لما بيرجع له تاني. احمد بقى بيقول الفول والطعمية. هند بعت بتقول لازم يروحوا الأقصر وأسوان هينبسطوا جدا، وزيارة الأهرامات دي أساسي طبعا دي أساسي. هند كمان بتقول عايز اسمع حاجه لاحمد سعد، لسه مسمعين حالا، يا رب تكوني سمعتيها. في كمان شريف بقى بيقول مساء الفل عليكم. طبعا انا بالنسبه لي المكان اللي لازم يروحه ياخد فلوكه في النيل، هينبسط جدا وهيرجع مرتين ثلاثة أربعة خمسة. ده طبعا. بسالكم النهارده ايه الاماكن او الاكلات اللي انتوا حاسين لو اي سايح جربها في مصر لا يمكن ما يرجع لهاش مره ثانيه. تعالوا بسرعه عشان نطمن على الحاله المريه ونرجع تاني نكمل كلامنا. زميلنا محمد صابر دايما بيقول لنا ازاي نوصل اسرع وقت ممكن. مساء الفل يا محمد.
2: مساء الفل يا شيماء، اهلا بيكي واهلا استاذ المستمعين الكرام.
1: اهلا بيك.
3: دلوقتي بقى تعالى اقول لك ازاي توصل.
2: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فكرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز ما شهدته بعض الكثافات المريه ونحو صلاح سالم، وخاصه اللي جاي من مناطق جنوب القاهره وجاي من مناطق السيده عائشه ومكمل على مناطق النزهه وشيراتون والمطار. بعض الكثافات عند منطقه ارض المعارض ومنطقه الجهاز المركزي. ازاي نوصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم محور النصر او هنستخدم محور الخليفه المامون. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حلميه الزيتون؟ لو تجاري من بكره الصبيه والمحكمه متجه لمناطق المطريه، هنروح نستخدم النهارده كوبري سرايا القبه، وده هيكون بديل عن كوبري حدائق القبه ايضا اللي جاي من مناطق مدينه قصر متجه الى مناطق سكه الوالي والزاويه الحمراء. ازاي توصل النهارده بعيد عن كوبري اكتوبر اللي بيشهد بعض الكثافات المتفرقه، وهو كوبري 15 مايو نتيجه ارتفاع درجات الحراره والاعطال المتكرره واللي خصصتها الاداره العامه لمرور القاهره والجيزه رقم خط 136 خط الاغاثه في حاله وجود اي اعطال بيرجى الاتصال على هذا الخط لارسال اي سياره تبع القسم الانتشار السريع لازاله اي اسباب تؤثر معانا على سير الحركه المريه. كذلك بعض الكثافات اعلى كوبري لازهر المتجه لمناطق المسكي والعتبه ودور السويل، هروح استخدم نفق لازهر هيكون بديل. في نفق مدينه نصر بعض الكثافات حسن المعمول عند منطقه المنع، هروح استخدم شارع مصطفى النحاس هيكون بديل. وشارع عباس العقاد بعض الكثافات اللي داخل على ميدان الساعه، هروح استخدم مكرم عبيد او شارع الطيران. كورنيش النيل بعض الكثافات اللي جاي دلوقتي من مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي وحلوان وعند مستشفى السلام الدولي بعض الكثافات المريه، هروح نستخدم كوبري الحضارات. الاوتوستراد بعض الكثافات في منطقه صقر الكروش، هروح نستخدم محور حسب الله الكفراوي اللي داخل لمناطق المعطم ومناطق الاسمرات. وبكده ده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
2: الكثافات الجديده بتقابلنا النهارده في كورنيش العجوز اللي جاي دلوقتي من التكتات وجاي من اشاره ميدان ورايح على اشاره ميدان الجيزه متجه لشارع مراد بعض الكثافات المريه، واللي جاي من اعلى كوبري الدقي داخل على شارع صلوة وجامعه القاهره بعض الكثافات ومكمل على الطريق الدائري. ازاي توصل للطريق الدائري؟ لو انت في نطاق محافظه الجيزه ومتجه لمناطق الطرق الدائريه هتروح تستخدم مطلع محور احمد عرابي، ولو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم هتروح تستخدم النهارده شارع جامعه الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. ولو انت جاي من اعلى الدائري ورايح دلوقتي لمناطق فيصل الهرم هتروح تستخدم محور عمرو بن العاص، ولو انت جاي ايضا من مناطق الوراق وداخل مناطق المنيب والبحر الاعظم هتروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
2: قطاعات الطرق الدائريه المؤجله داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه. بعض الكثافات اللي بدات تتوسط دلوقتي اعلى كوبري الرحاب نتيجه ان كان عندنا مصادمه المتجه الى مناطق الطريق الدائري، بيفضل نسلك النهارده محور مصطفى كامل هيكون بديل. وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في نطاق الطريق الزراعي اعلى منطقه بشتيل واللي خارج دلوقتي من مناطق شبرا الخيمه متجه للطريق الزراعي بعض الاحجام رايح محافظات الاقاليم، هنروح نستخدم محور بنها الحر. في نطاق محافظة الإسكندرية الكثافات مرتفعة معانا في محور قناة السويس منطقة محرم بيك، وبعض الأحجام اللي ظهرت عندنا في محور المحمودية الجديد، وبعض الأحجام اللي بدأت تتوافد في شارع محمد فوزي معاذ ومنطقة سموحة. عشان كده البديل النهاردة هنروح نستخدم محور الفريق أول سليمان سليمان عزت، وده اللي ينقل الحركة المرية ما بين الطريق الساحلي الدولي وصولا لكوبري 45. بعض الأحجام اللي بدأت تتوافد في محافظة إسماعيلية في شارع المدارس، هنروح نستخدم شارع الجمهورية من مدينة الزقازيق. الأحجام اللي تتوافد في شارع طارق المتجه لمنطقة وسط البلد، هنروح نستخدم نطاق المحطة وشارع المحافظة. بعض الكثافات اللي داخل على ميدان الساغة، هنروح نستخدم شارع أحمد ماهر من مدينة بورسعيد. بعض الكثافات في شارع جمال عبد الناصر ومنطقة الاستثمار، شارع الأبوتي تقاطعها مع شارع محمد علي، هنروح نستخدم إشارة الشاحنات. من مدينة طنطا، بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد في شارع المديرية في الاتجاهين، وبعض الكثافات في شارع الجيش وشارع النحاس، هنروح نستخدم شارع طه الحكيم. من مدينة المنصورة، الأحجام بتتوافد في شارع جامع الطريق المتجه لحي الجامعة هو شارع عبد السلام عارف، هنروح نستخدم شارع الجلاء. ومن مدينة دمياط، بعض الكثافات في شارع جامع آدم وشارع أبو الوفا وشارع فكر زاهر، هنروح نستخدم الشارع الحربي. من محافظات الوادي الأبيض ومحافظة الفيوم، الأحجام بتقابلنا في شارع النبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسلة هو شارع دار رماد، هنروح نستخدم شارع سعد زغلول. أخيرا من محافظة أسيوط، الأحجام بتتوافد في كورنيش الإبراهيمية وشارع يسر راغب وشارع الجمهورية اللي داخل على محطة قطار أسيوط. عشان كده البديل النهاردة هو شارع الجلاء. وكده ده احنا تمنينا حضراتكم على الحركة المرية داخل كافة المحافظات، متمنين لحضراتكم السلام على الطريق. محمد صابر.
3: ها وصلت؟ أنا كده اطمنت.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صب

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

وسبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

المباراة المرتقبة بين مصر وأستراليا يوم الجمعة القادم في 9:00 مساء، وجميع مباريات الدور 32 في EFG. واستمتعوا بأجواء كأس العالم، الألعاب، المطاعم وفعاليات لا تنتهي، والمونوريل مجانا بتذكرة المباراة يوم مباراة مصر في دور 32. المونوريل يعمل بكامل طاقته ويصل بك من قلب شارع 90 إلى قلب الفانزون بالنهر الأخضر بالعاصمة الجديدة في 14 دقيقة فقط. احجز تذكرتك الآن لحضور جميع مباريات دور 32 وتشمل مباراة مصر في هذا الدور من على موقع تذكرتي. EFG، يا رب النصر لمصر.

90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والشعب السعودي الشقيق في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو، سائلا الله تعالى أن يتغمدهم بوسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ويحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء ومكروه. قائد قوات الدفاع الجوي ألقى كلمة بمناسبة الذكرى 56 لعيد قوات الدفاع الجوي، واستهل كلمته بسلام على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الأرض والعرض والكرامة. وتقدم قائد قوات الدفاع الجوي بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم اللامحدود لتطوير القدرات النوعية لقوات الدفاع الجوي لتبقى سماؤنا محرمة على الأعداء. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ووزير العمل حسن رداد تناولا سبل تعزيز التنسيق المشترك في ملف العمالة المصرية بالخارج وآليات الارتقاء بكفاءتها بما يحقق مصالحهم ويحافظ على حقوقهم. هذا وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وعدد من الدول الأوروبية بما يدعم نموذج الهجرة الدائرية ويحقق المنفعة المتبادلة بين مصر والدول الشريكة. كما ناقش الجانبان أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة للعمالة المصرية بالخارج. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع جوناثان باول مستشار الأمن القومي البريطاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة بجانب بحث عدد من التطورات الإقليمية. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة المباحثات الأمريكية الإيرانية بكل جدية وحسن نية وصولا إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مشددا على أن الحلول الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير دشن 10 أتوبيسات كهربائية حديثة لدعم منظومة النقل الجماعي الذكي الأخضر بالعاصمة الجديدة. يأتي ذلك في إطار احتفالات الشعب المصري بذكرى 30 من يونيو وتجسيدا لرؤية الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن خطة وزارة النقل للتوسع في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة. ورياضيا، ضمن منافسات كأس العالم تقام مباراة البرازيل أمام اليابان في 8 مساء وألمانيا مع باراغواي في 11:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: لم تكن ثورة 30 من يونيو مجرد نقطة انطلاق سياسية، بل كانت شرارة البداية لمسيرة تنموية شاملة لم تعرف التوقف أو التباطؤ. فعلى مدار السنوات الماضية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت الدولة المصرية في تحويل التحديات العظيمة إلى فرص حقيقية للبناء، فامتدت يد التعمير لتشمل كافة ربوع الوطن من شبكات الطرق العملاقة التي ربطت أوصال البلاد إلى المشروعات القومية في الزراعة والصناعة التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي وصولا إلى الاهتمام غير المسبوق بالصحة والتعليم والمناطق الحضرية التي كانت تعاني الإهمال لعقود. إنما يتحقق اليوم على أرض الواقع هو تجسيد لجمهورية جديدة تبنى بسواعد أبنائها وتخطو بثقة نحو استعادة مكانة مصر الطبيعية كمركز ثقل إقليمي ودولي، متجاوزة كل محاولات التشكيك ومستندة إلى إرادة صلبة لم تمنعها الأزمات العالمية عن مواصلة رحلة العبور نحو المستقبل.
0: 30 يونيو إرادة شعب.
3: بلدي يا عم وأرضي.
4: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. أنا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكان.
5: مصر أم الدنيا.
0: 30 يونيو إرادة شعب. الراديو 90-90
6: علشان الزحمة تعدي
7: مع شيماء حافظ على الراديو 90-90.
8: هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. اهلا وسهلا بكل بيسمعونا وكون ضمننا في ساعتنا التانية. لسه معاكم شيماء حافظ مع بعض لغاية الساعة 5 على الهواء مباشرة. الشركة المتحدة تصنع السعادة، دي العبارة اللي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تجهيز مناطق المشجعين او اللي معروفة بالفانزون، واللي بقت جزء لا يتجزأ من التجربة الرياضية، لانها بتتيح لناس كتيرة جدا من مشجعين كرة القدم فرصة فريدة للتجمع والاحتفال بفرقهم المفضلة، وهي متجاوزة حدود الرياضة عشان تشمل الترفيه. الميزة المزدوجة دي بتعزز الترابط وبتقوي الحماس، وبتوفر مشجعين أماكن مثالية لمشاهدة المنتخب المصري. ولأن الجديد الجيل الجديد بتاعنا ده والأندر إيج بيهتموا بالتفاصيل، عشان كده موجود أحدث الشاشات الرقمية عاملة ثورة في طريقة مشاهدة المباراة بشكل مش طبيعي، بألوانها الزاهية وتنوع أحجامها وأشكالها. ده بيخليها لوحة مثالية لجذب الجماهير بمحتوى حيوي وممتع، كأنهم بيشوفوا مباراة في الاستاد بتاعهم بالظبط. ولأن الجنزي اللي نشأ مع الانترنت وأجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا، كل الحاجات دي كانت في ايديهم من ساعة ما اتولدوا، ده بيخلي في تحدي فريد لصناع المحتوى لما يتعلق الأمر بالتفاعل ونشر لقطات مميزة، واللي مش هتلاقي زيها غير في منطقة الفان زون. هي كمان مكان مثالي للعيلة واللمة بتاعت الصحاب والعيلة، لأنه بالرغم أن منطقة المشجعين أو الفان زون منطقة شبابية من الدرجة الأولى، إلا أن الشركة المتحدة عملت أنها تكون مكان فيه خدمات كتيرة جدا كل الأسرة هتنبسط فيها من الصغير للكبير. والجيل الجديد بيعتبروها مكان مثالي للمة العيلة والصحاب، ويمكن كان الجيل الجديد ده بيدور على أماكن مختلفة شبهه، فالمكان ده وفر لهم الميزة دي، إن هم مش بس الحاجات اللي شبههم، كمان ممكن يجتمعوا بعيلتهم على حسب أعمارهم، صغيرين كبار كلهم هينبسطوا، لأنه هيبقى فيه أكتيفيتيز موجودة كتيرة جدا بترضي جميع الأذواق. هنرجع تاني نكمل علشان الزحمة تعدي. اللي طلب يسمعه حمائي سامعها، نسمعها دلوقتي ونرجع على طول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح

0: بشهي التفاريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو بالبروسيسور انتل كور الترا من فروع شرق اسيا واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 19928. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90 هواها مصري.

90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكون ضمونا من جديد، وبنسألكوا ايه هي الاكلة او المكان اللي هتنصح بيه اي سايح بيزور مصر ان هو يروحوا، علشان لما هيجربوا هيبقى بالنسبة له ادمان مش هيعرف يبطله ابدا ابدا. محمد عبد الغفار بعد بيوم مساء الفل عليكم. على فكرة الموضوع ده بجد، انت ساعات لما تسافري بلد وتدمني حاجة فيها بتبقي غصب عنك بتعرفي تجيلها، واللي بيجي مصر ويشرب منها لا يمكن يبطل، فهيجي على طول. النيل طبعا هنصحه يروحوه، الأقصر وأسوان، الأهرامات. أما بالأكلات بقى مش عايزة أقولك بقى، حمص الشام وهي كمان الكشري، هيبقى عندنا الملوخية اللي الناس بتشكر فيها وبتقعد تتكلم عليها، ده طبعا دي إدمان لكل السياح، وحاجات كتيرة جدا، الفطير المشلتت، الجبنة القديمة، حاجات كتير. بلاش الجبنة دي ممكن يخافوا منها، بس يعني فيها حاجات كتير ممكن يأكلوها وهيحبوها ومبسوطين بيها جدا. في كمان منا مساء الفل عليكي بتقول عايزة أسمع شيرين، لسه سمعنا حالا أهو، ويارب تكوني سمعتيها. في كمان رضوى مساء الفل عليكم، انا بحبكم جدا وعايزه اقول لك انه اكلات كتيره جدا السياح هيحبوا ياكلوها في مصر، الكشري اكيد والمحشي، مفيش احلى من المحشي بتاعنا، ده طبعا ده احلى اكله في الدنيا. تعالوا نروح نسمع وائل كفوري طلبتوها، نسمعها ونرجع على طول.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-6-2 بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مظبوطة. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. ثورة 30 من يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
2: أول ما وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي، بكرة معاد جديد وحلقة جديدة. قبل دلوقتي بساعتين هستناكم، استنوني برضو، هكون معاكم شيماء حافظ، هشوفكم بكرة على خير إن شاء الله، ويوم لذيذ جميل عليكم جميعا. كل التحية لحضراتكم وإلى اللقاء، باي باي.

مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفاء.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: برافو يا حاتم، التقرير المالي مظبوط حسابيا وباللغة الإنجليزية كمان.
4: ده بسبب توجيهات سعادتك يا ناجي بيه. أنا كنت التاني على الدفعة في كلية التجارة.
3: واضح أنك كنت شاطر في الإنجليش، التقرير ما فيهوش غلطة واحدة.
4: بصراحة صفصف مراتي كانت في مدارس لغات وشاطرة في لغات كتير جدا جدا.
3: يعني أنت شاطر في الحساب ومدامك شاطرة في اللغات؟
4: مظبوط يا ناجي بيه، مظبوط يا أعظم مدير، يا أحسن مدير ناجي بيه. اسم الله عليه، اسم الله عليه.
3: يبقى أنتم كده مناسبين لنجيب ونجيبة أولادي.
5: نعم يا أخويا، نعم، على آخر الزمن تشتغل مدرس خصوصي؟
4: معلش يا صفصف، إحنا هنكون مدرسين لأولاد المدير.
5: إحنا؟ يعني إيه إحنا؟ مين إحنا؟ اتكلم، اتكلم بسرعة.
4: أنا وإنت يا صفصف. الله، تقعد البخيني ليه؟ أنا هدرس لهم حساب وإنت تدرسي لهم إنجليزي.
5: أنا صفصف الأرناؤوطي، حفيدة الأرناؤوطي باشا، وكيل وزارة المعارف في عهد ولي النعم الخديوي توفيق باشا، تشتغل مدرسة خصوصية لهازولات.
4: عشان خطري أبوس إيدك يا صفصف، أنا مستني الترقية دي بفرغ الصبر.
5: الله يخرب بيت الترقية اللي مش هتيجي خالص دي. يا ابن الحلال، الراجل ده بيشتغلك، بيستغلك.
4: يعني افهم من كده صفصف انك مش هتقفي جنبي؟
5: مش هقف.
4: مش هتساعديني؟
5: مش هساعدك.
4: طيب مساء الخير يا ناجي. انا جيت انا ومراتي صفصف.
3: اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بيك يا حاتم، انت ومدامك. يا مدامي.
6: ايوه
3: مدامي
6: جايه.
3: حذري فزري، مين جه عندنا؟
5: حذري فزري، هي فوازير رمضان؟
4: استحمليهم استحمليهم وخلاص يا صفصف. ما تنسيش الترقيه.
5: حاضر.
6: يلاقي السباك جاي يصلح السيفون.
5: هو احنا بقينا سباكين يا حاتم؟ هي دي اخرتها؟
3: لا لا لا لا لا، مش هو يا مدامي، لا لا، ركزي شويه يا حبيبتي.
6: خلاص يبقى الزبال. اديله كيس الزباله.
5: لا بقى، لا كده كتير، كده كتير، انا مش مستحمله. وبعدين اذا كان ده مستوى ذكاء الاب والام، ما بالك باولادهم.
4: انا بقول نقول للمدام احنا مين ونخلص يا ناجي بيه، بدل شغل الالغاز وفوازير رمضان ده بعد اذن ساعتك، يعني لو ما فيش اي اساءه.
6: ده الموظف اللي عندك اللي جاي يدي دروس لاولادنا، هو وال اسمها المحروسه مراته.
5: ايه، هو انا محروسه؟ يرضيك انت؟ يرضيك يا حاتم؟ يرضيك تقول علي المحروسة؟
4: يا ستي ولا تزعلي نفسك، انا اللي محروس. يلا يلا ندخل بقى ندي الدرس، ابوس ايدك ونمشي.
7: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
6: نجيب.
3: نعم.
6: تعال يا نجيب، الموظف اللي شغال عند بابا هيدي لك الدرس، وانتي يا نجيبة تعالي علشان درس المحروسة مرات الموظف اللي شغال عند بابا. ولادي شطار وأذكياء، طالعين لي طبعا.
4: أهلا أهلا أهلا أهلا
5: أهلا
4: أهلا يا نجيب بيه، يا ابن ناجي باشا.
8: مين ده يا ماماتي؟ موظف عند باباتي؟
9: مين ده يا ماماتي؟ دول بقى هيدونا دروساتي.
4: أنا حبيبي الأستاذ حاتم اللي حيدرس لك حساب.
8: وإذا كان الحساب ليه يا موظف؟ الحساب سهل، واحد زائد واحد يساوي واحدين.
5: بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، الله يساوي واحدين. وانت يا نجيبة شاطرة في الإنجليزي؟
9: طبعا أنا أشطر واحدة في الفصل الإنجليشي.
5: إيشي؟
9: أيوة، أول حرف فيها حرف الإس.
5: نعم
4: صح صح
5: صح.
4: برافو برافو عليكوا يا شاطرين. على فكرة انتوا مش محتاجين مدرسين خالص، انتوا تدرسوا.
5: الحقيقة هما محتاجين عشماوي يخلصنا من العيلة دي كلها، وأولهم اللي بتقول عليا محروسة دي.
6: هاي يا محروسة، نجيب عاملة ايه؟
5: والله هي عاملة سبانخ، عاملة صينية بطاطس. يا هانم بنتك مش متأسسة كويس.
6: كلام ايه ده؟ ده أنا مأسساها تأسيسة مأسسة.
5: والله
6: أمال اديتها كل التطعيمات دي، حتى كانت بترضع طبيعي وتفضل بيك في معادها.
5: يا سلام. تطعيمات ايه ورضعت مين؟ أنا بتكلم على تأسيس مادة الإنجليزي. بنتك ميح ميح ميح.
6: برافو، فرحتي قلبي. أمال أنت جاية هنا تعملي إيه طالما بنتي ميح؟ تسرحي لها شعرها ولا تعملي لها مونيكير؟
5: نعم، بيني وبينك العيب مش عليكي يا مدامي، العيب علي عشان بسمع كلام حاتم اللي بيجري ورا ترقيته.
3: هاي حاتم، ابني نجيب عامل ايه في الحساب؟
4: تحفة الواد، تحفة. لك واحد زائد واحد يساوي واحدين، ده شغال في شركة اتصالات. تخيل الولد من شطارته. انا شخصيا يلي بتاع الحساب نسيت الارقام والجمع والطرح جنبه.
3: وانت صوتك الواد تحس دي حاتم.
5: والله احنا خلصنا النهاردة، مش هنتفق بقى على الفلوس؟ على أتعابنا يعني؟
3: طبعا طبعا، الأتعاب جاهزة يا مدامي.
6: أيوة.
3: طب إيه المعلم الموظف بتاعي ومدامه؟
6: كفاية طبق واحد بس.
4: هقولك على حاجة.
3: نعم.
4: هاتلنا طبقين أم، وخلي عالي لجوزك، إحنا مش عايزينه.
7: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصلي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والشعب السعودي الشقيق في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو، سائلا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء ومكروه. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ووزير العمل حسن رداد تناولا سبل تعزيز التنسيق المشترك في ملف العمالة المصرية بالخارج وآليات الارتقاء بكفاءتها بما يحقق مصالحهم ويحافظ على حقوقهم. وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وعدد من الدول الأوروبية بما يدعم نموذج الهجرة الدائرية ويحقق المنفعة المتبادلة بين مصر والدول الشريكة. كما ناقش الجانبان أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة للعمالة المصرية بالخارج. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي لبحث تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. وشدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت والداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية، مؤكدا ضرورة وقف جميع أشكال التصعيد وتغليب المصلحة الوطنية السودانية. كما شدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي ودعم المؤسسات الوطنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول، مؤكدا على رفض أي سياسات أو إجراءات من شأنها المساس بسيادة الصومال أو تقويض أسس الاستقرار الإقليمي، رفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع جوناثان باول مستشار الأمن القومي البريطاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة بجانب بحث عدد من التطورات الإقليمية. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة المباحثات الأمريكية الإيرانية بكل جدية وحسن نية وصولا إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مشددا على أن الحلول الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة. اقتصاديا، مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. ورياضيا، مباراة البرازيل أمام اليابان تقام في 8:00 مساء وألمانيا مع باراغواي في 11:30 مساء ضمن منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: شهدت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودا ملحوظة ومتواصلة في تنظيم ملف الهجرة غير الشرعية وتعزيز الحقوق المرتبطة بها. تميزت هذه الفترة بوضع إطار تشريعي وتنظيمي محكم يهدف إلى تسهيل وتنظيم هجرة المصريين للعمل والدراسة والإقامة بالخارج بطرق قانونية وآمنة. عملت الحكومة المصرية على توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول المقصد لضمان حقوق العمالة المصرية وتوفير بيئة عمل لائقة لهم، كما تم تكثيف برامج التوعية للمواطنين حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وأهمية اتباع القنوات الرسمية. وشملت الإنجازات كذلك تعزيز دور الوزارات والمؤسسات المعنية مثل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في تقديم الدعم والخدمات للمصريين المقيمين بالخارج وتذليل العقبات التي تواجههم. وقد ساهمت هذه الجهود في الحد من الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص أفضل للمصريين الراغبين في الهجرة بطريقة آمنة ومنظمة.
0: 30 يونيو إرادة شعب. ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
3: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو 90-90.
3: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

يمكن الكلمة اللي اخترناها الأسبوع اللي فات، احنا كل الحكاية لعبنا الأسبوع اللي فات 12 أغنية، يعني الحلقة يبان إن فيها أغاني كتير بس هما كانوا 12 أو 13 أغنية بالظبط. فالمهم قعدت برضو في حيرة من أمري النهارده الصبح، هل نعمل جزء تاني ولا نخش على كلمة جديدة، خصوصا إن في كام كلمة كده محضرها الفترة اللي جاية كلها فيها كمية أغاني حلوة جدا والله لذيذة برضو. بس قلت يلا بقى نعمل جزء تاني عشان مش كل أسبوع تقول كده وبعدين ترجع في كلامك ما يصحش، فقلت هنعمل جزء تاني. فالنهارده عندنا الجزء التاني من الفلاشة اللي بدأناها الأسبوع اللي فات عن كلمة فاكر، والكلمة دي طبعا طبعا طبعا ليها كمية مشتقات غير طبيعية. نروح بقى نشوف أخبار الأغاني اللي طلبتوها الأسبوع اللي فات واللي برضو بعتناها النهارده واللي ما لحقناش نجيبها، عشان كل ده إن شاء الله بإذن الله يكون موجود النهارده. مساء الجميل على صاحب القلب الجميل، موضوع الحلقه امبارح كان رائع وعمرو دياب خطير جدا، دي اميره زايد، ربنا يخليك يا اميره يا رب، وان شاء الله الحلقه النهارده كمان تعجبك اكتر واكتر، ربنا يكرمك. جهاد خالد، مساء الهنا، منوره الدنيا كلها، وحالا حالا دلوقتي البوست هيكون موجود حالا. كمان عندي هدي الحلمي، منوره الدنيا، مساء الفل، بتقولي كل الشكر والتحيه على حلقه امبارح الجميله والموضوع الحلو. وبحييك على ميني تورنيدو اللي عملته امبارح لعمرو دياب بعد ما استشعرت رغبه الكثير مننا في ذلك، بالرغم ان هو ما كانش يوم الميني تورنيدو. والله خرجنا امبارح بره النص بس وماله، يعني ما كناش نخرج بره النص عشان خاطركم، اعمل كده مع مين؟ ميرسي طبعا على دعواتك الحلوه، وبتقول النهارده كلمه فاكر وان شاء الله حلقه جميله وموفقه. ويلا كنت الاسبوع اللي فات بعتلي اغاني كتير قوي، بعتلي بقى النهارده عشان نلحق نجيب منها حاجه. خليك فاكرني، ده رقم اخره 16، ما كتبش اسمه او ما كتبتش اسمها، هنكتب بقى الاسم ونبقى كويسين وهنبقى زي الفل وكل حاجه. كمان مساء الخير والسعاده عليك يا حسن غالي، دي اسريه وبتقول ربنا يوفقك ويرزقك ويوسع عليك، ربنا يكرمك يا رب. وبتقول محي لسه فاكر، احنا محي هقول لك، احنا الاسبوع اللي فات جبنا ايه المحي، جبنا ليه فكروني، ماشي نجيب النهارده لسه فاكر. حكيم جاني سميرة سعيد، ما خلاص أغنية يا ترى، بهاء سلطان، حمادة هلال، فاكرني ولا نسيتني، ما تفكرش كتير، فؤاد، وفي كمان شاهدين عليه، وفي فاكرك يا ناسيني اللي ما لحقناش نجيبها برضو الأسبوع اللي فات، وكبالي لسه كمان أغاني تانية كتير. وبتقول لي فضل شاكر أغنية ابقى اطمن علي، ماشي حاضر، عيني عيني عيني. مروه مكارم منورة الدنيا، وبتقول تامر عاشور عشت معاك حكايات، كلموها عني، حيران كده ليه، فؤاد يعني، والحب الحقيقي، وبهاء سلطان انا مصمم، ومحمد محي يتكلم عليا، ومحمود العسيلي مش زي الافلام. في كمان ممكن بقى مساء الخير، ممكن بقى تجيب لي اغنيه لفيروز انا لحبيبي، وياريت تفكر في موضوع انك تعمل ميني تورنيدو لفيروز، وعندك فاكر لإليسا، ده مين اللي بعت يا ترى يا هل ترى، حد ما كتبش اسمه كالعاده، شروق، منوره الدنيا شروق. احنا فاكر بتاعت إليسا جبناها الاسبوع اللي فات، موضوع الميني تورنيدو حاضر نفكر فيه بكره، عيني الاثنين. مساء القمر يا رب تكون بخير، مستنيه الفلاشه القمر واحلى اغاني، دي هاجر سعيد، ربنا يخليك يا هاجر. في كمان عندي مساء الفل عليك من اسكندريه، بنسمعك على طول، اول مره ابعت لك، محتاج اغنيه انت ما بتغيبش لعمرو دياب، ده طارق من اسكندريه، حاضر يا استاذ طارق، منور الدنيا وعيني الاثنين. في كمان مساء الفل، مساء الهنا والسرور، اجمد برنامج على 90 90، ربنا يخليك او يخليكي. مين اللي بعت؟ منى خلف، منور الدنيا كلها يا منى خلف. عايزة اسمع بعد اذنك ايهاب توفيق او افتكرني لمصطفى قمر، هي افتكرني لمصطفى قمر جبناها الاسبوع اللي فات، بس يعني هحاول لو لقينا وقت ممكن اجيبها تاني. معلش انا هقول بس شوية رسائل بسرعة جدا كده عشان يعني الحاجات دي بتتكوم عليا انا في الاخر. اللينك اللي بعده في ممكن لا الاسئله دي انا ماليش علاقه بيها، يعني انا الحاجات دي ما بفتيش فيها بصراحه. فدي غزل، منوره الدنيا كلها، مساء الفل والهنا والسعاده عليك. في كمان منور وشغل اغنيه خليك معايا لعمرو دياب، ده رقم اخره 98، يوسف احمد، حاضر يا يوسف. كمان احلى حسين، بقالي كتير مختفيه والله عشان التدريب، بس برضو بتابعك في صمت، دي ملك محمد، ولا همك يا ملك، المهم ربنا يوفقك دايما كده. طيب انا لسه في رسائل كتير، يعني مهما احاول انا كنت نفسي اخلصهم كلهم اول لينك الصعب. فيلا هنسمع كده اول اغنيه وبعدين هنرجع بقى نبدا نقول ونشوف بقيه الرسائل بتقول ايه. وخدوا بالكم احنا النهارده عندنا الجزء الثاني من الفلاشه اللي بداناها الاسبوع اللي فات عن كلمه فاكر، كلمه فاكر ليها مشتقات كتير قوي، فكروا بقى معايا في فيلم كلمه فاكر ليها مشتقات عامله ازاي، واغاني شكلها ايه، قديمه جديده، فرايحي حزيني، تمانينات تسعينات بدايه الالفينات، زي ما انتوا عايزين براحتكم خالص. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9090 4. هنرجع نبدا الفلاشه بتاعتنا اكتر واكتر واكتر في الساعتين الجنبيه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: الخلاصه انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير. الطعم بجد خط سواء الساندوتش او عصير.
5: جبت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير. كان امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
6: كان جاي يسرق خزنه ده ولا
7: لا؟ كان جاي يسرق مخزون دومتي اللي بوت.
8: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي. جواها بلاي ستيشن وها موبايل. موضوع كبير قوي. انا ماشي
9: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي. بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
10: رقم التسجيل الضريبي 178389.
11: عايز تجدد او تشتري اجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جاي لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الاجهزة، غسالات، تلاجات، مايكرويف وحتى المراوح. والمفاجأة بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الاجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111. رقم التسجيل الضريبي 7256344.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام, ولسه بقى هنبدا نشوف اخبار الاغاني ايه اللي عايزين نكملها من الاسبوع اللي فات, خصوصا ان لسه في اغاني كتير قوي. معلومه, لو حصل اني لقيت ان في اغنيه معينه لعبناها الاسبوع اللي فات اتطلبت النهارده كتير نلعبها تاني عادي, يعني ما يجراش حاجه, ما هو مش قانون اصلا. فيعني لان بدات الاحظ ان في كم يعني اغنيتين ثلاثه كده بيطلبوا تاني كتير, يعني ممكن بقى ما يكونوش سمعوهم الاسبوع اللي فات, نسيوهم, ما حضروش الحلقه, ايا كان, فعادي ممكن نجيبهم تاني النهارده. وفاء منوره الدنيا كلها, مساء الفل عليك, توحشنا جدا من الحلقه امبارح. والحلقه امبارح كانت قمر, موضوع كان سكر, مش بيحلى الموضوع غير بتعليقاتك السكر, ربنا يكرمك يا رب. الاغاني كلها كانت روعه, والميني تورنيدو بتاع عمرو كان حلو, تسلم ايدك. ومستنيين النهارده حلقه اجمل واقوى واجمل فلاشه. وممكن بما ان امبارح طلب منك اغنيه وانت ما شفتش الرسائل, فالنهارده هرجع واطلبها تاني. وعلى فكره طلبي قانوني, انا مش بخرج عن اللوائح, موجوده فيها كلمه الفلاشه اغنيه حمائي مش معقول. حاضر, اتاكد بس عندنا ولا لا, اتاكد عندنا ولا لا, لو موجوده انا عيني الاثنين. ثانيه اكتبها برضو عندي, مش معقول مش معقول. عندي فيروز بتقول السلام عليكم, عامل ايه, احلى برنامج, فاكرك يا ناسيني. وعمرو دياب, خليك فاكرني, فاكرك يا ناسيني حالا دلوقتي هنسمعها. هلا هنداوي كمان منور الدنيا, مرسي على الصوره الحلوه, بتقول منور الدنيا, والله انت اللي منور الدنيا كلها, ومرسي على كل الكلام الحلو والدعوات الحلوه, ربنا يخليك يا رب. في عايزه اغنيه ليه يا قلبي كل يوم بتحب واحده لعمرو دياب, دي ملك محمد, يعني دي فيها كلمه فاكر او كده, ولا ده احساسك انت الداخلي عايزه تسمعي الاغنيه دي؟ وضحي لي, يعني انا ما عنديش مشكله في الاحساس, بس وضحي لي, انا بقى ماشيين جوه الدراما بتاعت الحلقه ولا حته ثانيه. ايمي احمد منور الدنيا وبتقول لي عد ورايا بقى, عمرو دياب كنت في بالي, رمان الشوق خليك فاكرني, دايما فاكر, ما بتغيبش, ماليش بديل, ما يتحكيش عليها, فاكرني يا حب, يا حبيبي لا هيعيش يفتكرني. لا, ما انا مش كل يوم هعمل ميني تورنيدو العمر, انا ممكن اعمل كده طبعا, بس لا يقولوا متحيز ولا حاجه. ايه رايكم؟ مش عارف ليه عينيا لمعت كده, بالذات ان في اغاني حلوه كتير. طيب هنشوف هنعمل ايه, استنوني استنوني شويه اقول لكم, شو اقول لكم هنعمل ايه, مش عارف مالكم اليومين دول. مساء الورد والياسمين, دي صفية, ربنا يخليك, مرسي على الكلام الحلو والدعوات الحلوه, بتقول شكرا على حلقه امبارح كانت روعه, ربنا يخليك يا رب. البوست خلاص نازل يا جماعه ما تقلقوش. وبتقول اكيد عمرو دياب معانا, ربنا يخليك, مرسي على الكلام العمر كله طبعا. في كمان مدام امل من اسكندريه منور الدنيا, مدام امل بتقول مساء الورد يا غالي, منور الدنيا, يا ريت نسمع فاكرك يا ناسيني الفؤاد, واغنيه فاكر لإليسا, وفاكر لفضل شاكر. طيب يعني مثلا اغنيه فاكر بتاعت إليسا طلبت النهارده كذا مره, مع اننا جبناها الاسبوع اللي فات, فممكن النهارده نجيبها تاني. وبتقول لي خليك فاكر بهاء سلطان, وفاكر تامر عاشور, دي مدام امل من اسكندريه. في كمان يا حسام احنا في المصنع الجو نار, ومساء الفل يا جنرال, ده محمد عبد المقصود, يا ريت, بيقول يا ريت اغنيه حسين الجسمي بلبطه وهدى سلطان لو كنت ناسي افكرك. حاضر, هو جو نار في كل حته, يعني مش عنده في البيوت الجو نار, يعني مش قادر اقول لك, ربنا يعديه على خير. مريم دحروج بتقول حلو اغنيه عمرو دياب, ولو ينفع اسمع حاجه الراغب, مش في بالي حاجه معينه ليه دلوقتي, بس يا ريت لو شغله حاجه النهارده. حاضر يا استاذه مريم, معانا الاثنين. كمان في عندي كنزي احمد الحمزاوي منوره الدنيا كلها, وعايزه اغنيه خليك فاكرني. حاضر. في كمان مدحت جوده بيقول مساء الفل عليك, ده متقدم بخير وسعاده, وعايزه بس على خطيبتي ندى واقول لها بحبك, يا رب تكون ندى سمعانا. طيب احنا المفروض نخش الدخله دي, بصوا الدخله دي اصلها يعني ليها هيبه كده, هيبه هيبه, عارف في اغنيه تخش عليك بهيبه كده, مش مجرد مقدمه موسيقيه, لا في تقوم توقف كده انت بتسمع الاغنيه. حناش نجيبها الاسبوع اللي فات, انا عايز اقول لكم انا عملت جزء تاني لكلمه فاكر عشان خاطر الاغنيه دي, يعني دي من اسبابهم المهمه, بس ما ينفعش فاكرك يا ناسيني وطلبت الاسبوع اللي فات 7000 مرة. يلا بينا بعتولي على صفحة الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904. هنرجع لسه هنكمل قراءة الرسائل النهاردة، بندور على كلمة فاكر وكل مشتقاتها عشان هي دي الفلاشة في ساعتين جامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
3: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير، الطعم بجد خطير سواء الساندوتش او عصير،
4: دمت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير، عشان امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
5: كان جاي يسرق خزنة ده ولا
6: لا؟ كان جاي يسرق موزون دمتي اللي بط.
7: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
8: دلوقتي. ساندوتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب.
2: رقم التسجيل الضريبي 178389.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: يلا بقى عشان ورانا شغل كتير وعندنا رسائل كتير قوي. رجعنا مره تانية هنكمل الفلاشه بتاعه الاسبوع اللي فات اللي بداناها بكلمه فاكر. كلمه فاكر ليها مشتقات كتير، وبالتالي النهارده عندنا جزء تاني. معلش بقى هتستحملوني سيكا عشان عندنا رسائل كتير، وبدا بقى يجي لنا زعلان وانا مخاصمك وانا هطلقك والحاجات اللطيفه دي. فالمهم ايه، عايزين نلحق اول الرسائل عشان انتوا زعلانين. مساء الفل دنيا، نورت اول ما البرنامج بدا. انا بمسي عليك، واي حاجه انت بتشغلها جميله، وفي اغنيه جميله رامي جمال بحب اسمعها بيكلموني الناس. حاضر، ويا ريت تعيد اغنيه مش عارف ليه مشغول بيكي دي غاده منصور من اسمع ليا، منوره الدنيا كلها يا غاده. في كمان مساء الخير احلى حسام واحلى برنامج، احنا مع اتفاق الجميع، شكرا على كل اللي بتعمله عشان تفرحنا، ربنا يخليكي. وعايز اسمع مصطفى قمر افتكرني انا ميرفت، منوره الدنيا كلها ميرفت. هو كده عندنا اغنيه افتكرني مصطفى قمر، افتكرني مصطفى قمر، واغنيه فاكر بتاعت اليسا. الاثنين دول من الاغاني اللي اتطلبت كتير مع اننا لعبناهم الاسبوع اللي فات، ففي الغالب هيجوا النهارده برضو تاني. نعيد برضو في الاعاده افاده. مساء الخير نجم منور الراديو، منتظرين احلى اغاني واحلى ميكسات، ربنا يسعدك ويفرح قلبك. دي ايمو منوره الدنيا كلها يا ايمو. كمان عندي اعمل ميني تورنيدو العمر عادي، دي مره ومكارم، وممكن تسلم على مكارم ابن اخويا يا مكارم، منور الدنيا كلها حبيبي، مساء الهنا والسعاده عليك. عندي بقى كمان مساء الفل، بص هو طلب غريب شويه بس معلش تشغل زياد زازا. مش عارف يعني، انا عارف ان في اغنيه مع عمرو مصطفى، بس هل ليه اغاني تانية عندنا ولا لا؟ دي جزئيه انا مش متاكد منها، فهشوف حاضر واقول لك او اقول لك. مساء الفل حسام، انا امبارح ما سمعتش الحلقه بصراحه، نسيت. اكيد كانت حلقه حلوه. نسيت، كنت تقولي ما سمعتش الحلقه اخرى، كنت نسيت دي بتحاسبني يعني. ماشي، دي رحاب هي اللي بعتها مش كده؟ بتقول منور الحلقه وعامله زنجر ومكرونه وايت صوص. انا بحييك على المنيو العظيم ده، منيو محترم، حاجه تلك ما شاء الله يعني في الحر اللي احنا فيه. مساء الهنا والسرور عبير شميس، تقول ان شاء الله حلقه ممتعه ورائعه وكالعاده اغاني وميكسات على ذوقك، ربنا يخليك يا رب، تسلمي. كمان عندي الاستاذه ام روجي منور الدنيا، بتقول البوست نور الصفحه ويا بختك يا فوقش، مش عارف هبختوا عليه بس ماشي. يلا عمرو دياب، جميل اللي بقى بيقول حد كاتب كده، يلا عمرو دياب بس رقم اخره 010. ما نملى الجلل بقى، ما تكتبوا اساميكم بقى يا جدعان بقى، يعني ليه طول الوقت بفتح الدولاب واقعد ادور؟ ليه ما افتحش الاقي الحاجه في مكانها؟ نكتب اسامينا بقى، والنبي بقى، النبي بتحايل عليكم من ايام ما كنت صغير والله، نكتب اسامينا. ده اسمك يا بابا، اسمك يا حبيبي. ورقه الاجابه مش لازم تكتب اسمك، ولا بيديها له الراجل كده وهو يصححها وهنعرف الدرجه، اكتب اسمك يا حبيبي. انا لولا او لولا مش عارف. ازيك يا حسام، عايز اي اغنيه الاصاله ولو كنت ناسي فاكرك هدى سلطان، او كنت ناسي افكرك بقى، وعيد ميلاد ابن بنتي كان امبارح، بقول له كل سنه وانت طيب يا هشام. طيب حاضر حاضر، كل سنه يا هشام، انا بس بدور. يا هشام كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه. كمان عندي الاستاذ بشوي بركات، بيقول في اغنيه لو لمحمد فؤاد وتحياتي ليك، احلى ساعتين بيهونوا علينا اليوم، ربنا يخليك يا بشوي، بشكرك جدا جدا حبيبي. في كمان عندي الاستاذ ايهاب منور الدنيا كلها، حضرتك معلش ممكن تكون بعت لي امبارح، انا بعتذر لك اعتذار قد كده كبير، انا ما شفتش الرساله، بس يلا بقى ابعت لي الاغاني النهارده اللي فيها كلمه فاكر او مشتقات الكلمه دي. انا اؤيد ميني تورنيدو عمرو بشده، دي ايمي احمد. ما هو طبعا، ما هو انت اللي بتوزيهم، انت اللي بتوزيهم. عارف اللي بيوز اخواته بقى يخش هو جوه في الاوضه، هو عارف ان هم هيقوموا بالواجب، ايمي احمد بتعمل كده، تروح بعت لي 17000 اغنيه لعمرو دياب وتقول لك انا بقترح بس، وتقعد كده بقى ايه قعده عبله كامل على الكنبه دي عارفينها، وخلاص مالهاش دعوه، وعارفه بقى ان الباقي هيقوم بالواجب وخلاص. يقول لك يعني انا اؤيد، يعني مش بتشجب يعني، هي بتؤيد. احلى مساء واحلى حسام واحلى اغاني، وليه ما جيتش يوم الجمعه؟ فضلت مستنيه. دي فيروز، معلش حقكم عليا، بس انتوا عارفين لما ما باجيش بيبقى اكيد اكيد كان عندي امر، ما اكيد ما كنتش قاعد رايح في بيتنا اكيد يعني. مساء الفل عليك وعلى احلى برنامج. انت الاسبوع اللي فات جبت اغنيه مصطفى قمر افتكرني، بس جت نشره الاخبار وقطعت نصها. دي شيماء من اسكندريه. ياه، شوف الستات ليهم حاجات برضو لطيفه قوي. بص افتكر لك حاجة، بص من امتى يا عد عليها اسبوع، بس عارفين القصة دي لو عد عليها سنة هتفتكرها لي برضو. والله والله دي كنتوا حاجات كده لازم تقعدوا تقول فاكر لما يوميها نايمتيني من غير عشاء وبتاع الحاجات اللطيفة يا رب. وفي اغنية بتقولي كمان في اغنية مصطفى قمر سكة العاشقين، بيقول فيها حبيبي يا ليل فاكرني يا ليل ولا نسيني. طيب حلوة سكة العاشقين، سكة العاشقين ماشي. طيب يبقى سكة العاشقين وافتكرني لمصطفى قمر، حاضر عيني الاثنين حاضر. محمد عبد الله من اسكندريه، صباح الخير والسعاده احلى اذاعه مصريه. الحاجه اللي عايز ده تقريبا تقريبا على موضوع امبارح يعني. بس الحلقه خلصت بقى ونمنا وصحينا وفطرنا وتعشينا كل الحاجات، بس منور الدنيا كلها يا استاذ محمد. انا عايز اميني تورنيدو لعمرو دياب، ودي هديه عيد ميلادي، وعندي امتحان جنا كيمستري يوم الخميس، والنبي روق عليها عشان متوتره قوي. حاضر. طيب كل سنه دي ايموز، منور الدنيا كلها، كل سنه وانت طيبه وبخير، وان شاء الله امتحان هو في احلى من امتحان الكيمستري ده، هيبقى اسهل امتحان في الامتحانات كلها ان شاء الله. الدكتوره جنا، قلنا مليون مره اسمها الدكتوره جنا. يلا بينا، عندنا اغاني كتير والساعه الاولانيه على مشارف انها تخلص، بس ان شاء الله هنلحق النهارده. هنجيب اغاني اكتر كمان من الاسبوع اللي فات، كلها فيها كلمه فاكر ومشتقات الكلمه دي. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9090 4. راجعين مكملين الفلاشه والساعتين الجميلة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ها؟
1: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيو. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
2: شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر واستراليا يوم الجمعة القادم في 9:00 مساء وجميع مباريات الدور 32 في EFG. واستمتعوا بأجواء كأس العالم، الألعاب، المطاعم وفعاليات لا تنتهي، والمونوريل مجانا بتذكرة المباراة يوم مباراة مصر في دور 32. المونوريل يعمل بكامل طاقته ويصل بك من قلب شارع 90 إلى قلب الفانزون بالنهر الأخضر بالعاصمة الجديدة في 14 دقيقة فقط. احجز تذكرتك الآن لحضور جميع مباريات دور 32 وتشمل مباراة مصر في هذا الدور من على موقع تذكرتي. EFG يا رب النصر لمصر.

0: ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: وساعتين جامدين من الحد للأربع، من الساعة 5 ولغاية الساعة 7، ولكن زي ما انتوا عارفين كل يوم عندنا شكل جديد وحلقة مختلفة تماما وفقرات مختلفة تماما. دايما يوم الاثنين ده عندنا الفلاشة. الفلاشة دي يعني بنقعد ندور على كلمة ومشتقاتها جوه الأغاني، وبنقعد بقى نلاقي أغاني جديدة قديمة فرايح حزين، ونقعد كمان نعمل كل ده ميكسات. طيب عايز أكمل شوية رسائل بسرعة جدا. كنت هجيب دلوقتي وراك مصطفى قمر، بس قلت برضه يمكن النشره تقطعها على الحظ. طب وعلي خليها في الساعه الثانيه. اجهزوا بقى عشان بعد النشره، بعد النشره هتطلقوا حاجه حلوه قوي، يعني هتبسطوا والله، هتبسطوا كده وهتروحوا في مود اللي عايز يقول يعمل كوبايه شاي وبتاع، هتبسطوا. دلوقتي عندي الاستاذ ابراهيم صبحي بيقول بهني احفادي بيير بيشوي، لافينا بيشوي، جون ابانوب بنجاحهم، وعايز اغنيه الرابع علامه، ومساء الفل على احلى ساعتين جامدين وحسام عصام واحلى اذاعه راديو 90 90. ربنا يخليك منور الدنيا كلها يا استاذ روب، يا استاذ ابراهيم، ويا رب دايما كده فرحان باولادك واحفادك يا رب دايما. احلى ساعتين بجد، كنت عايز اغنيه خليك فاكرني. احنا على فكره خليك فاكرني ما لحقناش نجيبها الاسبوع اللي فات، فهنجيبها النهارده ان شاء الله. واغنيه فاكر لإليسا لاني ما حضرتش حلقه امبارح، وبليز دي رودينا من اسكندريه. حاضر يا استاذه رودينا. في كمان عندي الاستاذه ضحى، مساء الخيرات يا رب تكون بخير. الفلاشه يا سيدي اغنيه شيخ الشباب نانسي عجرم، وما افتكرش هحب بعده للجريمي، ومستنيين تورنيدو عمرو دياب. انتوا خدتوا القرار يعني، يعني انتوا خلاص خدتوا القرار ان في تورنيدو لعمرو دياب، ويعني هو ومشتغل. طب حاضر، انا مش عارف كل واحد هيكفي ازاي في الساعه الثانيه، بس انا اقول لكم ايه، حاضر ما عنديش حاجه ثانيه. جهاد خالد بتقول ليه بفكر تامر عاشور، رصيد الستر محمد شاهين، حلمنا بكل حاجه تامر عاشور، انا هنساك اصاله وهنساك نانسي عجرم، انت اخترت تامر عاشور، ولسه كمان كانت بالي اغاني تانية كتير. عندي فين التورنيدو بتاع عمري حس اصلا، دي غزل. لا حاضر حاضر، الساعه الثانيه خلاص وعلى النار خلاص، يعني قرب يستوي وهنواجبه لكم على طول. انتوا بس تسلوا كده في اي حاجه قدامكم، شويه لب شويه بتاع، لغايه اما اجهز لكم الميني تورنيدو المحترم، عشان احنا تقريبا هنبقى ايه عندنا فقره يوميه، وانا بصراحه الموضوع يبسطني انتوا عارفين، بس يعني يلا. مساء الخير، النهارده عيد ميلادي، شغال لي اغنيه على ذوقك دي، هبه جمال منوره الدنيا كلها. هبه كل سنه وانت طيبه، عقبال مليون مليون مليون سنه. عندي بقى كمان منى يوسف منوره الدنيا كلها، ميرسي طبعا على الدعوات الحلوه، ربنا يكرمك. وبتقول فاكرك يا ناسيني من اروع اغاني محمد فؤاد، حلو قوي، وفضل شاكر في حته تانية خالص. دي منى يوسف. وايوه احنا خدنا القرار ماشي، وانا هقدر اقول حاجه، انا هقول لكم حاضر، وانا بقول لكم حاجه غير حاضر، ويا ريت عاجب برضه في الاخر. يلا في كمان ممكن صفيه النهارده بعتلي اغاني، مع ان بقالها كتير الموضوع فيه ايرور، تبعت ليش اغاني، تقول لي ممكن اغنيه اصاله غلبان بليز فيها كلمه فاكر. ماشي، غلبان غلبان قوي غلبان. وبتقول احنا مبسوطين طول ما بنسمعك، وعايزين مصطفى قمر وعمرو ورا بعض. حاضر، عين الاثنين الاثنين عيني. في شاغل اغنيه عمرو دياب بابا اصلا بقى في حته تانية خالص، مين اللي بعت رقم اخره 98. اوكي، في كمان اميره زايد، مساء الجميل وميرسي على كل الكلام الحلو، ربنا يخليك يا رب. في كمان عندي الاستاذ لو تعرفوا اليسا، و ده مين ده، بكر حبيبي، يا بكر تحيا بكر، حاضر عنايا الاثنين، لو تعرفوه صح ممكن نعمل كده. طيب احنا واضح الساعة التانية محتاجة تتحط في الردة، لان ايه الموضوع هيبقى صعب حبتين، بس ان شاء الله كله ربك هيبارك، ربك طالما النية خير فربك هيبارك. عايز اسمع اليسا فاكر يا حبيبي ومنور الدنيا كلها، ده او دي توتا جلال منورة الدنيا كلها يا استاذة توتا جلال، ده الاسم اللي انا شايفه على التروكولوريا. في كمان عندي الاستاذة يسرية منورة الدنيا كلها، تقول لي حمادة هلال فكرني ولا نسيني، وهات شاهدين عليها حس، وفين وفين هشام عباس وعمر كده عيني عينك، وكباني كمان اغاني تانية كتير جدا. في كمان اخر رسالة بقى، اخر رسالة، انا لولا من اسكندرية، عايز امسي على بابا عبدو وماما ميس اميرة، وعايز دعوة حلوة منك انها تتقبل في شغلها الجديد، وامسي على رقية اختي. دي مين؟ واحنا النهارده عاملين بط وملوخيه ورز بالشعريه. اه دي الاستاذه لولا. بط في الحر ده. طيب الف هنا والف شف، يعني الف هنا والف شف. وطبعا عايزين كلنا ندعي كده، نتوجه بالدعاء ربنا سبحانه وتعالى ان مين بقى ميس اميره ان شاء الله كده ايه تتقابل في شغلها الجديد باذن الله ان شاء الله باحلى شغل في الدنيا واكبر مرتب في الدنيا، وتتعيني مدير على طول ان شاء الله باذن الله. يلا بينا نسمع دي تصبيره كده، ها تصبيره كده لعمرو، وبعدين هنرجع بقى على طول. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين، وجهزوا عشان بعد النشر في حاجه قويه جدا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والشعب السعودي الشقيق في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو، سائلا الله تعالى أن يتغمدهم بوسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء ومكروه. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ووزير العمل حسن رداد تناولا سبل تعزيز التنسيق المشترك في ملف العمالة المصرية بالخارج وآليات الارتقاء بكفاءتها بما يحقق مصالحهم ويحافظ على حقوقهم. وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وعدد من الدول الأوروبية بما يدعم نموذج الهجرة الدائرية ويحقق المنفعة المتبادلة بين مصر والدول الشريكة. كما ناقش الجانبان أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة للعمالة المصرية بالخارج. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، وأكد وزير الخارجية الأهمية التي توليها مصر لقطاع الصحة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع الدول الأفريقية التي تواجه تفشي فيروس إيبولا، ومستعرضا ما قدمته مصر من مساعدات طبية ودوائية إلى الدول المتضررة. هذا وشدد وزير الخارجية على استعداد مصر لنقل خبراتها وتجاربها الرائدة في المجالات الصحية والدوائية والتعاون مع المفوضية في برامج بناء القدرات. في سياق متصل أكد الوزير عبد العاطي الحرص على توفير كافة الإمكانات اللازمة لضمان تنظيم ناجح ومشرف لدورة الألعاب الإفريقية 14 المقرر أن تستضيفها مصر عام 2027 على نحو يعكس المكانة التي توليها مصر للعمل الإفريقي المشترك. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي لبحث تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. أشدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت والداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية، مؤكدا ضرورة وقف كافة أشكال التصعيد وتغليب المصلحة الوطنية السودانية. كما شدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي ودعم المؤسسات الوطنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول، مؤكدا على رفض أي سياسات أو إجراءات من شأنها المساس بسيادة الصومال أو تقويض أسس الاستقرار الإقليمي، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه. اقتصاديا، مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. ورياضيا، مباراة البرازيل أمام اليابان تقام في 8 مساء وألمانيا مع باراغواي في 11:30 مساء ضمن منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: مدن الجيل الخامس، طفرة حضارية ترسم ملامح مصر المستقبل. تعد النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهدها الجديد نموذجا حيا للتغيير الجذري الذي أحدثته ثورة 30 من يونيو في فكر الدولة وإدارتها للموارد. فقد انتقلت مصر من مرحلة التعامل مع المشكلات العمرانية والازدحام التاريخي إلى مرحلة التخطيط للمستقبل من خلال بناء مدن ذكية من الجيل الخامس تتسم بالاستدامة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الخدمات لتكون مركزاً لجذب الاستثمارات وتوفير جودة حياة تليق بالمواطن المصري. إن هذه المدن وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد كتل خرسانية، بل هي أيقونات للجمهورية الجديدة التي تطمح إلى تيسير حياة الناس وتقديم نموذج عمراني عصري يواكب متطلبات العصر، ما يعكس رؤية متكاملة لمصر التي تستحق أن تقف في مصاف الدول المتقدمة بفضل تخطيط علمي سليم ومتابعة دقيقة لكل تفاصيل التنمية.
0: 30 يونيو إرادة شعب. الثلاثون من يونيو، الثورة المجيدة التي سطرت خلالها أمتنا وخلفها جيش قوي وشرطة أبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: شكرا.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير وان الطعم بجد خطير سواء الساندوتش او عصير
4: دمت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير عشان امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
5: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
6: لا كان جاي يسرق موزون دمتي اللي بقط.
5: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي, جواها بلاي ستيشن, جواها موبايل, موضوع كبير قوي. انا ماشي
7: دلوقتي ساندوتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي, بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب.
8: رقم التسجيل الضريبي 178389.
9: حملة راحة في كل حركة. في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول, لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك, حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر, لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة, حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة, وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة, وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ

ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. بدانا مع بعض الساعه الثانيه من شويه بعد النشر على طول كنت جايب لكم اغنيه نلسه فاكر طبعا كوكب الشرق ام كلثوم ولكن بصوت شيرين. مرسي على كل التعليقات الحلوه اللي انتوا كاتبينها. هنبدا بقى دلوقتي الساعه الربع اللي جايه دي كلها ضرب نار. ليه؟ عندنا قرايه رسائل حلو واغاني كتير, وبعدين قرايه رسائل واغاني كتير, وجهزت اللي هو المفروض يعني بيتقال عليه الميني تورنيدو بتاع عمرو, ولكن هو مش ميني تورنيدو ولا حاجه, هو يعني هيبقى حاجه اكبر من كده شويه. فاجهزوا عشان كمان عندنا دلوقتي ميكس حلو, وبعدين فاصل اعلاني وبعديه عمرو دياب. يعني مهم ايه, اقعدوا معايا لغايه 7 كده كده, ما تروحوش في اي حته عشان خاطر احنا عندنا ورانا شغل كتير, وكهرمانه لم عيالك عندي شغل دلوقتي. هديل حلمي بتقول لي انا مصمم بهاء سلطان يا ترى يلي بايع تحدي. سميره سعيد الجاني بعد يومين وقال ايه وقويني بيك, ده الجاني بعد يومين دي حكايه برضه. وضحكتني وبخلاص واحتمال وارد واوقات كتير. ومحمد حمائي وافتكرت باغنيه لسه فاكر دي بصوت شيرين. ممكن نقفل الحلقه, حاجه روعه بجد, ربنا يخليك يا رب. المهم تكونوا مبسوطين. صفيه كمان ربنا يخليك بتقولي اوعى ضرب النار, ودي يا مايسترو, ودي ودي ودي. طيب في كمان عندي غزل بتقول

رائحة الحبايب. يا سلام يا سلام على أغنية رائحة الحبايب، يا سلام أجمل أغاني عمرو دياب أفندي. طبعا رائحة الحبايب هي ريحة الحبايب، هو قالها كده. أنا هنفتح ماشي. وأم كلثوم لسه فاكر، وكل ما فكر فيك حمادة هلال وفاكرة لنجاة وفكروني أم كلثوم، ولسه فاكر شيرين. وبتقول لي كمان المطبخ بقى النهارده خفيف، عندك شويه سمك مشوي، رز، سلطه، طحينه، عصير بقى، خوخ بالموز. الف هنا وشفا. هو من الحد للاربع كل يوم حاجه جديده، يعني كل يوم فقره جديده، اسئله ودردشه والعاب ومسابقات. ده مين اللي باعت؟ نفسي ابطل اقول الجمله دي. ده يوسف احمد. يا يوسف، ايوه، احنا يوم الحد بيبقى عندنا موضوع، يوم الاثنين بيبقى عندنا الفلاشه، يوم الثلاث بيبقى عندنا ميني تورنيدو ووكمان وخلي ودنك معايا، يوم الاربع بيبقى عندنا الاغنيه دي على بختي وركز هتجيبها. كل يوم فقرات مختلفه، فلما تيجي تجمع الاسبوع كده تحس ان انت سمعت اي اربع برامج مختلفين مش برنامج واحد. دي وجهه نظر يعني. مساء الفل، فاتني كتير قوي بس معاك لسبعة ان شاء الله. دي زينب. والله يا زينب، هو يعني ما كان نفسي احاول اهون لك الموضوع، بس هو الساعه الاولانيه كان فيها شويه حلوين برضو بصراحه، حق يتقال يعني، بس ان شاء الله نعوض في الساعه الثانيه. تسلم على تورنيدو عمرو مقدما، ربنا يسعدك ويفرح قلبك زينب، تسعدنا. دي ايموز منوره الدنيا كلها، ايموز. كمان عندي الأستاذة اللي بدور على اسمها. المهم بتقول مساء الخير، أحلى ساعتين في اليوم، في أغنية افتكر لي تامر حسني، ما تفكرنيش عمرو دياب، ليه بفكر تامر عاشور، افتكرت محمد حمائي على فكرة. واما وبتقول اختيار تحفة جدا، شيرين صاحبة أجمل صوت. دي ملك رمضان منور الدنيا كلها. ملك بقالك كتير قوي ما جديش يا ملك، قالك كتير قوي قوي يعني. الله عليك بتجيب الحاجات المستخبيه. دي منى يوسف، ربنا يخليك، الحاجات الحلوه للناس الحلوه. وفاء بتقول لي عظمه على عظمه، ربنا يكرمك يا رب. وما تقول ما تنساش الاغنيه طلبتها منك. حاضر والله، وهي مش معقول خلاص، هي موجوده كمان عندي، دورت عليها وموجوده. يبقى كده ينقصنا ايه؟ انها تيجي بقى، صح كده؟ انت طلبتي، انا جبت الاغنيه، يبقى ان شاء الله باذن الله تيجي. عندي هند حمدي بتقول مساء الخير، يا رب تكون بخير، معلش على التاخير، كنت عند الدكتور، ولا يهمك، الف الف الف سلامه. ام شهاب بعتالي بتقول لي الغدا النهارده مكرونه بالسجق، وفي قول اخر بيتقال مكرونه بالسجق في بعض المحافظات، وبعتالي الصوره قرن فلفل محترم فوق الطبق بحيث ان احنا ناكله نعيش حياه اللي هليبه، نبقى حاجه جميله. كمان عندي يسري، ربنا يخليكي ليا، والله العظيم عارف اقول لك ايه على الكلام الحلو، مش هنلاقي حد يقول لنا حاضر غيرك يا حسام. أميرة زايد، ياه على الكلام اللي بيهون على الواحد، والله العظيم تصدقوا تيجوا نغير اسم البرنامج نخليه حاضر على الراديو 90 90؟ تيجوا، انا ما بعمل ليه؟ طيب المهم كمل شويه دعوات حلوه، ربنا يكرمك. وعايزه اغنيه شيخ الشباب لنانسي، حاضر، دي طلبتها ضحى برضو، شيخ الشباب نانسي، حاضر. طيب انا عشان عمال اقول حاضر يبقى نلعب اغاني بقى. المهم ان الاستاذ ايهاب بقى طلب الاغنيه دي، الاستاذ ايهاب برضو ايه الناس الغاليه عندي، واغنيه خطيره، علاء عبد الخالق، حميد الشاعري، لسه فاكر العنوان، في ميكس جاي دلوقتي حلو قوي، بعديه فاصل اعلاني، بعديه عمرو دياب، عندنا بتاع 12 اغنيه لعمرو دياب، هتبسطوا قوي، يلا بينا. وطبعا لسه حمائي ولسه شيخ الشباب وكل اللي انتوا عايزينه. يلا ابعتوا لي على صفحة الراديو 90 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904. النهاردة الجزء الثاني من الفلاشة اللي بدأناها الأسبوع اللي فات عن كلمة فاكر وكل مشتقات الكلمة دي.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16-420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.
3: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير. ان الطعم بجد خط سواء الساندوتش او عصير.
4: جبت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير. كان امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
5: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
6: لا كان جاي يسرق مخزون دومتي اللي بوت.
7: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي. جواها بلاي ستيشن وها موبايل. موضوع كبير قوي. انا ماشي
8: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي. بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
9: رقم التسجيل الضريبي 178389.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

اجهزوا يا رجالة، عنا طلعة، عنا طلعة جامدة دلوقتي، طلعة طلعة جامدة جامدة. في شوية أغاني قدامي لعمرو دياب هنلعبهم كلهم تحت مسمى الميني تورنيدو، لكن هما مش ميني تورنيدو بصراحة يعني، وده بناء على طلبات حضراتكم. المهم رجعنا مرة تانية نكمل الفلاشة وكلمة فاكر اللي عملنا لها النهاردة جزء تاني، لأن الأسبوع اللي فات ملحقناش نجيب طبعا أغاني كتير جدا، فالنهاردة هنعمل بقى الجزء التاني. طبعا الأستاذة دانيا هادي من الناس اللي مبسوط، تقول لي لو في اقتراح لعمرو دياب تورنيدو بقى يلا طبعا. المهم عجبها افتكرني مصطفى قمر، وكمان بتقول فيه فاكر لعمرو دياب وفاكر لعمرو منيب، والله قلت لك قبل كده ثبت يوميا تورنيدو الهضبه، حتى اسالهم كده موافقين ولا لا. انتوا هتثبتوها فقره يعني. طب حاضر. اشرف كمال منور الدنيا كلها وبيقول لي الله نور يا حس، مفيش تورنيدو للكينج. حاضر، نحاول نعمل كده النهارده، لو مش النهارده يبقى بكره، بكره هو اليوم الطبيعي بتاع الميني تورنيدو اصلا. في كمان اغنيه افتكر لك ايه بتاعت مي فاروق، واغنيه افتكرت بتاعت محمد زياد، واغنيه فاكر اول مره لعامر منيب دي فيروز. في كمان عندي الاستاذ يوسف حبيبي، ربنا يخليك يا رب، انت اللي جميل والله. وليد محمد بيقول لي عامل ايه، بسمعك كل يوم احلى ساعتين واحنا رايحين من واحنا راجعين من الشغل. شيرين فاكرني ايه، ده وليد محمد. في كمان عندي همسه باشا منوره الدنيا كلها، استاذه همسه، وبتقول لي حظي من اول اغنيه بتورنيدو لعمرو دياب. انت جايه في الان، في الان تايم. الاستاذ ايهاب، يا رب تكون سمعت اغنيه الحميد الشاعري وتكون عجبتك وتكون مبسوط. دلوقتي كمان اختكم، اختكم الغاليه نسمه الشهيره بنسمه زغروطه، يعني هي تقريبا بتبعت لي لما العب حاجه لمحمد محي بس، يعني غير كده. فالمهم مكافاه ليا قررت ان هي تبعت لي هديه، فهي دي الهديه. دي عشان خاطر محمد محي، ربنا يخليكم ويفرح قلبك يا رب، ونسمع الزغروطه دي على طول. صديقي العزيز جدا جدا عمرو كمال الاعلامي الجميل منور الدنيا كلها، وبيقول لي احلى حلقه بتروق علينا حر الصيف، وعايزين ميني تورنيدو البهاء سلطان، واجمل حاجه على الراديو ساعتين جامدين. حبيبي عمور منور الدنيا كلها، ويا رب دايما كده ناجح وموفق يا رب. في كمان فاطمه جلال بتقول الحلقه تحفه بجد، دايما في تالق، ربنا يخليك يا فاطمه، بشكرك جدا على ذوقك، الواحد مستمتع بكل دقيقه في الحلقه، استثنائي والله يا حسام، ربنا يخليك. دي صفيه ربنا يخليك، وبتقول محمد محي لسه فاكر بحبها، ومصطفى قمر وانت عامل عظمه، ربنا يكرمك يا رب. مساء العسل والجمال برنس، ومعلش متاخر شويه، كنت بودي كنا بنودي الدرس انجي ثانويه عامه، دعواتك لطلبه الثانويه العامه ودعوات كل المستمعين. احنا يعني مصر كلها بتدعي، مش المستمعين بس، مصر كلها بتدعي لكل طلبه الثانويه العامه، ان شاء الله يخلصوا على خير، مجاميع حلوه، تفوق، كليات قمه، كل اللي انتوا عايزين. هو انت ليه مش بتعمل ميني تورنيدو لتامر؟ هو عمرو دياب كده كده تحفه، بس انت بقالك كتير. حاضر، عناية ان شاء الله باذن الله، وعد، دي ملك رمضان. حاضر يا ملك، عناية الاثنين. يا حس انت دماغك دي متكلفه، الله يكرمك يا رب، ده مين اللي فات؟ دي نوريهان احمد، وبتقول مساء الفل عليك، فاكر لسه ودايما فاكر عمرو دياب، واغنيه الجريمي كانت تحفه وكانت تايهه مني. هي كانت مستخبيه فعلا، اغنيه الجريمي دي اللي هي بقى افتكرني دي، انا والله فعلا هي مستخبيه حقيقي، الناس نسيها بس هي حلوه تحفه يعني. خطيره خطيره اغنيه علاء عبد الخالق ومحي وجمال واحلى مصطفى قمر واراء اليسا مع ازواق حسام، دي وفاء، ربنا يخليك يا رب. في كمان سمعنا حاج كامل، دي زينب، وبتقول اول مره قابلتك فيها لعامر منيب، احنا جبناها الاسبوع اللي فات برضو، بس يعني ماشي، طلب كتير النهارده حاول اجيبها تاني. في كمان حازم عبد العزيز، استاذ حازم منور الدنيا، وبيقول انا فاتني الساعه الاولى، حضرت من اول اغنيه شيرين، ولسه معانا كلمه فاكر، بس الحلقه جميله وربنا يسعدك يا رب العالمين، ربنا يخليك. هو الساعه الاولانيه فاتك شويه حلوين، بس الساعه الثانيه هنعوض دلوقتي حالا. اماني سعيد بتقول خليك فاكرني عمرو دياب، افتكرت محمد حمائي، بسمع اسمك بدمع اليسا، بتقول الغدا النهارده تونه وعيش وقهوه للتحليه، ويا ريت تسلمي على مرمر ووفاء، دي اماني سعيد. يعني ايه؟ يعني ايه قهوه للتحليه؟ هو الناس بتحلي القهوه دلوقتي؟ وانا قاعد في الاستوديو بقالي كتير، يعني في حاجات، انا واضح ان في حاجات فاتتني انا مش عارف. في انا موافق احس مش عارف على ايه، بس انا حاسس انها حاجه حلوه، لان الساده المستمعين استحاله يقولوا حاجه مش حلوه، ده الاستاذ عطوفه، هم كانوا بيقترحوا ان احنا نعمل برضو ميني تورنيدو لعمرو دياب النهارده، وانا بيني وبينك ضعفت ووافقت بصراحه، الحق ايطاليا. ميدو بيقول لي مساء الفل يا حس، وحشني جدا منور الدنيا كلها، عايزك تعمل ميني تورنيدو لعمرو مصطفى، ونفسي اسمع اغنيه منساش بتاعت عمرو مصطفى، وقول لسمسمه اني بحبها قوي. منور الدنيا كلها ميدو، وحاضر يعني، اوعدك بكره بقى في الفقره في يومه وفي اوانه هنعمل بقى كل اللي انت عايزه. طيب احنا بقى ايه،
يعني يلا بينا بقى. يلا طب عندي بقى كمان منى بس الاول معلش. منى يوسف تقولي ثبت فقره عمرو دياب. ماشي طبعا. الضحكه الخبيثه او مش الخبيثه، الضحكه اللي هي فيها يعني نظره كده فيها شر، اللي هي بتتحكى داليا الهادي دلوقتي وهي قاعده، ايا كانت هي قاعده فين، لان هي اللي اقترحت من شوي. فطبعا هوت على الفحم من بعيد وخلاص. صباح الفل يا حسن، بمس عليك اول مره ابعت لك. انا اسمي توفيق، صديق ل 90 90، اول مره اكلمك. عايز اغنيه السنه دي، السنه دي حلوه تسعيناتي وحلوه. ماشي كل الاغاني حلو. حاضر، منور الدنيا كلها توفيق حبيبي، منور الدنيا كلها. مساء الهنا، يلا بينا. تصحبكم السلامه. هنطلع دلوقتي في رحله مدتها حوالي 10 دقائق، يعني ميني تورنيدو عمرو دياب، اغاني قديمه على جديد، كلها اغاني فيها كلمه فاكر ومشتقات الكلمه دي. ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4، وان شاء الله ميني تورنيدو ده يعجبكم قوي. راجعين مكملين الساعتين.

احنا خلصنا دلوقتي الميني تورنيدو بتاع عمرو دياب، بس انا يعني في رسائل كتير، بس عايز اكمل لكم في اخر 10 دقايق او 9 دقايق دول برضو شويه اغاني اكتر. هنخش على ميكس تاني خالص، حمائي واصاله ورامي صبري اغنيتين، وهنرجع بعدها على طول عشان للاسف هنختم حلقتنا ونقرا كل الرسائل اللي جت شويه اللي فاتت.

يعني هي طبعا عايزة جزء تالت، بس اكيد مش هنعمل كده لان لسه في افكار بقى كتير محوشها لكم ومحضرها لكم ان شاء الله تبقى موجودة الاسابيع اللي جاية تحديدا في الفلاشة واكيد في باقي فقرات البرنامج. ايه رأيكم في الشوية اللي فاتوا دول؟ قعدنا شوية حلوين كده، عمرو دياب بعدي حمائي بعدي أصالة ورامي صبري، ولسه بقى ولسه هنختم بقى دلوقتي باغنيه كمان بس بسرعه جدا جدا هقول شويه رسائل. هبه جمال الاول بقول لكم كل سنه طيبه وعقبال مليون سنه، ومعلش انا هجيب لك اغنيه لعيد ميلاد بكره وعد، بس المهم ان انت بكره تكوني موجوده، ومعلش انا مش هلحق بس دلوقتي ولكن بكره اعمل لك كل اللي انت عايزاه. داليا الهادي بتقولي شابوه ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي مدام امل من اسكندريه بشكرك جدا جدا. ايموز كمان تسلمي لي ام روجي. في يحس عايزينك بعد اذنك تمسي على الرجاله. ماشي اللي عايزك تبعت تحية المهندس ماجد حبيبي جدا، وعايزك تجيب له اغنية حلوة. ومنورين الدنيا كلها يا باشمهندسين، يا باشمهندسين ايموز منورة الدنيا كمان. هدي الحلمي ربنا يخليك يا رب. غزل حسام الدين مشكورك جدا. صفية كمان الف الف شكر. هاجر سعيد. ضحى منورة الدنيا بتقولي فعلا ختامها مسك، وتسلم ايدك على عمرو واللي بعد عمرو والحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية ربنا يكرمك يا رب. يسرية تسلمي لي. وفاء كمان الف شكر. فيروز منورة الدنيا كلها ومرسي على كلامك الحلو. كمان عندي الاستاذ عطوفة بيقول لي انا جاي لك من طنطا حبيبي منور الدنيا، بيقول لي عظمه على عظمه ربنا يكرمك يا رب. مدام امل من اسكندريه بتقول لي الله على الاغاني الحلوه ورجعتنا لذكريات حلوه. شكرا ان انت شغلت الاغنيه. ده محمد، ده يوسف حبيبي يوسف ربنا يخليك. عندي كمان احمد عادل كان لسه عايز اغنيه رصيف نمره 5 بس الوقت بقى خلاص للاسف الشديد. هاله كمان بشكرك جدا رقمها اخره 32. منى يوسف تسلمي لي على الكلام الحلو. ولاء رايحه بقى في حته ثانيه خالص. ولاء عايزه نختم بحاجه لمايكل جاكسون. بكره بقى عندنا ووكمان، هجيب لك بقى مايكل جاكسون وكل اللي انت عايزاه. ومساء الفل والهنا والسعاده عليكي. ومعلش انت بعت فعلا من بدري انا ما شفتش الرسائل. ولاء منوره الدنيا كلها. ولاء جبل الله صح كده، انا بدور واتاكد من الاسم بس يعني ولاء يعني في جميع الاحوال الولاء ده اهم حاجه. مينا كمان منور الدنيا كلها وبيقول عايزين شويه اغاني كده من بتوع زمان. لعبنا على مدار الحلقه اغاني كتير. ام شهاب بشكرك جدا جدا. ميرا سيد منور الدنيا يا ميرا، ودايما عامله مجهود خطير سواء على الفان بيج او على الواتساب، وميرسي على كل كلامك الحلو. مساء الهنا والسعاده عليكي. وبسرعه جدا اخر حاجه منور الدنيا كلها والاغاني تحفه، وام ادهم وبراء وعايده من اسكندريه. لسه برده كان لسه في رسائل تانية بس خلاص لازم اختم بقى فورا دلوقتي عشان خاطر الوقت بتاعنا خلص. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل ساعتين من دلوقتي حلقه جديده من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام ودايما موجودين مع بعض ساعتين جامدين. وبكره عندنا حلقه قويه جدا جدا جدا. اشوفكم ان شاء الله على خير. ونختم بقى بنانسي عجرم شيخ الشباب، وبكره ساعتين جديد لكن ساعتين جامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والشعب السعودي الشقيق في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو، سائلا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء ومكروه. مصر أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، مؤكدة رفضها الكامل لأي انتهاكات تطال سيادة الدول العربية أو سلامة أراضيها، وجددت مصر تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ودعمها لكل ما يحفظ وحدتها وسيادتها. في إطار متابعة وزارة الخارجية لحادث اختطاف سفينة نقل واحتجازها أمام السواحل الصومالية، وجه وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بمواصلة المتابعة اليومية والحثيثة لحادث اختطاف السفينة التي يضم طاقمها عددا من البحارة المصريين، كما تجري السفارة المصرية في مقدشيو اتصالات على أعلى مستوى مع جميع الجهات الصومالية المعنية لضمان توفير أوضاع معيشية لائقة للبحارة المصريين على متن السفينة والعمل على سرعة الإفراج عنهم، كما قامت السفارة بتوفير وسيلة تواصل للبحارة مع أسرهم للإطمئنان عليهم. خلال استقباله مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، أكد وزير الخارجية الأهمية التي توليها مصر لقطاع الصحة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع الدول الأفريقية التي تواجه تفشي فيروس إيبولا، ومستعرضا ما قدمته مصر من مساعدات طبية ودوائية إلى الدول المتضررة. وفي لقاء آخر مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، شدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت والدعم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية، مؤكدا ضرورة وقف جميع أشكال التصعيد وتجديد المصلحة الوطنية السودانية. في سياق ذاته أكد وزير الخارجية أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي ودعم المؤسسات الوطنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول، مشددا على رفض أي سياسات أو إجراءات من شأنها المساس بسيادة الصومال أو تقويض أسس الاستقرار الإقليمي، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه. اقتصاديا، مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. رياضيا، البرازيل تواجه اليابان في 8:00 مساء وألمانيا تلعب مع باراغواي في 11:30 مساء ضمن منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يوليو، إرادة شعب.
2: القيادة السياسية وضعت نصب أعينها الإنسان المصري باعتباره حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، فجاءت التوجيهات واضحة وقاطعة بأن تكون صحة المواطن أولوية لا تقبل التأجيل، لتبدأ الدولة أضخم ملحمة تطوير في تاريخ قطاع الصحة. قوامها المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية والتشريعات التنظيمية والتوسع الأفقي والرأسي في تقديم الخدمة. البنية التحتية الصحية كذلك نالت نصيبا وافرا من التطوير، حيث تم تنفيذ آلاف المشروعات الصحية بين إنشاء وتطوير مستشفيات ومراكز ووحدات صحية وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية وتوفير الأطقم المدربة. في مقدمة ذلك جاءت مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج فيروس سي والأمراض المزمنة، وأسفرت عن فحص أكثر من 60 مليون مواطن وعلاج أكثر من 4 ملايين مريض، حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من فيروس سي، كما تم تنفيذ أكثر من 1.2 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار. منظومة التأمين الصحي الشامل انطلقت من بورسعيد وتوسعت لتشمل عدة محافظات مع تطوير أكثر من 1130 منشأة صحية وبتكلفة تجاوزت 27.6 مليار جنيه. وفي مجال صحة المرأة تم فحص 42.5 مليون سيدة، فيما شملت المبادرة الكشف عن أمراض الأطفال أكثر من 8.3 مليون طالب، إلى جانب فحص السمع لأكثر من 5.4 مليون طفل حديث الولادة. الدولة المصرية نجحت كذلك في التصدي لجائحة كورونا وتوفير اللقاحات للمواطنين، إنجازات تجسد رؤية الجمهورية الجديدة، الإنسان أولاً.
0: 30 يوليو إرادة شعب.
3: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: 30 يونيو ثورة شعب. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلوان على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا، ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: مساء الخير على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وحلقة جديدة من رايح ولا جاي. رامي الحلواني وسالي سعيد زي ما انتم متعودين كل يوم حد واتنين. النهاردة حلقة مختلفة ومميزة جدا جدا، فيلم في السينما عامل طفرة في الإيرادات ونجاح كبير جدا، مع ان كان نازل وسط وحوش في صناعة السينما زي ما بيقولوا، ولكن عمل بصمة ونجح وعمل إيرادات مهمة جدا، أكتر كمان

0: كمان في المركز الثاني، فشايفه ان هو الف الف مبروك على التجربه كمان.
1: الله يبارك فيك. الله، وشكرا على المقدمه الحلوه قوي قوي دي.
0: لا تستاهلها طبعا، ومش سهل النجاح في موسم مليء بالافلام الكبيره او بلوك باستر زي ما بيقولوا، ولا ايه رايك؟
1: والله انا كنت شايفها كانت يعني حاجه مش مخيفه قدر ما انا كنت مبسوط قوي ان احنا في سيزون معين كان في اربع افلام كلهم كل حاجه جانرا معين، كل واحد منهم ستايل مختلف خالص عن التاني. فانا بفرح دايما من ايام حتى يعني وانا بكتب في معرض كتاب، واحنا نازلين المعرض كل الكتاب بيبقى كل واحد فيهم عامل احلى حاجه عنده، واحنا مبسوطين للقراء اللي جايين عندهم الاختيار، احسن ما كله مثلا يكتب رعب، احسن ما كله يكتب كوميدي، احسن ما كله يعمل كذا. فمن زمان قوي من ساعه ما بدات اكتب من 15 سنه عمر ما كان عندي حته ان مهما كان قوه اللي حواليك المهم انت بتصدق اللي انت بتعمله، الناس بتشوف او بتقرا وتصدق اللي هي او حست الحاجه دي، فده خلاص يبقى انت كده وصلت للناس ومش مهم اي حاجه تانية.
0: هرجع لاسمه، وانت قلت ان كان كويس ان كان في جنرز مختلفه او انواع مختلفه من طبعا الافلام في السيزون ده. هرجع للروايه بقى.
1: اوكي،
0: اسمه جات لك الفكره ازاي وليه اسمه؟ ليه سميت الاسمه؟ وطبعا احنا انا شفت الفيلم وما كنتش قريت الروايه، بس شفت الفيلم وفهمت اسمه. يعني كنت عايز افهم برضو ليه اسمه، بس لما شفت الفيلم عرفت طبعا. بس ما خفتش حتى ان الاسم، يعني لما حتى اتعملت سينما يعني ما خفتش ان الاسم ما يبقاش كاتشي فممكن تغيره في النسخه السينمائيه مثلا، ولا انت حبيت يفضل مرتبط باسم الروايه؟
1: لا، هي الاسم ده كان يعني يعتبر اكتر اسم عادي انا كتبته، يعني كان في هبت عندي قبلها، فهبت ده اصلا اسم الواحد كان عامل مشاكل.
0: صحيح.
1: بس اذمه ده كان جوه اللغه العربيه الفصحى، حرف شرط نادر الاستخدام شويه، لان هو كانها معناها اذمه، يعني اذمه يفعل يفعل، او اذمه يحصل شيء لازم يحصل شيء بعديه. فمن ساعه ما كتبت الروايه وتعرفت على عيسى الصغير ككاركتر بكتبه في الرواية، وهو حد نفسه يعمل لعبة تسمع مع الناس، نفسه يسميها اسم كاتشي، نفسه لما الكبير يشوفه يحاول قد ما يقدر ان هو يشد انتباهه. فانا وانا بكتب الرواية كانت لازم ابقى في دماغ عيسى الصغير وفي دماغ عيسى الكبير اللي هو شخصيا بيتري على اسم إدمة وشايف ان ليه البطل ده عمل كده. فالفكرة عندي جات لي من وانا صغير، كان عندي اللي هو سن المراهقة عامة، كنت دايما بشوف الكبار اللي حواليا فعلا عينيهم فيها حاجه، سواء حتى ناجحين.
0: انت كمحمد صادق وانت صغير كنت بتحس كده؟
1: طبعا من زمان الموضوع ده عندي، ان انا بشوفهم في حاجه غلط، فالمحيط الاسري في اصحابنا الناس اللي سنهم اكبر شويه دايما عينيهم فيها حاجه كده ميته، فيهم حاجه رايحه، حتى لو اللي ناجحين منهم وعلى مستوى مادي كويس برضو عينيه فيها حاجه رايحه. فين الحياه اللي انا المفروض عايز احسها منك؟ فين الحياه للناس اللي في سننا مش موجوده في عينك انت ليه؟ فلما كنت بتكلم معاهم دايما كان الرد بيجي انت لسه متعرفش، انت مش فاهم الحياه عامله ازاي، انت مش فاهم لما تكبر ايه اللي ممكن يحصل. فكان دايما الاجابه في سني ده، ما انت ممكن تحارب، ما انت ممكن تعمل كل اللي انت عايز تعمله زي ما انا شايف ان انا عايز اعمل ده. فالرد دايما لما تكبر هتعرف. فمن هنا
0: لما كبرت عرفت؟ طيب
1: لا والله.
0: لسه مش عارف.
1: لسه مش عارف. واكتشفت ان هو اختيار. وده الحدوته كلها بتاعتنا. واعملي بقى كده سكيب مثلا 10 سنين لما بدات افكر في روايه إدمة، واكتشفت ان انا لسه جوايا الشخص اللي عنده الشغف ده وعايز يغير الحياه كلها حواليه، ولسه برضو حواليه ناس في سني بقى بداوا يبقوا ايه، يروحوا في الطريق التاني، بدات عينيهم تطفي وبداوا يصدقوا ان هم مجبرين على حاجات معينه. فبدات اكتب قصه عن حوار ايه اللي هيحصل لو واحد في سننا، واحد في سن 36 سنة، بس أنا كتبت إزمة في 2017 ما كنتش أنا لسه 36 سنة. عنده 36 سنة وجاله نسخة منه وهو عنده 18 سنة بتقول له أنت بقيت فين وبتعمل إيه؟ ومن هنا بدأت الرواية.
0: فكرة مؤلمة قوي. أنا بحس بقلم اللي هو يا طب إحنا حققنا اللي كنا نفسنا فيه ولا لأ؟
1: بالزبط.
0: بس ده يعني هنشوفه الفيلم أكتر، يعني هل الحاجة المؤلمة دي هتوصل لعيسى لفين؟ هيروح عيسى الشواف لفين؟ هنرجع لعيسى الشواف وهنرجع لكلام كتير أكتر، بس هنروح لفاصل وهنضم لنا حالا زميلنا رامي الحلواني كمان شوية على الراديو 90-90 في رايح ولا جاي.
2: الراديو 90-90 هواها مصري. حملة راحة في كل حركة، شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر، لو شغلك محتاج وقفة كتير حاول

تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم، وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274 315 688.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على راديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر وأستراليا يوم الجمعة القادم بالتاسعة مساء وجميع مباريات الدور الـ32 في EFG واستمتعوا بأجواء كأس العالم، الألعاب، المطاعم وفعاليات لا تنتهي، والمونوريل مجانا بتذكرة المباراة يوم مباراة مصر في دور الـ32. المونوريل يعمل بكامل طاقته ويصل بك من قلب شارع 90 إلى قلب الفانزون بالنهر الأخضر بالعاصمة الجديدة في 14 دقيقة فقط. احجز تذكرتك الآن لحضور جميع مباريات دور الـ32 وتشمل مباراة مصر في هذا الدور من على موقع تذكرتي. EFG يا رب النصر لمصر.
0: اسمع الراديو 90.90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90.90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: رجعنا من تاني على هو الراديو 90 90. لسه معاك رايح ولا جاي، يعني سالي سعيد ورامي الحلواني، وفي ضيافتنا المؤلف والمخرج حديثا بنجاح ساحق محمد صادق. منورنا مرة تانية، بنرحب بيك. والكلام في اللينك اللي فات مع سالي كان عن إزمة، والتفاصيل الكتير ليها علاقة بالحاجات النفسية، الحاجات التروما. انت بتحب ده نابع من ايه؟ ليه؟
2: لا ترومات بقى عندي. لا انا من زمان انا بحس ان كل واحد عنده مشروع او عنده حاجة هو بيحب يتكلم فيها وقريبة من قلبه. في كتاب كتير ومؤلفين ومخرجين ممكن يبقى بيعشقوا الرعب فبيحبوا يروحوا للحتة دي اكتر. في ناس بيحبوا ان هم يكتبوا رومانس. انا طول عمري السايكو دراما او الدراما النفسية الاجتماعية كمان، مش اللي هي دراما النفسية اللي داخلة في ناحية التريلر، هي اكتر حاجة بتشدني. زي ما قلت لك وانا صغير بفكر في الافكار ليها علاقة بان احنا هنبقى ايه لما نكبر، وايه اللي بيحصل لبني ادم بيغيره. طب هل لو انا النهاردة قدامي كل الاختيارات اللي في الدنيا هبقى شخص طيب ولا وحش؟ دايما الافكار اللي بتشدني بتبقى رايحة في الاتجاه ده. فدورت ودرست كتير قوية، وكل فكرة بتشدني بقى بلاقيها راحت في الاتجاه ده.
1: انت المخرج في إزمة وفي نفس الوقت الكاتب، ايه اللي خلاك تاخد القرار ده رقم واحد؟ وهل حسيت في تجاربك، اقدر اقول بمنتهى البساطة، ان المخرجين ما بيترجموش صراحتك ورؤيتك على الموجودة في الورق، وكمان جرأتك ان صح التعبير على الشاشة زي ما انت عايز، فقلت ايه احذف لي بقى كل ده، انا اللي داخل اخرج وانا المؤلف؟ ايه بقى
2: ده؟ سؤال وحش قوي.
1: ليه؟
2: نيته وحش.
1: مش عارف يعني، بحاول اعمل ترافيك ازاي. احنا مش قال من الناس بتوع السوشيال ميديا
2: ارفض كل المخرجين. برج عرب.
1: اهلا بيك
2: وبابتسامه، فاهم؟
1: ايوه يعني. شفت ازاي؟
2: لا بص، طبعا لا طبعا بالعكس، انا اتشرفت بالعمل
1: معك. ندمان انك جيت النهارده؟
2: لا لسه. لا بجد انا اتشرفت بكل مخرج اشتغلت معاه، وكل واحد منهم علمني حاجه مختلفه، لان انا من الناس السيناريستات اللي بيفضلوا في اللوكيشن. يعني انا بعشق الحاله دي وبعشق اي حاجه فيها كرياتيفيتي وخلق، وان احنا نكتب وان احنا نخرج. فده من زمان قوي عندي، يعني حتى وانا صغير في الجامعه كنت بخرج حاجات مع اصحابي وافلام قصيره وكده. ومن زمان حلم الاخراج عندي، ملوش علاقه باي حاجه في الدنيا. ولما حسيت ان الاخراج ده شيء صعب، انا اتجهت للكتابه، لان دي حاجه انا متملك كل جوانبها. انا ممكن اكتب وروايه تنزل الناس تقراها، مش محتاج منتج ولا منظومه كامله توافق على بروجكت. فده اللي خلاني اسعى في الكتابه في الاول. فده حلم قديم جدا من عندي. ولما اشتغلت مع مخرجين، انا اشتغلت مع اسماء حلوه قوي، يعني انا كنت محظوظ. يعني حتى كان بيحسدوني مؤلفين صحابي يقولوا انت اشتغلت مع كريم دولا كريم، سواء استاذ هادي باجوري، استاذ عثمان ابو لبن، استاذ محمد العدل اللي هو مندو العدل. وفعلا كل واحد منهم
1: مدرسة مختلفة
2: وبيحب شغلانته قوي، وبيحب وجودي جنبه في اللوكيشن، وحالة حلوة قوي. فاختياري ما كانش ليه علاقة ان في حد بيبوظ حاجة او لا، بالعكس، هي فكرة المخرج ان انت بتديله النص، هو بيخرجه بطريقته وبعينه، هو بيحط بصمته فيه، بيحط الاحساسه، وهو شايف النص ده يطلع ازاي. عشان كده اسم المخرج هو اكبر اسم، لان من اول تفصيلة في الكادر، من اول تفصيلة في البروجكت حتى اخر تفصيلة في الكادر، هو مسؤول عنها، لان دي عينه وخياله. فانا اللي حصل في ادمان ان انا من زمان، من ساعة ما جات الفكرة وانا حاسسها ان هي سيناريو، لان فيها حوار كتير. عادة احنا بنكتب روايات، لما تلاقي الفكرة فيها حوار قوي، اتنين بيكلموا بعض كتير قوي، بيبقى انت بتخرج برا اطار الرواية، بتروح لاطار السيناريو شوية. وفضلت مركونة في دماغي فترة عشان هي سيناريو.
1: 7 سنين
2: فترة بالظبط. الله ينور عليك. فلحد ما جيت قلت لا، انا من جوايا لا، انا عايز اكتبها. فبدات اغير حاجات من الفكره اللي في دماغي، احولها ان هي تنفع تبقى روايه. مره يبقى مثلا عيسى بيتكلم في الفيديو، مره تانية ببعت له جواب، مره ثالثه بعمل له كذا، ده اللي موجود في الروايه، عشان تنفع تبقى السرد فيها اقوى شويه. لما الحمد لله ربنا كرم بهبتة وبضع ساعات فيها مما، وبدا المنتجين يكلموني، جالي منتج كان عايز إدمة، بس قال لي تفصيله مش ضايقتني، بس هو كان عايزها تتحول الى انثى، ان هي تبقى بطله. ان عيسى شواف يبقى بطلة
1: وسيرة تاخد هي البطولة
2: وسيرة يبقى هو لا هو عيسى بكل الدراما بتاعته.
1: احرق لك الفيلم كده وانا بقول اسماء الشخصيات.
2: لا لا سيرة كل الناس عارفة سيرة ده احنا بنقولها في الدعاية انا سيرة ولا. فهنا في حاجة كده جوايا حصلت ان انا حسيت ان في قبضة كده اول مرة تجيلي ان انا متعود كسيناريست ان مش مشكلة الرواية ممكن تتغير عادي جدا ونعملها بطريقة مرئية طبعا ولازم اعدل في الرواية كتير كسيناريست بس في إزمة حسيت ان في حاجة كده غلط بتحصل. لا عيسى ما ينفعش غير ان هو يبقى عيسى وما ينفعش تتشاف غير ما انا عايزها تتشاف ويجيلي عرض تاني عليها احس ان انا لا انا مش عايز حد يطلعها غيري ما اعرفش ده احساس اناني ولا احساس وحش بس انا كان خيالي كل حاجه
1: ثقه في الفكره ويقين وايمان
2: إن أنا
1: بالموضوع
2: عايز
1: عايز تطلعها برؤيتك.
2: ولهذا السبب كان في تحدي استاذه نورهان ابو بكر زوجتي عاملاه اسمه اوت اوف كومفورت زون تشالنج.
1: طبعا كل التحيه لازم نعمل كده في البرامج اول ما نذكر
2: كل التحيه لمدام نورهان طبعاً. مدام تي اقول عليها
1: مدام محمد صقر
2: مدام لا ليه لغيت شخصيتها في ثانيه كده
1: ربنا يستر ما كنتش شايفينها دلوقتي
2: يا رب. لا هي نورهان ابو بكر مراتي يعني عملنا تحدي اسمه اوت اوف كومفورت زون تشالنج وكان منه ان هي لاول مره تسعى ان هي تروح تحجز كورس في حاجه هي بتحبها جدا فهي وهي هناك بتحجز الكورس من كتر ما هي عملت الحاجات بشغف وعملته بطريقه حلوه قوي انا اتعديت منها لان انا كنت خلاص مستقر في حته ما انا كاتب وسيناريست ليه تطمع او الكلام اللي احنا بنقول نفسنا اللي هو كلام عيسى الكبير برضه ليه تجرب حاجه جديده ما الناس عارفاك وانت ناجح في حته معينه وهي رايحه بتحجز هناك انا فجاه كده اوت اوف نوير حسيت كده بطاقه ورحت رايح حجزت كورس اخراج وقلت انا من اول دلوقتي هبدا اذاكر بس عشان اعمل فيلم ازمه تحديدا وكان في دماغي برضو روايتين تانيين بس يعني مش هقولهم دلوقتي
1: اكيد مش هنحرق العمل الجديد دلوقتي
2: بس فحجزت الكورس ومن هنا بدات اتعلم وتحسيت بشغف غير طبيعي بدات اعمل افلام قصيره بس انا عارف ان انا بعمل الافلام القصيره دي عشان بس ليا انا اتعلم فيهم واشوف الدنيا ماشيه ازاي وبس وسكيب بقى 3 سنين بتعلم بس قعدت مع هاني اسامه قال لي انا عايز ازمه قلت له بص ماشي ما عنديش مشكله بس انا نفسي اخرجها قال لي يعني لو مش هتخرجها مش هتديني قلت له لا بس انا عايز اخرجها بس
1: وكانت
2: وكان
1: وصدقت الرؤية بالزبط. ونجح الفيلم فعلا في وقت فعلا زي ما كانت سالي بتقول من شوية شديد الحساسية في مشاركة شرسة ومنافسة حقيقية في السينما المصرية خلال الموسم اللي فات. قبل ما نطلع الفاصل ده سريعا تدي كام من 10 الهبتة وكام من 10 الإزمة بسرعة؟
2: انا مين عشان انا انت تدي كام من 10 لابنك الاولاني وكام من 10 لابنك التاني؟
1: ما هو معلش انا ده سؤال فجائي أيوة لازم
2: الدرجات
1: انا مذيع بس
2: انا مذيع ماليش
1: دعوه والله النقص اللي عندي ما تطلعش
2: لا ما اقدرش اقيم والله ما فعلا ما لهاش تقييم انا بعشق هبتة وبعشق ازمه الاثنين عاشق
1: مين 9 ومين 10
2: مفيش الاثنين بحبهم
1: ثابت على موقفك
2: جدا
1: ما عرفتش اوقعك
2: بحبهم مفيش توقيع
1: طب اطلع انت فاصل مش طالع فاصل
2: طيب يلا فاصل قصير ونعود ان شاء الله

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يواصل استعداده لمواجهة نظيره الأسترالي مساء الجمعة المقبل بدور 32 من كأس العالم 2026. البرازيل تسعى إلى حسم التأهل إلى دور 16 على حساب اليابان في 8 مساء ضمن منافسات كأس العالم. الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل يؤكد عدم جاهزية نيمار للعب مباراة اليابان كاملة. الماكينة الألمانية تخوض مواجهة قوية أمام باراغواي في 11:30 مساء ضمن منافسات كأس العالم. فان دايك قائد منتخب هولندا يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب المغربي غدا في دور 32 من بطولة كأس العالم 2026. ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي يصف لقاء هولندا بالمصيري ويؤكد أن فريقه سعى لمواصلة كتابة التاريخ. وأخيرا الاتحاد الأرجنتيني يتوصل إلى اتفاق شفهي مع المدير الفني ليونيل سكالوني لتجديد عقده حتى عام 2031.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: وعندك واحد شاي تفريح،
3: صبح

0: بشاي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: تكي فريش معك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: العيش ده ايه فريش، والجو ايه فريش،
4: يا تكييف فريش يا معلش.
5: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
6: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، حاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمه تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب،
1: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو 90 90،
1: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا، ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
2: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وفي ضيافتنا الكاتب والمخرج محمد صادق، اللي سعيده جدا جدا ان انا بحاوره النهارده بعد نجاحات كبيره جدا على مستوى الروايه، ولكن النهارده بنحتفل بنجاح اخر ونجاحك كمخرج لاول اعمالك في السينما كمخرج. عايز اتكلم عن الفيلم اكتر وكواليس اختيارك للابطال. شفت، مش هقولك ان الاختيارات الاولى بس، مثلا احمد داوود، حمزه دياب، عيسى الشواف وهو صغير، كمان سلمى بوضيف وجيسيكا حسام، وطبعا بقى ضيوف الشرف يعني بقى محمد فراج وبسنت شوقي. فطبعا يعني كانت توليفه كده عظيمه. كنت فاكره مثلا فراج هيطلع مشهد، لا لقيته لا في كذا حاجه. وطبعا يعني دي كانت حاجات مهمه بالنسبه لنا، كمان توليفه احمد داوود وفراج كمان هم يعني عملوا اعمال كتير ناجحه مع بعض يعني. فخلينا نرجع للكاستنج بقى من وجهه نظرك.
3: مبدئيا كده
2: انت ما قلتليش هاني اسامه تحمس، لان انت خلاص قال لك يلا
3: هاني اسامه تحمس وقال لي متاكد. والكلمه دي هاني دايما بيعملها معايا يعني متاكد. قلت له بصراحه دي اكتر حاجه متاكد منها. فقال لي هنشوف. وما عداش وقت كده، كنا احنا بنصور هبته 2 ساعتها، فلقيته جاي بيقول لي يلا بينا، انا عايزك معايا البروجكت ده وهتبقى انت المخرج. خد وقت وفكر وقرر ياخد هذا الريسك. فمن هنا انا مع هاني اسامه اصلا في بينا قصه جميله، ان هو اول حد امن بهبته وخدها وحولني من فكره الكتابه الروائيه ان هو يحولها الفيلم. كان هو اول حد امن بده، وهو اول حد امن بيا كمخرج ان هو انتاج فيلم المخرج الجديد. دي من اصعب القرارات اللي اي منتج ياخدها، وان هاني اسامه خدها دي حاجه بالنسبه لي افضل شايلها له يعني، لان مش سهل ان منتج يثق في مخرج لاول مره بالشكل ده.
2: طب
3: بس فبدانا مراحل التحضيرات. انا من اول ما قال لي يلا بينا، انا عامل زي بالظبط كده الطالب اللي في ثانويه عامه وخلاص الامتحان قرب، حتى لو لسه قدامنا كتير. بدات اذاكر، بدات احضر كتير جدا. وكان في موقف برضو اللي هو احنا مضينا العقد يوم 18/6، بدانا تصوير يوم 18/6، والفيلم نزل في الدول العربيه كلها يوم 18/6.
2: لا يعني يعني مضي العقد 18/6 سنه كام؟
3: 24.
2: 24
3: 24
2: و 25 بدأت التصوير
3: بالظبط،
2: و 26 نزل الفيلم. سبحان الله.
3: فكان فيها دايما التاريخ ده مميز جدا، لانه عملت برضو ايه مراتي.
2: بس كنت هقوله ده يعني فيلم جوزائي.
3: بس مراحل الكاستنج دي نقطة مهمة برضو، لان دي حاجة انا مش كل الممثلين بيثقوا في المخرج لأول مرة. ومن واحنا بنقرا الورق احنا شايفين احنا عايزين عيسى الشواف يبقى الشخصيه اللي تعرف يبقى عندها تنوع مشاعر كتير، يبقى من مراحل الحزن للاختلاف مراحل المشاعر عشان ما احرقش الفيلم يعني. وكان عندنا يعني مش ممثلين كتير يقدروا يدوكي المشاعر دي كلها. قعدت مع كان هاني اسامه اقترح احمد داوود، فانا تحمست للموضوع لان نور في دماغي بشكل معين، ورحنا قعدنا مع بعض ولقيت داود من الناس اللي بترحب جدا بالمخرجين لأول مرة. فكانت القعده ممتعه. هو قرا السيناريو وانبسط بيه جدا.
2: كنت كتبت السيناريو خلاص
3: كان مكتوب ف انبسط جدا. كانت قاعده ميتنج انا فاكره حتى كان في طاقه حلوه اللي هو يلا واحنا وانا في ظهرك وهنعمل حاجه حلوه مع بعض. وانا قريت السكريبت وعجبني جدا. ومن هنا لما بقى معنا داود بالتالي على طول كانت سيره بالنسبه لي. كان في بينهم المسلسل كان اسمه زينهم تقريبا.
2: أيوة.
3: زينهم
2: ايوه
3: ممكن اكون حاجه
2: اكون حاجه المريه ادمين عادي جدا.
3: كان بينهم زينهم كان في كيمستري حلو قوي بينهم. وسلمى اصلا كان بقى لها فتره عامله كذا دور كانت شاطره جدا فيهم. وانا حسيت دايما سيره بتنادي الحته الرقيقه اللي في سلمى.
2: لا ده نقاط كتير كمان يعني اشادوا بموهبتها وتطورها في السنين الاخيره بشكل كبير جدا.
3: بالظبط. ف تواصلنا معاها تحمست جدا. هي كانت معنا برده في حته كانت عامله دور قوي جدا وانا حبيتها فيه قوي. وعلى طول انطلقنا ليه ان احنا بندور على حد الناس تصدق.
2: واحمد داود كان في هبته برضو.
3: هبته واحد. الحمد لله.
2: انا بقول لك الابطال يعني
3: متعودين على بعض.
2: بالظبط.
3: على طول انطلقنا على ان احنا ندور على الصغيرين. وانا كان بالنسبه لي رحله البحث عن عيسى الصغير دي كانت من اهم الحاجات اللي موجوده. وسبحان الله القصه مع حمزه حصلت بشكل قدري معين. كان هو حتى بيحكيها ان هو برج الثور واخته اسمها رنا.
2: ايوه.
3: وقابل حد بالصدفه يعني كنا بدانا نعلن ان احنا خلاص هنعمل فيلم إزمة. فقابل حد بالصدفه في مكان هو مسافر فيه قال له على فكره انت فيك من عيسى الصغير. وهو ما كانش يعرف إزمة اصلا.
2: بس هو كان قرا حد قرا الروايه.
3: كان حد قرا الروايه.
2: حد قرا الروايه.
3: شايفك في حاجه زي كده. في نفس ذات الوقت انا برضو كنت بدور على حاجات معينه. كان في ممثل سابق مقترح بس حسينا ان الدنيا مش مع داود. الدنيا ممكن تبقى فيها حاجه معينه. وبدأنا ندور في الناس فظهر اسم حمزة. أنا حسيت بحاجة كده. أنا من الصور من الحاجات بتاعته قلت يلا بينا تعالى نتقابل لأول مرة. ومن أول ما تقابلنا في أول قعدة أنا حسيت إن خلاص ده عيسى الصغير. يلا بينا هنطلع بحاجة حلوة. وهاني وسامة كان متحمس جدا برضو. ودي ميزة عامة في شغلي. أنا من الناس اللي مش من الناس اللي هو أنا راجل دي كذا فلازم يبقى كل الناس تبقى كذا. لا أنا بالنسبة لي من أيام الرواية ولازم يبقى في دايرة ثقة أنت بتراجع القرار معاه. مش بتوحيد الفيجن بتاعتك خالص. انت بس بتراجع في القرار ده انت ملمس معك ولا عارف. مثلا اكل اكله حلوه فراجع مديكي معلقه اقول لك ها. وده بيفرق قوي في العمل كله بيطلع عامل ازاي. ومن هنا انطلقنا. وطبعا جيسيكا حسام كان عملنا كاستنج لكذا حد. وجيسيكا من الناس اللي على طول من اول ما عملنا الاوديشن بتاعتها هي كانت سيره صغيره. هي روحها بطريقتها بحبها والباشن بتاعها للفن وللتمثيل. طاقتهم كانت حلوه قوي قوي.
2: ده حقيقي. والفرق باين حتى كمان. وده المطلوب يعني في الفيلم يعني قد ايه الشخصيات لما نضجت بقت عامله ازاي. ولما كانت في المراهقه بتاعتها كانت عامله ازاي. هنرجع نكمل كلامنا عن فيلم إزمة مع الكاتب والمخرج محمد صادق. خليكم معانا رايح ولا جاي.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90، سالي سعيد ورامي الحلواني رايح ولا جاي. النهاردة حلقة يعني مختلفة بشكل كبير، كتير جدا على فكرة محمد، بقول دي حلقة مختلفة مع ضيوف كتير. دي تروما او دي عقد نفسية ولا شخصية غير متزنة؟
2: لا لا، شخص مجامل
1: والله،
2: مش عايز اقول منافق. بس انت حبيبي يعني.
1: وتاني هقولها، دي حلقة اللقاء فعلا. شخصيات محمد صادق دايما عندها وجع وتروما، ترومز حقيقية جدا جدا جدا. أبطال إزمة وجعهم من النوع اللي الجمهور هيتخض منه، ولا من النوع اللي هيخلي الجمهور يواجه نفسه من خلال مراية المواجهة الحقيقية؟
2: لا، هو ترومات الأبطال في إزمة هي تروماتنا كلنا هي، بس احنا مش عارفين نلاقي لها اسم. يعني ما فيش حد فينا إلا وفي لحظة معينة في حياته استغنى عن إحساس معين أو إيمان معين عنده هو صغير، عشان يعرف يستحمل أنه يبقى كبير. يعني مهما كان، مهما عدى بيه، سواء الطفولة كانت سعيدة جدا أو تعيسة جدا، هو فقد إيمان ما من براءة الطفولة لحد ما وصل لمرحلة اللي يبقى في سني وفي سننا بشكل ما يعني. فلا، أنا شايف إن هي مش ترومات بعيد عنهم، هي مراية. ومن أول ما الرواية كتبت، ومن أول ما الفيلم اتعمل، كل الناس اللي في اللوكيشن، كل الناس اللي كانوا حاضرين معنا بروسس، عندهم قصة ما للحظة اللي هم اختلفوا من سن معين لسن معين. بس لأول مرة حد يقول لهم لا، الصغير هو اللي عنده حق.
1: تصدق فعلا من كلامك عن الفيلم هتخليني ادخله؟
2: انت لسه ما دخلتوش؟ انت قاعد معايا ليه؟
1: طيب دلوقتي لو هنلعب مع إزمة،
2: حاضر،
1: لعبه برنامجنا رايح ولا جاي،
2: ماشي.
1: تمام، بعد التجربه دي انت رايح ومكمل في طريق الاخراج والسينما وهتنسى الروايات شويه، ولا جاي وراجع لحضن الورق والقلم والجمهور الحقيقي بتاع معرض الكتاب؟
2: هو ليه؟ بص، انا راجل معقد، دي تروماتي انا.
1: اهلا وسهلا،
2: ما تحطنيش في اختيارين.
1: أوكي.
2: لان دايما اختار التالت.
1: ماشي،
2: يعني فاهم.
1: طب ايه اللي اختار التالت؟
2: التالت ان انا هكمل في الاخراج واعمل حاجه انا مؤمن بيها وبحبها، لما يكون في حاجه انا عايز اخرجها. وفي نفس الوقت عمري ما اسيب الكتاب، ان انا دايما كاتب
1: بارلل كله مع كله.
2: ايوه، موضوع ان صاحب بالين كداب ده ما صدقوش.
1: حلو جدا، حلو جدا. انت قلت قبل كده انك شخصيه عنيده جدا،
2: ده حقيقي.
1: تمام، ولا تؤمن بمنطق الوسطيه،
2: ده حقيقي،
1: وده شيء انا احترمه جدا. لو عايز حاجه بتعملها. هل بقى العناد ده هو اللي انقذك من مجامله المجتمع، ولا دفعك في اوقات تانية القرارات انت ندمت عليها؟
2: ما انا طيب، انا عندي منطق بسيط.
1: حب انا اضيف لما نعمل كده.
2: انا عندي منطق بسيط. مفيش منطق للندم. انا مش مؤمن بالندم. انا مؤمن ان بني ادم بيغلط عشان يتعلم، مش عشان يندم. لو قعد يندم كتير فهو عمره ما يطلع لقدام. فانا بطبعي مش بندم. يعني انا دخلت في علاقه طلعت اسوأ حاجه في الدنيا، مش هقعد سنتين ثلاثه من عمري بندم على الموضوع ده. بالعكس، ده انا هتعلم منها عشان اطور واخش في علاقات احسن واحسن. فلا، انا مش من الناس اللي عندها كونسبت الندم اساسا. فالعند عمره ما خلاني اندم، بس اللي عنده هو اللي انقذني من ان انا احبط في اوقات كتير. هو اللي انقذني ان انا ما استسلمش لضغوطات كتير. فانا بعتبر ان العند ده من الحاجات اللي لو انت بتعند فيما يخصك، انت مش بتاذي حد بعنادك، فهو احسن حاجه ممكن تحصل. لكن لو بتعند في حياه الاخرين وحاجات بتاذيهم، يبقى العند ده صفه سيئه ما ينفعش تعملها.
1: رؤيه فلسفيه تستحق التفكير والتعمق فيها، ممكن تكون رساله لحد بيتفرج علينا دلوقتي، سواء على السوشيال ميديا او بيسمعنا حالا على الراديو 90 90. في اللحظه اللي قررت تنزل فيها من مركب الهندسه وتعوم لوحدك في بحر الكتاب، اوكي، هل احساس الخوف وصل لك؟ احساس الخوف من الغرق، ولا متعه ان انا سايق مركبي الخاص كانت اكبر من اي خوف؟
2: لا. هو دايما
1: عملها تاني بقى
2: عشان صوتي والله. بص انا هي مركب ما كانتش مركب هندسه, المركب كانت مركب حياه معينه مرسومه بقواعد معينه وتقاليد معينه. انا بس مش عايز اقول كلام كبير عشان
1: لا بالعكس بالعكس يعني انا سعيد بالعقليه دي, لان ده مؤلف ومخرج فيلم إزمة. المخرج
2: يعني
1: لا مش حكايه كلام مكلكع خالص والله ما قصدي, بس انت بتشيد دايما ومركز دايما مع جينزي
2: ده حقيقي
1: يلزد. فالعقليه دي وشغلها مع او التارجت اودينس بتاعها الجمهور المستهدف جين زد, فاكيد اكيد اكيد هيكون ليك تاثير عليهم. فكلامك هيبقى درس مش تطبيل, مش بطبلك بجد, دي حقيقه فعلا. فيعني رسالتك ايه بقى في الجزئيه اللي كنا بنتكلم فيها؟ انا نسيتها اصلا, كنت بسال اقول
2: هي مركبين مركب انا ام التنسيت على طول شلتها تماما. بص هي قصه بسيطه قوي, ان المركب مش مركب هندسه او مركب اي حاجه, هي مركب ان انت مجبر على مسار معين. المسار ده الناس شايفينه ان ده نوعا ما في مصلحتك من وجهه نظرهم من حبهم فيك, ده المضمون, وانت بتسيب المضمون وتنزل تركب او تعوم في حاجه ما فيش اي حاجه فيها مضمونه غيرك. فبدام انت ما فيش حاجه مضمونه فيها غيرك وانت واثق باللي انت عايز تعمله, عمرك ما هتغرق. ممكن تتعب, ممكن تريح, ممكن يحصل حاجه كتير, بس عمرك ما هتغرق لان انت ساند على الشخص الوحيد اللي انت المفروض تسند عليه اللي هو مين؟
1: نفسك.
2: بالظبط كده. فطول ما انت سايق هتوصل لشيء ما, طول ما انت واثق في ان انت هتعوم مع نفسك وواثق في قدراتك هتوصل لاي حاجه انت عايزها. وفي ناس بتحب المضمون ده من لا يعيبهم في شيء, وبيحبوا حتى في الابداع بيكتبوا بالطريقه المضمونه, وحتى في الاخراج بيخرجوا بالطريقه المضمونه. دول هيفضلوا جوه المركب ده مستمتعين فيه, ده حاجه حلوه جدا ليهم. وفي ناس بتحب ان هي تلاقي نفسها وتعوم شويتين ثلاثه لحد ما تبني مركب بتاعها.
1: من الاراء اللي بتقال على شخصية محمد صادق كمؤلف تحديدا, يقولك هو واحد ما بيفرقش معاه الفاليديشن او التقييم. صح؟
2: نعم.
1: طيب مش ممكن البعض يشوف ان دي جزء بسيط صغير كده تاتش نرجسية؟
2: ممكن ممكن طبعا.
1: انت حللتها؟
2: لا هي انت عندك حق ان هي ممكن تاتش نرجسية, بس ايه هي بالنسبة لي انا ايه؟ انا ما بيفرق مش مش مش ما بيفرقش معايا. انا مش بستنى فاليديشن ان انت تقول لي انا موافق انك تسعى في حلمك. لا انا هسعى في حلمي. هتطلع نتيجه, انت ما عجبتكش النتيجه هاخد منك هي ما عجبتكش ليه واطور من نفسي, مش هبطل الشغلانه
1: لو اقتنعت.
2: لا
1: حتى لو ما اقتنعتش حتى
2: العمل بالنقد خرج من ايدي سواء روايه سيناريو اخراج, مادام خرج من ايد الشخص اللي بيبدع الشيء فبقى ملك المتلقي. فانت لو جيت قعدت معايا قلت لي فيلم مثلا كان ممل, ايه حسيت بزهق فين؟ يلا بينا قولي واحكي لي, وده هيفرق معايا ان انا اخد رايك كمتلقي واعدل من ده في اللي جاي. لكن لو انت قلت لي فيلم ده اوحش حاجه شفتها في حياتي هبطل انا اشتغل؟
1: لا طبعا.
2: بس فهل كده انا نرجسي؟
1: خالص.
2: بس كده
1: واثق من فوز. واثق من فوز بتجي منين الفلتر اللي بيقول محمد صادق انت ماشي صح في لحظات الشك؟
2: استمتاعي بكل حاجه بعملها مهما كانت متعبه, ده الفلتر بتاعي, ان طول ما انا مستمتع باللي انا بعمله, طول ما انا مش حاسس ان انا بعمل حاجه انا مخنوق وانا بعملها, ده الفلتر بتاعي.
1: عقليه فلسفيه تحترم للمره الثانيه بقولها في حلقه النهارده. نطلع فاصل سريع في رايح ولا جاي. ده كان لينك رايح مع رامي واللينك الجاي مع سالي, ومعانا الكاتب والمخرج محمد صادق.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
3: مصر أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، مؤكدة رفضها الكامل لأي انتهاكات تطال سيادة الدول العربية أو سلامة أراضيها. وجددت مصر تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ودعمها لكل ما يحفظ وحدتها وسيادتها. في إطار متابعة وزارة الخارجية لحدث اختطاف سفينة نقل واحتجازها أمام السواحل الصومالية، وجه وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بمواصلة المتابعة اليومية والحثيثة لحدث اختطاف السفينة التي يضم طاقمها عددا من البحارة المصريين، كما تجري السفارة المصرية في مقديشو اتصالات على أعلى مستوى مع جميع الجهات الصومالية المعنية لضمان توفير أوضاع معيشية لائقة للبحارة المصريين على متن السفينة والعمل على سرعة الإفراج عنهم. كما قامت السفارة بتوفير وسيلة تواصل للبحارة مع أسرهم للإطمئنان عليهم. خلال استقبال مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، أكد وزير الخارجية الأهمية التي توليها مصر لقطاع الصحة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع الدول الأفريقية التي تواجه تفشي فيروس إيبولا، ومستعرضا ما قدمته مصر من مساعدات طبية ودوائية إلى الدول المتضررة. وفي لقاء آخر مع مواطنة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، شدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت والدعم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية، مؤكدا ضرورة وقف جميع أشكال التصعيد وتغليب المصلحة الوطنية السودانية. في سياق بيته أكد وزير الخارجية أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي ودعم المؤسسات الوطنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول، مشددا على رفض أي سياسات أو إجراءات من شأنها المساس بسيادة الصومال أو تقويض أسس الاستقرار الإقليمي، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه. اقتصاديا، مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل. رياضيا، البرازيل تواجه اليابان حاليا والمانيا تلعب مع باراغواي في 11:30 مساء ضمن منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الثلاثون من يونيو، الثورة المجيدة التي سطرت خلالها أمتنا وخلفها جيش قوي وشرطة أبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: على الراديو 90-90 وضفنا المخرج والمؤلف والكاتب الأستاذ محمد صادق. هرجع لتجربة إزمة مرة تانية وفيلم إزمة. أصعب مشهد بالنسبة لك كنت عامل حسابه خلاص إحنا قربنا نصور وداخلين على بداية التصوير، أكتر مشهد كنت عامل حسابه قوي وشايل همه زي ما بيقولوا وكان صعب بالنسبة لك وأخيرا لما تنفذ ممكن يبقى طب والله عدى بسرعة حلوة وجميل مش زي ما كنت متخيل؟ يعني احكي لي سواء ده أو ده. يعني
1: بصي، هو بصراحة أنا من ساعة ما مدرسة يعني من ساعة ما بدأت أخش في الإخراج وحاجة زي كده عرفت إن أكتر حاجة بتفرق هي التحضير. فأنا كنت محضر الفيلم ده فريم باي فريم حرفيا. أنا داخل لو عايز أبقى مذاكر قوي ففريم باي فريم كنت أعمل كل حاجة، رسم كل اللي أنا عايز أرسمه، عايز كل حاجة تتاخد زي ما هي. كنت شايل هم ثلاث مشاهد.
0: كنت بتشتغل بطريقه انت تبقى رسم ديكوباج وكل المشاهد
1: كل حاجة. من اول اليوم ابقى مع مساعد المخرج بقول له ديكوباج اليوم كله هيمشي ازاي، اقول له مدير التصوير عشان نبقى الوقت عندنا ازاي يمشي بطريقه معينه.
0: تمام.
1: فكانت تجربه ممتعه جدا وسلسه الحمد لله يعني. الا طبعا بعض المشاكل اللي اكيد كل الناس
0: اي عمل فني بيبقى فيه طبعا.
1: كنت شايل هم ثلاث مشاهد والحمد لله طلعوا احلى مما كنت متخيل، اللي هو راس تانجو. كانت مهمه جدا عندي وكان في دماغي افكار ممكن تكون احلى شويه بس في الاخر هي طلعت انا راضي عنها بنسبه كبيره جدا.
0: لا الممثلين الاربعه بصراحه يعني كانوا عاملين شغل هايل
1: جدا
0: طبعا
1: وتدربوا
0: جدا طبعا
1: وعملوا حاجه حلوه قوي، وهم عشانوا حاسين الحاله فطلعوا اللي انت شفتيه. هي دي الفكره، ان هم لو ما كانوش مصدقين كانت الدنيا هتطلع برضو انت كمتلقي مش هتحسيه.
0: صحيح.
1: فرقصة التانجو كانت مهمة جدا. مشهد حمام السباحة والنطة ده كان مشهد كان صعب وكان متحضر له.
0: تصور كم كاميرا؟ ثلاثة؟
1: والله ثلاثة يعتبر ثلاثة. وكان ان داود فعلا نط النطة دي دي جرأة انا حبتها فيه جدا لان هو كان نطها وحب ان هو ينطها.
0: عمل نطة الثقة بقى غير
1: عمل نطة الثقة شخصيا وعملها حلو وخصوصا ان هو كان لازم قبل النطه يبقى خايف ويبقى فلا عملها بطريقه ونزلته في الميه دي بالمناسبه يعني النزله دي
0: بعشوائيتها كده
1: بعشوائيتها
0: ايوه كانت باينه قوي.
1: ده شطاره احمد داود ان هو فعلا النزله دي ما كانش حد متفق عليه وهو لما نزل ساب نفسه السيبه دي عشان هو حاسس الحاله قوي، فدي كانت من شطارته جدا. والمشهد الثالث كان مشهد وان شوت اللي هو بتاع لما مش عايز احرق قوي بس لما بعد موقف معين هو رجع البيت وشاف حاجات معينة كده مؤذية في حياته في البيت طول ما هو ماشي في البيت. ده كان وان شوت
0: اوكي ده كان وان شوت
1: تماما.
0: اللي كان بيلبس اللبس اللي كان لابس هو لبس واحد ما غير وهي بقى اتغيرت بس انت شوقي طبعا
1: خلاص دور
0: اسماء ما نحرقش بقى
1: بس يمكن يحمسوا فعلا بسنت غيرت لبسها خمس مرات في اللوكيشن وفي نفس الوقت ان انت ازاي تذاكر المشهد ده
0: وعايز اقول لك عملت حالات مختلفه
1: وكل جمله بتقولها تمثيل مختلف. وده هنا انا عايز اقول بسنت شوقي من اشطر الممثلين اشتغلت معاهم فعلا لان هي طلعت في دور مش واخد مساحه كبيره في الفيلم كميه مشاعر رائعه وصعبه ومركبه جدا.
0: صعوبته ان هو بيتاخد قطات مش مشهد كامل يعني هو قط كده قط كده ووصل ذروه
1: بالظبط. فدي كانت نقطه مهمه. ولما عملنا المشهد ده هو فعليا احنا هي بتمثل كل مشهد من دول باحساسه بمشاعره. فده كان وان شوت شلنا همه قوي وكان ساعتها كل الناس قلقانه منه وانا مصمم ان انا عايز الناس تحس بنفس خنقه عيسى فما ينفعش يحصل قط. ما ينفعش ان احنا في لحظه نرتاح راحة ان احنا من
0: تحدي كبير على فكره كمخرج يعني تخرج كمان مشهد طويل يعتبر وان شوت تحدي ما خفتش منه يعني
1: خالص بالعكس لان هو الحاله كانت بتستدعي ذلك فيلا بينا نعمل حاجه. وكان معايا مدير تصوير محمود غسان من اكتر الناس اللي كانوا مؤمنين بالفيلم ومؤمنين بيا كمخرج وواثق في الرؤيه جدا. كل مساعدي الاخراج كانوا معايا. ده بقى فكره الكرو، فكره ان المخرج ما فيش حاجه اسمها مخرج لوحده، انت عندك في ناس حواليك مصدقين ومقتنعين وبيساعدوك باقصى طاقه عندهم. فمشهد الوان شوت ده بالنسبة لي رغم صعوبته ان هو تصور 14 مرة
0: متخيلة يعني
1: 14 مرة وطبعا داود وبسنت كانوا لازم يبقوا في الحالة دي في الفترة دي. فلا ده كان مشهد انا كنت شايل همه وكان متعب جدا بس في الاخر انا حاسس ان انا راضي عن النتيجة. طلعت
0: كان مشهد مميز جدا جدا في فيلم إزمة. روحوا وتراجعوا على الفيلم هتلاقوه فعلا حالة مختلفة جدا. نروح للحالة اللي يمكن في المخرجين في تجاربهم الاولى بيبقوا دايما عايزين يعملوا افضل شيء في كل شيء، حتى لو انت مش كاتب الروايه يعني بكلم كمخرج بقى.
1: صح.
0: دلوقتي
1: صح.
0: بيبقى عايز افضل حاجه في كل حاجه. ما هو انا عايز اثبت بقى نفسي كمخرج
1: بالظبط
0: اول مش بيشوفوا ان ده طبيعي ان يبقى اي عرض اي فيلم مثلا بيعمله او اي تجربه لازم يكون فيها ممكن

0: يكون مش هقول الفيلم الكامل، هو اصلا مفيش فيلم كامل عموما او اي عمل فني
1: صح
0: الناس ما تتفقش عليه او ناس تختلف عليه
1: طبعا.
0: انت بينك وبين نفسك كده كنت حاسس ان في حاجه عايز تعملها بس ما عرفتش لاي ظرف من الظروف؟
1: لا بالنسبه لي انا وهنا انا ما اعرفش يمكن اللي انا بقول ده صح ولا غلط، يمكن دي قله خبرتي، بس انا هقولها لك بصراحه. انا هنا انتصر او كان اتفاقي مع نفسي ان اللي ينتصر دايما الاحساس. انا مش داخل اقول للناس انا مخرج شاطر انا عايز الف بالكاميرا هليكوبتر وانزل تحت المية واطلع اعمل شقلبظات، انا مش عايز اعمل اي حاجه غير اللي يوصل الاحساس.
0: انت الكادر ده حسه كده حسه كده حسس المشهد ده كده حسه كده،
1: هو اللي هيوصل الاحساس ايه. انا خليت البطل عندي هو احساس اللحظه دي. ايه اكتر حاجه هتوصل الاحساس بشكل يخلي الناس ما تنشغلش بشيء اخر غير الاحساس؟ فكان البطل عندي فيلم اسمه هو الاحساس. فعشان كده حتى فكره الوان شوت اللي ساقها مش انا عايز اثبت انا مخرج، ان انا ده احساس المشهد ده، ده احساس لو ما ينفعش حد يتنفس انا عايز الناس تتخنق خنقته. فمن هنا جت
0: التكنيك الوان شوت لحظه كده لحظه كده لحظه كده على طول،
1: وهو يبقى حواليه كل الحاجات اللي بتحصل. فيمكن اللي كسب الرهان عندي، وده كان اتفاقي مع نفسي في اول اليوم ان انا كنت سيناريست ومخرج في نفس الوقت، ان اللي يسوق الشوت ده هو كل شوت في الفيلم هو احساسه. فما حصلش حاجة أنا كان نفسي فيها ما حصلتش، بالعكس كل اللي أنا كنت عايزه كل اللي أنا كنت عايز أحكيه حصل بشكل كبير جدا. وطبعا مهما كان الفيلم إيه بيبقى مشاكل اللي بتحصل وحاجات ممكن تأخر من حاجة أو ما تطلعش الحاجة بشكل معين، بس أنا يعني أقدر أقول أنا راضي عنها بنسبة 80% أو 85-80%، دي نسبة كبيرة جدا لأن اللي سيئني هو الإحساس.
0: طب ده عظيم.
1: بس
0: هل في حاجة ممكن تقول
1: يعني مثلا ممكن أقول لك على موقف؟
0: قول لي ما شكرا أنا قدرك أسأله لك. قول.
1: كان في موقف مثلا إن ودي شطارة حمزة دياب برضو لازم نقولها، ان في مشهد كان من اهم المشاهد اللي انا كنت في مع المخرج منفذ اسلام عبد المعطي، واستاذه قبله كانت استاذه لمي عادل طبعا
0: مخرج منفذ،
1: مخرج منفذ كانت من اشطر الناس اللي قابلتها في حياتي يعني. بس كان في المومنت دي انا كنت محضر للمشهد ده، ان حمزه دياب دي المومنت اللي هي لحظه الانكسار بتاعت عيسى الصغير. مش برضو مش عايز احرق كتير قوي، بس هو لما كان بينادي على الشخص التاني بيقول له اختار، فانا داخل عامل حساب ان في وقت معين هيحصل، وقعدت مع حمزه واتكلمنا مع بعض في الاحساس وكل اللي انا كنت عايزه منه، وعامل في حسابي ان المشهد ده ياخد ساعه ساعتين يلا بينا. اللي انتوا شفتوه في الفيلم هو اول تيك لحمزه.
0: تمام.
1: قال المشاعر الكلام من اول تيك.
0: اوكي.
1: وباحساس غير طبيعي عينه قالت كتير قوي قوي قوي، وبعدها رحت انا قلت خلاص يلا نكست.
0: فالناس ما خدتش تكتر احتياطي ولا حاجة؟
1: بالضبط الناس كلها جننت. خد واحد تاني احتياطي، خد ما عرفش. قلت لهم لا هو ده مهما حصل مش هيطلع غير ده. وده كان شطارة حمزة في المومن
0: صحيح.
1: ودي
0: ثقة في نفسك ان انت خلاص هو انا عايز ده،
1: هو الاحساس هو ده اللي انا عايزه
0: صحيح.
1: فلا الحمد لله الدنيا مشيت زي ما انا كنت حاسسها، ويا رب كل اللي بتمناه ان الناس تحس الحاجه زي ما انا كنت حاسسها يعني.
0: اكيد. لسه بنكمل كلامنا النهارده وحلقتنا في رايح ولا جاي مع الكاتب والمخرج الاستاذ محمد صادق، خليكم معانا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، والحوار ممتع جدا مع المؤلف والمخرج محمد صادق. وانت بتقرا، قارئ جيد للعلوم النفسيه او التنميه البشريه، او صح؟
2: اه.
1: ايه اخر كتاب قريته في القصه دي؟
2: لماذا كل هو اسم الكتاب مهين شويه. لماذا كل من حولك اغبياء؟
1: طب عادي، مش مهين ولا حاجه. لا عادي، ما يعني في كده. لا ما اصل احنا مش بنعمل.
2: والله ده اسم الكتاب قسما بالله.
1: كان ايه الهدف بتاع الكتاب يعني، او اللي انت طلعت منه؟
2: لا، ان الكتاب بيثبت لك ان انت اللي غبي مش هم يعني برضو. يعني دي كانت كتاب كده ليه علاقه بالاداريات، ان ازاي كل واحد بيبقى شايف اللي حواليه اغبياء بشكل ما، وبيكتشف في الاخر ان انت اللي مش عارف كشخص توصل الرؤيه بطريقه الشخص التاني. فهو كتاب مش يعتبر علم نفس، بس انت سالت عن اخر كتاب يعني. بس يعتبر في جزء اداري كويس، لان انا من ساعه ما دخلت برضو في موضوع الاخراج وانا بحاول ان انا اظبط حته الاداريات عندي شويه.
1: تعرف توازن ما بين
2: التيم. طول عمر حياه الكاتب ان هو افكاره في دماغه بيكتب لوحده، فمش مهم يفصل نفسه لحد اللي على الورق هو بيشرح. لما انتقلت لمرحله المخرج كان لازم اتعلم حاجه ليها علاقه بالاداره وازاي اتعامل مع الاخرين وكده.
1: لو رجعنا تاني للترومات والوجع المشترك.
2: انت ليه سالت كتاب النفسي ده؟ عندي فضول دلوقتي.
1: خلينا ندخل في
2: حاسس لما عرف اسم الكتاب غير السؤال.
1: سواء كان سؤال فيه تعميم شويه، بس يعني فاهم مش هينفع دلوقتي ان انا اعمم.
2: لا قول.
1: المهم يعني لو جمعنا طه الغريب،
2: ايوه
1: تمام، مع شخصيات هبتة السبعه وابطال بضع ساعات في يوم ما، وصولا لمسلسل متر. مسلسل ده كان برضو من المسلسلات الجامده جدا الفتره اللي فاتت. لو الابطال دول كلهم قعدوا مع بعض في اوضه واحده، ايه الوجع المشترك اللي هيعترفوا بيه لبعض؟ اوكي، وايه العتاب اللي هيوجهوه لمحمد صادق؟
2: بس انت كده بتقول ناس كتير قوي.
1: مع نفسك بقى.
2: بس كل واحد منهم يعني كل واحد منهم يقول حاجه ليا، ولا كلهم هيقولوا نفس الوجع؟
1: يعني ايه الوجع المشترك بين كل دول؟
2: لا، هو مفيش وجع مشترك، بس في
1: او التروما المشتركه.
2: يعني مفيش وجع مشترك، بس هم كلهم كل واحد فيهم بيحاول يتخطى، يلاقي نفسه يتخطى حاجات وحشه مرت بيه. بس دي هتلاقي سمه موجوده في كل الاعمال الدراميه. يعني برضو مش عايز اقول ان دي مميزه في اعمال محمد خالص. بس طه الغريب ده راجل فقد حلمه قصاد الواقع مثلا. ابطال هبتة، ناس شافت هبتة فما يعتبروش ابطال هبتة، لان انت في الاخر في بلوت تويست. مش عارف ينفع احرقها ولا لا، بس هو شخص مع اختلاف اوجاعه بيختلف تعريفه للحب. فهي رحله اصلا تطور تعريف الحب عند الانسان نفسه. فده كان نوع بني ادم نفسه يلاقي نفسه من خلال شريك حياه يسنده الطريق كله. ابطال مترم كلهم ناس بيعانوا من مشاكل ليها علاقه بالاهل والتربيه. كل واحد الام النرجسيه على الابتزاز العاطفي، على كل اللي اهالينا واهاليهم بيعملوا فيهم. فبالتالي كل واحد منهم لا شايف ان اوجاعهم مختلفه قدر الاستطاعه. يعني
1: ممكن تكون فكره ان الترومز المجتمع ما بين طه الغريب وشخصيات هبتة السبعه وابطال بضع ساعات في يوم ما وصولا لميدترم، المشاكل كلها مرتكزه على فكره الحب باشكاله نوعا ما.
2: بص انا عايز اتفق معاك، بس إزمة. انا مش هقدر اتفق معاك. حلو، لان ازمه ملوش علاقه بالحب. ازمه ليها علاقه بان انت تلاقي ماضيك.
1: لا، هي ازمه دلوقتي مش موجود معانا في القصه دي.
2: أوكي.
1: انا بقول الازمه كاسم يعني عندما
2: بضع ساعات في يوم ما، هي كل منطقه ان الناس دول كلهم حياتهم اتغيرت في بضع ساعات. يعني ان بني ادم ممكن يكون ماشي في مسار وممكن يجي دقيقه في حياته تغيره تماما باختلاف مشاكلهم. هم كلهم ما كانوش عندهم مشكله في الحب، لان بضع ساعات مش فيلم رومانسي. بضع ساعات فيلم اجتماعي عن مجموعه من الاشخاص، كل واحد فيهم بيعمل شيء سيء جدا في حياته بينكشف او بيتغير بسببه بشكل ما. في علاقه بالنفس البشريه. ممكن نقول ان كلهم مشتركين في الالام النفسيه اللي ممكن تغير البني ادم عن انه يبقى احسن فيرجن من نفسه. دي هنا ممكن نقولها،
1: دي الحاجه الشخصيات محمد صادق تتفق عليها.
2: ممكن
1: حلو جدا جدا.
2: بس
1: جداً.
2: ممكن تكون انت ذاكرت اكتر مني وانت خدت بالك يعني.
1: مش الدرجه برضو اكيد مش الدعاء، بس هي الفكره كلها من كتر ما نوعيه الكتابات مع الافلام اللي اتحولت يعني الاعمال اللي اتحولت لافلام كلها فيها ترومس.
2: طبعا
1: يعني كلها عايزه حد معقد عشان يفهم
2: اللي انت عايز تقول ايه. معقد عشان يكتبها
1: محمد احنا بنهزر
2: والله معقد جدا. انا معترف ده
1: والله العظيم انا اكتر بجد والله
2: على بعض. طب والله انا معقد اكتر بقى.
1: طه الغريب.
2: طه الغريب
1: تمام. طه الغريب دي روايتك الاولى واخيرا بتتحول لفيلم سينما.
2: ده حقيقي.
1: حلو. احساسك ايه دلوقتي ان طه الغريب الابن الاكبر لمحمد صادق الروائي خلاص هتشوفه دلوقتي لحم ودمه بيتحرك قدامك بشكل طبيعي جدا، وده كان الحلم من 2010.
2: صح. انا عايز اقول لك بقى على معلومه اكبر شويه، ان طه الغريب كتبتها وانا عندي 17 سنه. كنت ساعتها فاكر كويس قوي، كنت 2000 مش مهم 2000 وكام، بس اعتقد كنت 2004 2003 حاجه كده في ثانويه عامه، ومصمم ان انا اكتب الروايه دي واخلصها قبل امتحاناتي. يعني كنت برضه انا مش طالب شاطر ولا انصح بده لاي حد، بس يعني انا كنت بعشق الكتابه من زمان من من من من, من الوقت ده. فان فكره ان الناس هتشوف حاجه كانت مجرد حلم بسيط قوي عند فعلا مراهق عنده 17 سنه وهتبدا تشوفها على الشاشه وتبدا تستمتع باخراج عثمان ابو لبن ليها وتمثيل الاستاذ حسن رداد وطارق عماد، دول بالنسبه لي حاجه سرياليه جدا، ونفسي الناس تستمتع بيها وتفهم ان هي بتشوف حاجه كانت مجرد فكره في سن صغير، لان هم كلهم ممكن في سنهم ايا كان ايه يبقى عندهم فكره وبيقولوا لا محدش هيحبها او محدش هيسمعها، فلا اعرفوا انه ممكن في يوم من الايام مهما طال العمر في حد هيحسها ويشوفها ويقول لك انت غيرت فيها حاجه.
1: مهما طال العمر هتنجح وهتوصل لهدفك وحلمك طول ما انت مآمن بيه وواثق في نفسك وسايب على ربنا في الاول وفي الاخر.
2: بالظبط.
1: صح كده.
2: بالظبط.
1: نطلع فاصل.
2: يلا بينا
1: فاصل سريع. رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90؟ كنت معاك دلوقتي رامي الحلواني، اللي جاي على طول سالي سعيد وكلام تاني خالص، والنجم بقى الدماغ الثيرابيست والله
2: ما ينفعش ادعي حاجه زي كده هيقبضوا عليا.
1: اوكي طب خلاص. المؤلف والمخرج محمد صادق.
0: احوال الطقس، حاله الجو في نسمه هواء على الراديو 90 90 FM. القاهره غدا درجه الحراره نهارا 38 ليلا 24. حاله الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعه الرياح نهارا 19 كيلومتر في الساعه ليلا 20 كيلومتر في الساعه. نسبه الرطوبه نهارا 23% ليلا 42%. ودرجات الحراره في بعض المدن غدا: اسكندريه نهارا 32 ليلا 23، شرم الشيخ نهارا 39 ليلا 30، الغردقه نهارا 38 ليلا 29، بورسعيد نهارا 31 ليلا 25، واسوان نهارا 43 ليلا 28. احوال الطقس، حاله الجو في نسمه هواء على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: لمصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي فين؟
1: بلدي يا عم وارضي.
2: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. انا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكان.
3: مصر ام الدنيا.
0: 30 يونيو إرادة شعب. الراديو 90-90.
4: رايح ولا جاي؟
0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
5: ولسه بنكمل حلقتنا النهارده في رايح ولا جاي على الراديو 90-90 مع المخرج والكاتب الكبير جدا محمد صادق. ايوه كاتب كبير ليك اعمال ناجحه. وده مدخل بقى الكلام دلوقتي. نجاحات كبيره جدا حققتها في رواياتك وده شق بصراحه نفسي اتكلم فيه جدا. نجاح كبير ما شاء الله، يعني كانت في معرض الكتاب طوبير على كتبك وعلى رواياتك. النجاح السريمه ليه طعم تاني مختلف؟ عارف النجاح والطوابير كانت بتبقى في معرض الكتاب، دلوقتي الطوابير بقى على فيلم سينما. بس كمان الابطال الفيلم بيشاركوك النجاح اللي هو الممثلين والفيلم عموما يعني، لكن انت هنا كنت البطل الاوحد للروايه بما انك المؤلف. فالفرق بين النجاح هنا والنجاح هنا،
6: بصي، واحنا عندنا في مصر نسبه القراءه مختلفه خالص عن نسبه مشاهدين الافلام والمسلسلات. فرق شاسع في الاعداد لا تتخيلي يعني. احنا بنتكلم مثلا لو القراء في مصر 5 مليون، فجمهور السينما وجمهور المسلسلات بيبقى بالمئات مئات الملايين. فالفكره كلها ان الاختلاف بالنسبه لي انا يمكن مش حاسس باختلاف، لان انا
5: متعود على الملايين كده كده في كل حته.
6: والله خالص ما شاء الله خالص. فانا من الناس اللي هو ايه يعني، انا لو واحد بس جه قال لي شكرا اللي انت عملته ده غير تفكيري في حاجه او غير فيا في حاجه، فبالنسبه لي كده قمه النجاح. فيمكن نحسه اكتر ان الموضوع بقى فيه سبوت لايت اكتر شويه. بس في النهايه لا، موصوب بالنجاحين، وحاسس ان ده يمكن فرحه ازمه بالذات ان هو اول خطوه اخراجيه ليا. فحاسس ان هو سلمه لسه قدامها سلالم كتير، بس كانت سلمه موفقه. فده الاحساس بالفرحه اللي انا حاسه، خصوصا لما حد بيقول ان الفيلم عجبه اخراجيا وان هو حس بالمشاعر بتاعه الفيلم والحكي كان بالنسبه له مظبوط. ده قمه سعادتي في الحدوته
5: والله. يعني يمكن نجاحاتك كمان، ولما كان رامي بيتكلم معاك على طه الغريب، انت احساسك ايه بيجي لك لما اول روايه بتتعمل سينما؟ هل ده يمكن بقى في دلوقتي انت طبعا والكاتب احمد مراد
6: حبيبي
5: رواياتكم بتتعمل افلام؟ يمكن هو بدا يشتغل على السيناريو اكتر دلوقتي
6: طبعا.
5: بس احنا محتاجين ده كتير. احنا كنا زمان في السينما شوف بقى احسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، وشوف كم ملحمة اتعملت عن روايات
6: طبعا.
5: ممكن انتوا الاثنين يعتبر دلوقتي اللي بتليدوا ده شويه، وانتوا كمان جندر مختلف خالص عن بعض. حاسس ده مهم للسينما المصرية ان يكون في اعمال مقتبسة عن روايات؟
6: طبعا انا شايف ان ده اولا الكاتب ممكن يقعد 4-5 سنين من عمره عشان يكتب رواية. فالرواية بتبقى محبوكة، بتبقى شخصياتها ثرية جدا، بتبقى كل شخصية منهم 4-5 لايرز كده، فبتبقى مغرية جدا للممثلين. فلما كمان السيناريو او السيناريست، مش لازم يبقى الكاتب هو السيناريست، لو جه سيناريست مختلف قرا الروايه وعايز يعمل فيها حاجه، بيبقى عنده ارض خصبه قوي ان هو يطلع منها افكار حلوه كتير. عكس شويه ممكن انا برضو في سيناريستات عظماء موجودين حاليا
5: طبعا طبعا،
6: وما ينفعش ان انا اقلل من ده. بس عكس ما بيبقى الحدوته مثلا، حد عمل قدامه شهر عشان يخلصه، عشان يخش تصوير، عشان في مشكله، عشان في استعجال، فده ممكن يقلل من كواليتي الفكره في حد ذاته. فانا يمكن
5: قصدك ان خلاص الروايه احنا عارفين بدايتها وقصتها،
6: المخرج كمان بيبقى داخل قاري الموضوع من اوله لاخره، قرا الروايه واستمتع بيها. الممثل بيبقى عارف تطور شخصيته هيروح فين، فايا كان اللي هيتغير هو عارف ومذاكر، فالحاله بتطلع احلى بكتير. ده وجهه نظري طبعا. لكن وكل الافلام اللي بره على فكره، وده اكتشفته، افتحي اي قناه ستريمينج عندك على التلفزيون هتلاقي ان معظم المسلسلات الناجحه جدا، معظم الافلام الناجحه جدا
5: بيزد اون نوفل.
6: فنفسي يلا بينا يمكن
5: نعمل ده كتير. آه
6: انا و... انا يعني
5: عايز اقول لك نوفل ودرامز ومسرحيات يعني في شفت فيلم مؤخرا شفته متاخر يعني بس مش فاكر كان ايه، كان برضو عن مسرحيه.
6: لان هنا الابداع بيبقى ملوش سقف، وساعتها لما بيجي المخرج بيبقى قاري العمل كله، بتفرق جدا مع المخرج وبتفرق جدا مع سيناريست ان هو يبقى على الاقل بيكتب حاجه عارف اخر الشخصيات دي هيروح فين وازاي هنوصلها للحاله دي. ف جيم اوف ثرونز، هاري بوتر
5: طبعا،
6: كل دي قصه نجاح، العالم كله بتعمل حاجه مختلفه متاخده من منطق ان هي معموله بروايه، انت بيبقى عندك حاجه زي كده ريفرنس للعمل بتاعك. فيا ريت كل المنتجين، يا ريت كل الناس المهتمين بصناعه السينما والمسلسلات، انت عندكم كتاب رائعين شباب.
5: مين من الكتاب ترشحهم؟ شايفهم منافسينك بقى على مستوى الروايه؟ لا بس نفسك
6: انا ممكن اشرحك ناس حتى من الناس اللي بيقولوا محمد صادق ما بيعرفش يكتب. انا بالنسبه لي كل واحد عنده موهبه وبيكتب حاجه ده على راسي من فوق.
5: مين من رواياته محققه، رواياته محققه نجاحات كبيره بس شايف ده لا طب ما ياخد خطوه
6: صح ان هم يروحوا للروايات لكتاب عندهم احلام وشغف كبير جدا بس لسه ما انتشروش، فالحاجه تنشر ده فيبقى في ثقافه حلوه جدا. يعني انا عندي كاتبه جميله جدا اسمها شيرين هنائي، عندك كاتب اسمه محمد عبد المجيد، عندك كاتب كتاب يعني اسماء كتير جدا لو قلتهم خاف حد فيهم يزعل مني، اشرف العشماوي كاتب عظيم جدا وروايته لسه عامل، استاذ هشام الخشن. وهقول لك على حاجه ممكن لما نفتح كمان على كتاب الشباب الاصغر سنا لو احنا عايزين نتواصل مع جين زي فنجيب كتاب. انا مثلا مش عايز برضه ابقى راجل منحاز بس انا نورهان ابو بكر عامله روايات حلوه جدا مراتي برضه. في كتاب صغيرين سنا
5: واصلا نورهان كمان بتكتب معاك في الورشه.
6: ايوه طبعا
5: فكانت معاك في ميد ترم كنت مراقبه نجاحها العظيم يعني في المسلسل، وطبعا بعد رد فعل النجاح الكبير للمسلسل
6: بالظبط. لا في كتاب كتير، مصر عمرها ما بطلت تنجد ناس مبدعه جدا، ولو المنتجين تحمسوا ان هم بس يبقى عندهم الصبر او حتى لجنه قراءه في كل شركه انتاج كل صحيح. سنه كل معرض كتاب يجيبوا 20 رواية يقروها ويختاروا منهم روايتين ثلاثة، رهاني الشخصي ان كمان 5 سنين انا من اكتر الدول اللي بتعمل اعمال مختلفة جدا بطريقة لا تتخيله.
5: صحيح صحيح. لسه هنكمل كلامنا النهاردة وحديثنا مع الكاتب الكبير والمخرج محمد صادق، خليكم معنا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: رجعنا من تاني على هو الراديو 90 90. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، وده يعتبر تقريبا اخر لينك معاك النهارده المخرج والمؤلف محمد صادق. انت ليه متضايق؟
2: عشان كنت مبسوط معاك، كنت
1: بجد عايز اطول عن كده. اوعى تكون فرحان.
2: لا انا فرحان.
1: اكدب تجدوا عليا ليه؟ امشي. تيجي نلعب شويه؟
2: يلا بينا.
1: طيب هنلعب من واقع كتاباتك.
2: ماشي.
1: اللي بتعكس اكيد عقليتك في التعامل عموما مع الناس. أوكي. يعني مع انها يعني شايف ان في شخصيه طبيعيه جدا، مريحه جدا، لذيذه، سريعه بديهه، فبس يعني ما يعني احنا مجهزين سكريبت على هذا الاساس. يعني هعمل ايه؟ طيب هنلعب دلوقتي لعبه رايح ولا جاي. هقول لك شويه مواقف، شويه مشاعر، شويه قرارات حاسمه، وعليك انك تختار الاجابه.
2: ماشي.
1: وتكون اجابه واحده بس فوريه من غير تردد. رايح يعني مكمل فيها ومقتنع بيها، او هتروح برجلك للقصه دي. جاي يعني راجع منها او قافل صفحتها.
2: ماشي. رايح ولا جاي؟
1: حلو. طيب العتاب مع صديق خذلك، رايح تعاتبه وتفهم منه، ولا جاي وقافل باب وراك وبطلت تتوقع؟
2: لا يعني لو صديق مهم عاتبه ونوصل لحل.
1: بعد المره الكام ممكن تقلب الصفحه وتقول خلاص صداقه وانتهت؟
2: 5 سنين.
1: علاقة عاطفية مريحة بس ما فيهاش انبهار البدايات. رايح تكمل فيها بقرار وعطاء، ولا جاي وبتدور على الشغف؟
2: شغف.
1: حلو. شخص مؤذي بيقدم مبررات او مبررات لغلطه، رايح تديله فرصة تانية وتفهم دوافعه، ولا جاي وبتقوله انساني خلاص؟
2: بني ادم ملوش اي مبرر للأذى، فبالتالي مهما كان مدام هو وصل نفسه لمرحلة الأذى فهو ملوش مبرر، فبالتالي لا. ما
1: حلو جدا. نروح بقى لرايح ولا جاي في الكتابة والإبداع. ماشي. رواية جديدة بفكرة جريئة جدا ومجتمعاتنا هتتخض منها.
2: ماشي.
1: رايح تكتبها بصراحتك المعهودة، ولا جاي وما قربش بقى منها عشان حسابات الإنتاج بسيطة يعني
2: والسينما؟ اكتبها زي ما هي بجرأتها بصراحتها عادي جدا.
1: وهتشوف بقى مين ينتجها.
2: مش لازم حد ينتجها من روايات، انا مش مش مش مقرر على المنتج يعني، فاهم يعني؟ انا بالنسبه لي انا ليا 9 8 روايات، 3 و4 منهم بس اتعملوا، فاهم يعني؟ عادي جدا الروايات ما تتعملش، بس طول ما في فكره ولازم تطرح بجرأتها اعملها زي ما هي من غير اي فلتر.
1: حلو جدا. الكتابه من منطقه الوجع والالم. رايح تفضل تحفر في تروماتك، الترومز القديمة، عشان تطلع إبداع حقيقي، ولا جاي وبتدور على مناطق حلوة، مناطق دي عجبك. أهدى نفسيا.
2: هي بس يعني مناطق الأهدى نفسيا ما بتجيش غير بعد الترومات، فهي متصلة ببعض. فأنا لا هتكلم في اللي بيوجع الناس واللي بيغيرهم، ومش هروح في حتة أهدى نفسيا.
1: لك رسالة في الجزئية دي للناس اللي هي على طول شايفة ان هي مظلومة وشايفة ان هي مأزية وعلى طول هي مضطهدة، وشايفين دايما يعني اي فشل بيحصل او اي سقوط بيتم بيعلقوا ده على شماعة ان هو ايه، الدنيا مش مدياني حقي.
2: ما اصلا يعني بيقولك بيقولك في علم النفس ان اكتر الشخصيات المؤذية بعد النرجسيين هم دور الضحية، لان هم بيؤذي نفسهم وبيؤذي اللي حواليهم بان هم دايما بيتحججوا بالظروف وبالمشاكل وبالواسطه، وانا ما عنديش وده عنده، ده انا موهبتي احلى وهو اللي بينجح، ده انا احسن بس انا اهلي مش حابيني. مش يعني الحل الوحيد ان يحصل العلاج للحاله دي ويبدا يطور من نفسه، لكن دور الضحيه دول من اكتر الناس اللي مع تقبلنا ليهم، وايا كان اسبابهم اكيد بالنسبه لهم منطقيه، بس ما فيش حاجه في الدنيا تقدر تمنعك عن ان انت تبقى زي ما انت عايز غير نفسك، وانت نفسك هي اكتر حاجه مسلطاك انك تصدق انك ضحيه.
1: النقد والهجوم العنيف على السوشيال ميديا، رايح تقرا وتشوف وجهه النظر ولا جاي وما بتبصش وراك ومش فارق معاك التقييم؟
2: اي حد بيقول نقد فهو يستحق ان احنا نقراه ونفهمه، وحتى حتة اللي هو نقد بناء أو نقد مؤذي، لا هو أنا شايف إن أي نوع من أنواع النقد حتى الواحد بيشتم فيه وبيشتم في الفيلم، وأنا من زمان أنا بقى 15 سنة في ناس كتير قوي من الوسط الثقافي ومن الكتاب شايفيني ماليش فيها أصلا.
3: تقول لهم إيه؟
2: أقول لهم أنتوا عندكم حق يعني في هم
3: اه انت ماشي بمبدا اللي هو ايه، الاستاذ ده عنده حق والاستاذ ده ما بيغلطش والاستاذه اللي قاعده على الكنبه ورا دي انت زي الفل.
2: هو مدام هو ضيع من وقته ومسك حاجه ليه اقراها، عجبته ما عجبتوش ده حقه الكامل. اكيد عنده اسباب معينه، هو ذوقه بشكل معين بيحب حاجات معينه ما حبهاش فيا. كذلك في فيلم ازمه في ناس ممكن تطلع تقول لك ان فيلم احنا زينا او فيلم احنا عجبنا جدا بس ناقص واحد اتنين تلاته، كل النقد ده على راسي، هم اكيد عندهم حق. ولكن انت بتربي جواك انت الحاجه اللي بتعرف ايه اللي في كلامهم ممكن يتطور وايه اللي في كلامهم ممكن تحسنه وتستفيد منه. اكتر حد بيشتمك في الدنيا هو مش بيفيدك، هو بيعبر عن اخلاقه هو، بس انت ممكن تاخد من كلامه حاجه تفيدك انت في شغلك.
3: عجبني جدا لقطه اللي هو ايه بيعبر عن اخلاقه هو
2: بالظبط.
3: افتكرت الزعيم عادل امام احنا محترمين وناس متربيين.
2: ايوه بجد والله. لا فعليا اصل انا بالنسبه لي
3: ما دي رساله غير مباشر.
2: لا مش بالعكس، انا بشوف نوع النقد لو في السباب او في اللي هو
3: لا مش بالتلفظ لا
2: ده بشوف ان هي حاجه بتعبر عن الشخص مالهاش علاقه بيا فما تعصبنيش. يعني انت بتقول للناس انا اخلاقي كده فبراحتك دي حريتك،
3: تعرف تستفز اللي قدامك من غير ما تتلفظ او تبص بصه.
2: ايوه
3: اللي هو يعني الحركات اللي احنا بنشوفها من الناس والله
2: هو ليه عاوز استفز اللي قدامي اصلا
3: لو مضايقك؟
2: مش مهم، ما هو هو مضايقني لان هو عنده مشاكل بتاعته، انا في حالي بعمل اللي انا عايز بحبه. يعني انت عارف اللي انت بتحبه مش هتخلي حد يضايقك اصلا.
3: حلو ده.
2: بس يعني انا قاعد معاك دلوقتي انت مثلا طبعا انت راجل جميل بس مثلا عايز تضايقني خليك عايز تضايقني، انا مبسوط ان انا هنا وبتكلم عن الفيلم فاهم، عمرها ما بتبقى عن حد تاني.
3: دقيقتك بنسبه كام في الميه النهارده؟
2: خالص تبسطتني جدا
3: بجد
2: والله العظيم.
3: ربنا يخليك. طب سالي دقيقتك قد ايه؟
2: سالي يا قمر بجد
3: اسئلتك حلوه وطاقتها حلوه. مش هتغلط في اي حد كده هتعدي الحلقه على خير.
2: لا هو يمكن الراجل ده بتاعك بيضحكش كتير ما بيضحكش كتير اكتئب
3: بيصورنا هتشوفوا الفيديوهات اللي بيصورها لنا دلوقتي على السوشيال ميديا وعلى كل المنصات.
2: بيتعب معانا وجميل بس ما بيضحكش.
3: لا اضحك يا مصطفى. السؤال اللي نفسك حد يساله لك ولغاية النهاردة ما حدش سأله لك في أي لقاء، قولي عشان نسأله لك.
2: لا فعليا أنا عارف والله مش بهرب بس فعلا لا ما عنديش سؤال معين نفسي تسأله، بس ممكن يكون إن مقدار التعب اللي بني آدم بيتعبه قوي عشان يوصل لحاجة معينة. الناس كلها دايما بتتكلم عن حته اللي نجحت
3: النتيجه
2: وما بيشوفوش الحته بتاعت الارهاق والتعب والحته دي، بس برضو بفكر فيها لو حد سالني انت تعبت قد ايه اقول الحمد لله. يعني برضو انا شخصيا
3: مش هحرق بنزين يعني فاهم ازاي
2: اقول له فلا، بس ما عنديش اي سؤال معين بالعكس انا اي سؤال متاح يتسال انا بجاوب عليه.
3: هل جه في دماغك اي اسئله تحب توجهها لمذيعين البرنامج؟
2: يلا بينا نلعب بقى، العب معاك ولعب
3: يلا بقى هنجرب كده في اخر دقيقتين
2: يلا
3: تقول لنا كده.
2: هتسيب ايه لو انت دلوقتي هو قاعد قدامك نسختك الصغيره
3: هذا بيلعب معايا ازمه
2: ايوه
3: ماشي
2: هتقول لها حققت الاحلام ولا لسه شويه ولا مش عايز احقق حاجه من انت بتحلم بيها اصلا؟
3: حققت الاحلام ولا لسه شويه؟ لا لسه شويه.
2: ايه بقى الحاجات
3: اللي لسه شويه كتير؟ يا بحب ابقى اضيف قوي. عندي كلام كتير اقوله والله انا تعبان يا استاذ محمد. لا بجد والله كرم ربنا مغطينا ويعني
2: ده عايزك كبير بقى.
3: ما بجد بجد والله لا اللهم لك الحمد في كل حاجه. الواحد كان فين وبقى فين، حقق حاجات كتير جدا جدا جدا. محدش بياخد كل حاجه بس في نفس الوقت لازم تسعى، لازم تفضل طبعا ورا حلمك. هتوصل. ودايما انا عندي قناعه بحاجه ودي رساله بقى يعني يا سالي واستاذ محمد صادق، طبعا مفيش حاجه ربنا بيزرعها في قلبك وفي عقلك الا لما تكون متاكد ان هو اكيد هيوصل لك ليها وهيسخر لك الاسباب عشان توصل لهدفك وتكون واقف في المكان اللي تستحقه وبتتمناه بجد.
2: طبعا
3: صح كده؟
2: اتفق جدا 100%.
3: هتستضيفني في اي بودكاست تقدمه او برنامج
2: والله
3: او كده؟
2: فعلا يلا بينا
3: خلاص
2: او فيلم جاي معايا بقى.
3: ربنا يخليك يا رب. ادينا ضمننا الحمد لله ظهور سينمائي درامي.
2: خلي معايا كده يبقى عندي كده دور مميز ظهور خاص.
3: محمد صادق انت نورتنا واحنا استمتعنا جدا جدا جدا بيك، ويا رب التوفيق والنجاح والتميز والاختلاف اللي شفناه من بدايتك لحد النهاردة وكل اللي جاي بإذن الله.
2: شكرا
3: لك مستمعينا، شكرا لكم على طيب المتابعة. كنا معاكم النهاردة سالي سعيد ورامي الحلواني، وخليكم دايما معانا كل حد واثنين من 7 لـ 9 لو كنت رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس نادي قضاة مصر المستشار محمد رفعت جبر هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة 30 من يونيو، وأكد رئيس نادي القضاة أن ثورة 30 من يونيو ستظل محطة فارقة في تاريخ الوطن، إذ حفظت للدولة المصرية هويتها الوطنية وصانت مقدراتها ورسخت دائما الجمهورية الحديثة القائمة على سيادة القانون واحترام الدستور، معربا عن تقديره لتضحيات أبناء مصر الأوفياء من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية وقضاة مصر الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعا عن أمن الوطن واستقراره وصون مؤسساته الدستورية. دعي الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار وأن يعين الرئيس السيسي على استكمال مسيرة البناء والتنمية. مصر أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، مؤكدة رفضها الكامل لأي انتهاكات تطال سيادة الدول العربية أو سلامة أراضيها، وجددت مصر تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ودعمها لكل ما يحفظ وحدتها وسيادتها. في إطار متابعة وزارة الخارجية لحادث اختطاف سفينة نقل واحتجازها أمام السواحل الصومالية، وجه وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بمواصلة المتابعة اليومية والحثيثة لحادث اختطاف سفينة التي يضم طاقمها عددا من البحارة المصريين، كما تجري السفارة المصرية في مقدشيو اتصالات على أعلى مستوى مع جميع الجهات الصومالية المعنية لضمان توفير أوضاع معيشية لائقة للبحارة المصريين على متن السفينة والأعمال على سرعة الإفراج عنهم، كما قامت السفارة بتوفير وسيلة تواصل للبحارة مع أسرهم للاطمئنان عليهم. خلال استقباله مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، شدد وزير خارجية على موقف مصر الثابت والدعم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسسته الوطنية، مؤكدا ضرورة وقف جميع أشكال التصعيد وتوجيب المصلحة الوطنية السودانية. في سياق ذاته أكد وزير خارجية أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي ودعم المؤسسات الوطنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول، مشددا على رفض أي سياسات أو إجراءات من شأنها المساس بسيادة الصومال أو تقويض أسس الاستقرار الإقليمي، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيها. اقتصاديا، مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. رياضيا، اليابان تتقدم على البرازيل بهدف في المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات دور 32 للمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: في مثل هذا اليوم من عام 2013 لم يخرج المصريون إلى الشوارع والميادين للتظاهر فحسب، بل خرجوا ليعيدوا كتابة تاريخ أمتهم وحماية كيان دولتهم من السقوط في دهاليز الفوضى والتشرذم. لقد كانت ثورة 30 من يونيو ملحمة شعبية استثنائية تجسدت فيها أسمى معاني التكاتف الوطني، حيث انحاز الجيش المصري العظيم إلى الإرادة الشعبية الصريحة لينهي حقبة كادت أن تعصف بالنسيج الوطني وتغيب ملامح الدولة المصرية الوسطية. إن ذكرى هذا اليوم ليس مجرد احتفال عابر، بل هي تذكير دائم بصلابة الشعب المصري الذي رفض الاستسلام للمصير المجهول، مؤكدا أن مصر التي صمدت لآلاف السنين لا يمكن أن تختطف، وأنها باقية قوية بجيشها وشعبها الذي يدرك قيمة وطنه ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة.
0: 30 يونيو، إرادة شعب. ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
3: تلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
4: الراديو 90-90.
3: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
4: كل عام وأنتم بخير.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 99
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

مساء الفل والجمال عليكم. حلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها مع بعض حالا على هو الراديو 90 90. معاكم غدير حسين زي كل يوم اثنين وثلاث من 9 ل 11 بالليل، بنتكلم طول الساعتين أو على مدار الساعتين عن الفن والفنانين. حلقتنا النهاردة هي حلقة يوم الاثنين 29/6/2026، وهنبدأها مع بعض طبعا بفقرة نجوم الترند أو الكلام على مين. ولكن ما تنسوش تبعتولي إثبات الحضور على واتساب 010-490-904 أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90 على بوست راديو تريندينج. عايزاكم تقولولي بتسمعوني مين وعايزين تسمعوا أغاني مين النهاردة. نبدأ مع بعض ببهاء سلطان وأرجع لكم على طول.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

متعلمين لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقف في كتفك نبني مستقبل وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل في يومها نوصل والفكره تكبر ثم احنا جنب بعض كلمه السر نقدر

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: إلى قلب الفان زون بالنهر الأخضر بالعاصمة الجديدة في 14 دقيقة فقط. احجز تذكرتك الآن لحضور جميع مباريات دور 32 وتشمل مباراة مصر في هذا الدور من على موقع تذكرتي EFZ. يا رب النصر لمصر.
1: الراديو 90-90 يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: رجعت لكم وهبدأ معاكم أول فقراتنا النهاردة وهي فقرة نجوم الترند. الترند والكلام النهاردة كان عن هبة مجدي اللي قلقت الناس عليها النهاردة بعد ما نزلت صورة ليها من غير ميك اب خالص وقالت إن هي مريضة مرض شديد من غير ما تكشف عن المرض اللي عندها. وقالت صباح الرضا والتفاؤل، الحمد لله في كل ستر والحمد لله في كل نعمة ونجاح وفضل، الحمد لله في أصعب وأشد مرض والحمد لله في أصعب علاج. يا رب اشفي كل مريض، يا رب الخير والصحة والستر وراحة البال لينا كلنا، وإن مع العسر يسرا. ده كلام هبة مجدي، فألف سلام عليك يا هبة، إن شاء الله شدة وتعدي على خير وربنا يديك الصحة وتبقي دايما متألقة. كمان من الفنانين اللي تصدروا ترند النهارده ومن امبارح الحقيقه الفنان ومدير التصوير طارق التلمساني، اللي اكتر من موقع اخباري امبارح كشفوا عن السر وراء اختفائه خلال الفتره اللي فاتت وسبب ابتعاده عن الساحه الفنيه، وهي ان هو بيمر بوعكه صحيه شديده كانت السر في فقدانه للبصر وبشكل كامل، وده اللي مخليه طول الوقت في عزله بعيده عن الناس. الف سلام عليك وان شاء الله تقوم بالف سلامه. ده بالنسبة لنجوم الترند النهاردة. هنروح لستوريز النجوم ولكن نسمع فارس وأرجع لكم على طول.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يلا نكمل مع بعض باقي أخبارنا ونروح لفقرة ستوريز النجوم. الكاتب والسيناريست مدحت العدل اعتذر لحسام حسن المدير الفني للمنتخب عن التعليق اللي كتبه على فيسبوك وتفهم وتفسر بشكل خاطئ، وقال إذا كنت كتبت كلام بين أصدقاء وتم نقله بقصد خبيث عن كابتن حسام حسن فأنا أملك شجاعة الاعتذار. حماس الكرة قد يجعلنا نخطئ. لكل التوفيق لكابتن حسام حسن والمنتخب وتحيا مصر. أما نسرين طوفش فأعلنت انفصالها عن زوجها وكتبت على صفحتها وقالت تم انفصالي عن زوجي بشكل رسمي وبكل احترام وتفاهم، أرجو من الجميع احترام الخصوصية وشكرا. ده كلام نسرين طوفش. أما رامي جمال فأعلن عن ميعاد طرح الألبوم الجديد بتاعه وكتب على صفحته وقال أول أغنية من الألبوم هتبقى يوم 1 يوليو الساعة 1، والألبوم كامل هيبقى يوم 7 يوليو إن شاء الله. ده بالنسبة لستوريز النجوم، وهنروح لخاص وحصري، لكن اسمع الأول نانسي عجرم.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: كده وصلنا لفقرة خاص وحصري معاكم غدير حسين لحد الساعة 11 بالليل في راديو تريندينج. زي ما انفردنا من أكتر من شهرين تقريبا، تم الإعلان بشكل رسمي عن الاسم الجديد لفيلم نور النبوي وياسمين العبد، وهيبقى صاحب بنتي. لو فاكرين أول ما رجعنا من أجازة العيد الصغير قلتلكوا أن فريق عمل الفيلم بيفكروا يكون ده الاسم، أن ده يكون الاسم الجديد له بدل اسم كان يا ما كان، وده اللي اتعلن عنه بشكل رسمي النهاردة. والفيلم لسه ما تمش الاستقرار على ميعاد طرحه امتى في السينمات، وان كان الاقرب انه هيكون في موسم راس السنة ان شاء الله. والفيلم بيشارك في بطولته النجم اشرف عبد الباقي. ده بالنسبة لخاص وحصري النهاردة. هنروح لفقرة ما يفوتكش، وهنروح لمسابقتنا وبقية فقراتنا، ولكن نسمع صابر الرباعي تحت الياسمين وارجع لكم على طول. لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90 لحد الساعة 11 بالليل، ومعاكم غدير حسين.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

ثورة 30 أنقذت مصر، وقف جنب مصر، ربنا يحمي الشباب ويحمي جيشنا ويحمي رئيسنا.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: البطل أحمد عبد العزيز ده مش مجرد اسم شارع، ده اسم واحد من أهم المقاتلين المصريين في حرب 1948 اللي هي شهيرة في تاريخنا باسم النكبة. والله زي ما بقولك كده النكبة. في كتاب العروش والجيوش لمحمد حسنين هيكل بيقول انه كان صحفي في اخبار اليوم وقتها. هيكل بيحكي انه خد مصور ونجح في انه يخترق المعارك ويوصل لمكان قوات البطل احمد عبد العزيز وياخد اخبار وصور، بس لما رجع من الجبهة ما رضيوش ينشروا اي حاجة باستثناء شوية صور كده، منها الصورة الوحيدة للبطل، ودي كانت المرة الاولى اللي المصريين يسمعوا فيها اسمه احمد عبد العزيز. ممكن بل انه لازم يتعمل عنه حلقات وحلقات واعمال درامية وكتب، وهو الحقيقة يستحق. بس احنا هنقف عند كام حاجة كده نشاور عليهم، منها ان ابوه محمد عبد العزيز كان ضابط في الجيش المصري، بالتحديد اميرالاي وقائد الكتيبة التامنة للجيش المصري في السودان، عشان كده البطل احمد عبد العزيز اتولد في السودان. المهم ان الاميرالاي محمد عبد العزيز اتفصل من الجيش سنة 1919 لانه لما قامت الثورة طلع الجنود بتاعته من الكتيبة يشاركوا الناس في المظاهرات، فتعرض لمحاكمة عسكرية انتهت بفصله من الجيش. قصة الاب هتتكرر مع الابن بس بصورة اخف شويتين ومختلفة ثلاث شويات، لانه لما ولعت حرب 1948 كان رأي البطل احمد عبد العزيز ان تدخل الجيوش العربية النظامية وقتها وفي الحرب دي تحديدا هيكون غلطة كبيرة قوي، هيدي فرصة لإسرائيل تظهر بمظهر الدولة اللي بتواجه دول ويدي جيشها صفة الجيش النظامي، وده اللي حصل فعلا. زي ما عبد العزيز كان شايف ان دي عصابات الصهيونية لازم يترد عليها بشغل عصابات مضاد، علشان كده لازم القتال يعتمد على الاهالي والمتطوعين، ووجهة نظره دي ما كانتش وجهة نظر لانه نقلها للمساحة العملية بانه بدأ في تدريب اهالي ومتطوعين على اطلاق النار والحياة العسكرية في معسكر الهايك ستيب الشهير. كويس، الجيش خيره بقى، قال له بين التوقف عن اللي بيعمله او انه يتحال استداع، فراح مقدم طلب بنفسه انه يتحال استداع واستمر في شغله. ورغم انسحابه من الجيش ورغم انه ما كانش شايفها حرب جيوش الا انه حط نفسه هو وقواته تحت تصرف القوات المسلحة المصرية، القوات المسلحة اقتنعت وفعلا تولت هي الاشراف على عمليات التدريب، وده اللي خلاه يكمل ويعمل بطولات العالم كله حكى عنها وبتتدرس في الكليات العسكرية بغض النظر عن نتيجة الحرب ككل. في يوم كانت المفاوضات دايرة في مقر قيادة الجيش العربي اللي في القدس وبحضور الكولونيل عبد الله التل، ولما انتهت المفاوضات في ليلة 22 أغسطس حب أحمد عبد العزيز إنه ينقل نتائج المفاوضات للقيادة المصرية العامة في المجدل، فراح على غزة مكان مقر قيادة الجيش المصري وأصر على إنه يروح، مع إن المعارك كانت وقتها دايرة بشدة جدا في الطريق اللي يودي للمجدل، كانت منطقة عراق المنشية اللي هيمر عليها مستهدفة من اليهود، وده خلى القيادة العامة تمنع السير على الطريق ده بالليل، لكنه كان يوصل الأخبار بأي طريقة وبأي تمن ومهما كانت المخاطر، فعد وسط إطلاق النار واللي حصل حصل، وبقى عندنا شهيد عظيم اسمه البطل أحمد عبد العزيز، فكل ما نعدي في الشارع يا ريت نقرأ له الفاتحة.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج وكل أخبار الفن والفنانين. عايزة أروح للمسابقة بتاعتنا النهاردة، نزلت على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. عايزاكم تقولوا لي في صورة لأحمد حلمي، وبقول لكم قولوا لي أسامي فيلمين لأحمد حلمي بيبدأوا بحرف الميم. طبعا جنب الإجابة الصحيحة تكتبوا لي اسم مطرب أو مطربة بتحبوهم، عشان اللي هيكسب هيكسب لهم أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة للمطرب أو مطربة دي. أكيد مش لأحمد حلمي، أو لو عايزين لأحمد حلمي وري أغاني برضو ممكن أشغلها لكم. بس فما تنسوش تجاوبوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90، على بوست راديو تريندينج أو اللي فيه المسابقة، أو على واتساب 010-490-90-4. تعالوا بقى نروح نسمع أصالة وبعدين أرجع لكم أقول لكم فقرة ما يفوتكش.

راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90. وما تنسوش تتواصلوا معايا على 010 490 90 4، ده الواتساب، او على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90 على بوست راديو تريندينج. هسيبكم مع سميرة سعيد وبعد كده على البيل، وبعد كده نسمع الدقيقة الأولى من ياسمين الحفناوي وارجع لكم على طول.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس نادي قضاة مصر المستشار محمد رفعت هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة 30 من يونيو، وأكد رئيس نادي القضاء أن ثورة 30 من يونيو ستظل محطة فارقة في تاريخ الوطن، إذ حفظت للدولة المصرية هويتها الوطنية وصانت مقدراتها ورسخت دائما الجمهورية الحديثة القائمة على سيادة القانون واحترام الدستور، معربا عن تقديره لتضحيات أبناء مصر الأوفياء من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية وقضاة مصر الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعا عن أمن الوطن واستقراره وصون مؤسساته الدستورية، داعين الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار وأن يعين الرئيس السيسي على استكمال مسيرة البناء والتنمية. مصر أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، مؤكدة رفضها الكامل لأي انتهاكات تطال سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها، وجددت مصر تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ودعمها لكل ما يحفظ وحدتها وسيادتها. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع نادري الفنزويلي تناولا خلاله تداعيات الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا، واستهل الوزير عبد العاطي الاتصال بالأعراب عن خالص تعازي مصر حكومة وشعبا إلى حكومة وشعب فنزويلا في ضحايا الزلزالين، معربا عن صادق المواساة لأسر الضحايا ومتمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين، كما أكد تضامن مصر الكامل مع فنزويلا في هذا الظرف الإنساني الأليم واستعدادها لتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدات للتخفيف من آثار الكارثة. في إطار متابعة وزارة الخارجية لحادث اختطاف سفينة نقل واحتجازها أمام السواحل الصومالية، وجه وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بمواصلة المتابعة اليومية والحثيثة لحادث اختطاف السفينة التي يضم طاقمها عددا من البحارة المصريين، كما تجري السفارة المصرية في مقدشيو اتصالات على أعلى مستوى مع جميع الجهات الصومالية المعنية لضمان توفير أوضاع معيشية لائقة للبحارة المصريين على متن السفينة والعمل على سرعة الإفراج عنهم، كما قامت السفارة بتوفير وسيلة تواصل للبحارة مع أسرهم للاطمئنان عليهم. اقتصاديا، وزارة الداخلية قررت مدى فعالية المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لمدة شهر، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو، وتتضمن المبادرة تخفيضات تصل إلى 50% اعتبارا من 30 من يونيو ولمدة 4 أيام بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. رياضيا، الماكينة الألمانية تخوض مواجهة قوية أمام باراغواي في 11:30 مساء ضمن منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: إن جوهر الاحتفال بذكرى 30 من يونيو يكمن في ذلك التحول النوعي الذي طال بناء الإنسان المصري نفسه، وهو الهدف الأسمى الذي وضعته الجمهورية الجديدة في قلب اهتماماتها. فإلى جانب المشروعات الضخمة، كانت المبادرات الرئاسية في مجالات الصحة كحياة كريمة و100 مليون صحة بمثابة ترجمة حقيقية لالتزام الدولة تجاه مواطنيها، حيث تم توجيه الموارد للاستثمار في البشر من خلال رفع كفاءة الرعاية الصحية وتطوير المهارات وتحسين البيئة المعيشية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً. إن هذه المرحلة التي بدأت في يونيو 2013 ليس رحلة بناء حجر فحسب، بل هي عملية تنمية بشرية متكاملة تهدف إلى تمكين كل مواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له، مؤكدة أن المصريين الذين أنقذوا دولتهم في لحظة فارقة هم ذاتهم الذين يجنون اليوم ثمار صبرهم وإيمانهم بوطن يتسع للجميع ويحفظ كرامة أبنائه.
0: 30 يونيو، إرادة شعب. الثلاثون من يونيو، الثورة المجيدة التي سطرت خلالها أمتنا وخلفها جيش قوي وشرطة أبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90 على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90.90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: حضراتكم كنت تتابعين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة
2: اقتصاد
1: ومؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90.90.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90، ومعكم غدير حسين. وصلنا لفقرة ما يفوتكش. فما يفوتكش يوم 30 يونيو احتفالية في حب مصر للفرقة القومية العربية للموسيقى، وده بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. الحفلة هتكون في المسرح الكبير بدار الأوبرا، وهيشارك فيها أصوات كتيرة مميزة زي مي حسن، هند نحاس، أحمد عفت، وإيناس عز الدين. أما بقى يوم 9 يوليو فما يفوتكش حفل مسرح عرائس أم كلثوم في قاعة الحكمة في ساقية الصاوي في الزمالك. وكمان ما يفوتكش لو بقى بتحب تقعد في البيت، يعني ما يفوتكش يوم الحد والاثنين اللي جايين. عزيز الشافعي هيكون ضيف أستاذة إسعاد يونس، وبرنامج صاحبة السعادة الساعة 10 بالليل على قناة دي أم سي، وهيرد لأول مرة على الانتقادات اللي طالت الدويتو الأخير اللي جمع ما بين حمائي وشري. ده بالنسبة لفقرة ما يفوتكش. هنرجع تاني ونروح لأخبارنا عن الفن والفنانين، ونروح لفقرة أخبار سريعة بعد ما نسمع سريعا أنغام 100 صورة.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
2: لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج وكل أخبار الفن والفنانين. وصلنا لفقرة أخبار سريعة. الشركة المنتجة لفيلم شمشون ودليلة نزلوا البرومو الخاص بالفيلم المنتظر طرحه يوم 8 يوليو إن شاء الله، وهو من بطولة أحمد العوضي ومايا عمر في التعاون الأول ما بينهم. ده أول خبر معنا في أخبارنا السريعة. نسمع بقى عسيلي سريعا وارجع لكم تاني.

0: بلدي يا عم وارضي.
1: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. انا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكان.
2: مصر ام الدنيا.
3: 30 يونيو إرادة شعب. الراديو 90-90. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90-90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
4: رجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض راديو تريندينج وأخبارنا السريعة، وهنروح لكريم فهمي اللي هيظهر كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم الجديد خلي بالك من نفسك. ده بطولة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز. نيكول سابا بقى طرحت كليب أغنيتها الجديدة دوشة. الكليب معمول بالاي اي او الذكاء الاصطناعي، والأغنية من كلمة أحمد حسن رؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع هاني ربيع. دي أخبارنا السريعة، ونروح للقصة وما فيها بعد ما نسمع يا بخته لعمرو دياب.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يواصل استعداده لمواجهة نظيره الأسترالي مساء الجمعة المقبل بدور 32 من كأس العالم 2026. حمدي فتحي وحسام عبد المجيد يشاركان في مران منتخب مصر استعدادا لأستراليا. البرازيل تتأهل إلى الدور 16 من المونديال بعد فوز مثير على اليابان بهدفين مقابل هدف. الماكينات الألمانية تخوض مواجهة قوية أمام باراغواي في 11:30 مساء ضمن منافسات كأس العالم. فان دايك قائد منتخب هولندا يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب المغربي غدا في دور 32 من بطولة كأس العالم 2026. ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا يؤكد أن قائد المنتخب كيليان إمبابي في أفضل حالاته قبل المواجهة المرتقبة أمام السويد في دور 32 من المونديال. منتخب بلجيكا يستعيد خدمات مدافع زينو ديباست قبل مواجهة السنغال في دور 32 من كأس العالم الأربعاء المقبل. وأخيرا استقالت ميروسلاف كيوبيك من تدريب منتخب تشيكيا بعد الإخفاق في كأس العالم.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 38 ليلا 24. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 19 كيلومتر في الساعة ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 23% ليلا 42%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 32 ليلا 23، شرم الشيخ نهارا 39 ليلا 30، الغردقة نهارا 38 ليلا 29، بورسعيد نهارا 31 ليلا 25، وأسوان نهارا 43 ليلا 28.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90، معكم غدير حسان. وصلنا للقصة وما فيها وصل فيلم صقر وكناريا بطولة شيكو محمد إمام، تصدروا لشباك التذاكر من وقت طرحه من 5 أيام. الفيلم جمع امبارح 4 مليون جنيه عشان يوصل مجموع إيراداته ل 21 مليون جنيه. أما المركز الثاني كان لنصيب فيلم سيفن دوجز بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز، والمركز الثالث كان من نصيب إدمة بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف. دي بالنسبة للقصة. وما فيها نروح لفقرة آخر خبر لما نسمع شيرين.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج. واحمد بعد بيقول قولي لمي سعيد ان انا بحبها وحافظ عليها. ماشي احمد ابراهيم مجاوب على مسابقتنا. ماشي في كمان محمد شفيق عايز يعمل اهداء لساره وياسين فسلام كبير ليهم هما ثلاثة. حاضر في كمان مساء الخير والسعاده. حد مش كاتب اسمه اكتبوا اسمكم. مش في كمان مساء الفل. انا جلاء اسماعيليه برضو مجاوبه على المسابقه. نسمع اصاله وارجع لكم تاني.

0: راديو ترندك على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نروح لآخر خبر. ناهد السبعي نزلت صورة لوالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي من كواليس مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مع نجم نور الشريف، وعلقت على الصورة وقالت من كواليس فرح سمية، اللهم اغفر لهم وارحمهم. أما بقى سوسن بدر اعتذرت على مشاركة فيلم حين يكتب الحب بسبب ارتباطها بتصوير أعمال تانية. الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي ودر ومعتصم النهار. دي كده أخبرنا النهاردة. أما اللي كسب معانا هو أحمد إبراهيم، كان عايز أغنيتين لمحمد فؤاد. هسيبكم على الأغنيتين دول، يا رب يعجبوكم وبعد كده ويعجبوك يا أحمد. بين إيديك وبعدين بحلم ويحلالي. أقابلكم بكرة على خير إن شاء الله من 9 لـ11 بالليل. بتشرف بيكم كل يوم 2 و3 من 9 لـ11، ونتكلم عن الفن والفنانين. بعدي على طول هتكون معاكم ياسمين الحفناوي في آخر اليوم في جولة أخبارية جديدة لمدة ساعة، وقبلها هتكون معاكم كمان في الدقيقة الأولى. أقول لكم دلوقتي سلام، كنت معاكم غدير حسين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس نادي قضاة مصر يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة 30 مايو. مصر تعزي قطر في وفاة مواطن قطري أثر العمليات العسكرية بالمنطقة، وتؤكد مجددا رفضها لجميع الأعمال التي من شأنها طارد المدنيين من الخطر أو تهديد أمن واستقرار المنطقة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يجري اتصال هاتفي من بري الفنزويلي لبحث تداعيات الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا. وزير الخارجية يوجه بمواصلة المتابعة يوميا لحادث اختطاف سفينة يضم طاقمها عددا من البحارة المصريين أمام السواحل الصومالية. إيران تعلن أنها ستحاول عرقلة أي سفن تعبر ممرات غير محددة من قبل طهران في مضيق هرمز. وزارة الداخلية تقرر مدى فعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لمدة شهر بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو. البرازيل تتأهل إلى الدور 16 من المونديال بعد فوز مثير على اليابان بهدفين مقابل هدف. الماكينات الألمانية تخوض مواجهة قوية أمام باراغواي في 11:30 مساء ضمن منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. ثلاثين يونيو إرادة شعب.
2: لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد نقطة انطلاق سياسية، بل كانت شرارة البداية لمسيرة تنموية شاملة لم تعرف التوقف أو التباطؤ. فعلى مدار السنوات الماضية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت الدولة المصرية في تحويل التحديات العظيمة إلى فرص حقيقية للبناء، فامتدت يد التعمير لتشمل كافة ربوع الوطن، من شبكات الطرق العملاقة التي ربطت أوصال البلاد إلى المشروعات القومية في الزراعة والصناعة التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وصولا إلى الاهتمام غير المسبوق بالصحة والتعليم والمناطق الحضرية التي كانت تعاني الإهمال لعقود. إنما يتحقق اليوم على أرض الواقع هو تجسيد لجمهورية جديدة تبنى بسواعد أبنائها وتخطو بثقة نحو استعادة مكانة مصر الطبيعية كمركز ثقل إقليمي ودولي، متجاوزة كل محاولات التشكيك ومستندة إلى إرادة صلبة لم تمنعها الأزمات العالمية عن مواصلة رحلة العبور نحو المستقبل.
0: 30 يونيو إرادة شعب.
3: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: 30 يونيو ثورة شعب. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: موعد جديد وحلقة جديدة من آخر اليوم، هنتابع معاكم أحدث الأخبار وأبرز الفعاليات ونحلل أهم الأحداث على مدار اليوم. هكون موجودة معاكم النهاردة من أسرة المذيعين ياسمين الحفناوي، ومن فريق الإعداد زميلتي العزيزة أغريدة مصطفى، رئيس تحرير البرنامج الأستاذ محمد الصنباطي. في البداية هنستعرض معاكم عناوين ملفاتنا وتقارينا اليوم. في أحداث الساعة نستمع إلى آراء المحللين حول التحركات المصرية الداعمة للاستقرار العربي وجهود القاهرة المتواصلة لتعزيز السلام الإقليمي واحتواء الأزمات. نواصل احتفالات راديو 90 90 بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث نتوقف اليوم أمام المبادرات الرئاسية في تطوير التعليم وما شهدته منظومة التعليم الفني من نقلة نوعية خلال السنوات الماضية. ومن محافظة الوادي الجديد هنتابع مع مراسلنا هناك أجواء احتفالات المحافظة بذكرى ثورة 30 يونيو ومشاركة الأهالي في هذه المناسبة الوطنية. وفي قراءة خاصة نرصد أبرز تعليقات ورسائل السفراء العرب بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وما حملته من إشادة بالعلاقات مع مصر ودورها في المنطقة. وفي ملف البرلمان نتعرف مع زميلتنا مسؤولة الملف عن البرلمان على أبرز ما شهدته الجلسات العامة لمجلس النواب اليوم إلى جانب أهم المناقشات داخل اللجان النوعية. أما في ملفنا الرياضي اليومي العالم بيلعب كرة هنواصل معكم متابعة أحداث ونتائج كأس العالم ونرصد آخر استعداد منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا. في قراءة خاصة أخرى نقترب من استعداد منطقة المشجعين في الفانزون لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة مصر وأستراليا إلى جانب مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس العالم. بعد الفاصل هنبدأ جولتنا مع هذه الملفات وهنتابع تقارير الزملاء من الوزارات والمؤسسات والمحافظات من كل مكان. بعد الفاصل خليكم معنا.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
4: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: محمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90 90.
1: شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر واستراليا يوم الجمعة القادم في 9 مساء، وجميع مباريات الدور 32 في EFG، واستمتعوا بأجواء كأس العالم، الألعاب، المطاعم وفعاليات لا تنتهي، والمونوريل مجانا بتذكرة المباراة يوم مباراة مصر في دور 32. المونوريل يعمل بكامل طاقته ويصل بك من قلب شارع 90 إلى قلب الفانزون بالنهر الأخضر بالعاصمة الجديدة في 14 دقيقة فقط. احجز تذكرتك الآن لحضور جميع مباريات دور 32 وتشمل مباراة مصر في هذا الدور من على موقع تذكرتي. EFG، يا رب النصر لمصر.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
2: برحب بحضراتكم من جديد. تواصل مصر تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها مع الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين انطلاقا من حرصها على احتواء أزمات المنطقة ودعم جهود التهدئة والحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية. معنا على تلفون التعليق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق، برحب بحضرتك.
3: أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي.
2: أهلا بيك. كيف ترى التحركات المصرية المستمرة مع الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين لدعم السلام الإقليمي، وما أهمية الدفع نحو التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني مع التأكيد على الحفاظ على وحدة لبنان ورفض أي اعتداء على الأراضي السورية؟
3: هو تعلمي أنه الدبلوماسية الرئاسية وأيضا الدبلوماسية المهنية المفصلة في وزارة الخارجية بتتحرك في دوائر متعددة متقاطعة ومتفاعلة مع الأشقاء سواء في الإقليم أو على المستوى الدولي لخفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط وإعادة استقرار مرة أخرى، خصوصا بعد المواجهات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية واللي امتدت بطبيعة الحال إلى أكثر من 38 يوم، ثم حصلت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. لكن الإشكالية الآن أيضا بالنسبة للأشقاء في لبنان، وبطبيعة الحال ما تم من اتفاق لبناني إسرائيلي خطوة أولى نحو التهدئة وراء الصدع في الداخل اللبناني بعد أن استخدمت إسرائيل القوى العسكرية، كان فيها إفراط بصورة كبيرة ولا تزال بطبيعة الحال. أعتقد أن التحرك المصري تحرك مسؤول. حضرتك تعلمي أنه مصر بتباشر اتصالاتها مع الأشقاء في لبنان، مع الرئاسات الثلاث، أيضا مع أشقائها في منطقة الخليج العربي. بطبيعة الحال بتعبر عن ذلك بيانات وزارة الخارجية وتصريحات السيد الرئيس بهذا السياق. أعتقد أيضا أن مصر داعمة للاتصالات والمفاوضات الخاصة بتنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وحضرتك تعلمي أن المفاوضات ستستأنف خلال الساعات المقبلة صرف النظر عن حالة الشد والجذب في قطر للإفراج عن الارصدة المالية بصورة تدريجية اللي هي كانت محبوطة في قطر. هناك خطوات مهمة أيضا بالنسبة للجانب اللبناني وترجمة ما تم بالفعل بالنسبة لمذكرة الاتفاق الخاص بلبنان وإسرائيل إلى الترتيبات الأمنية وإقامة المناطق التجريبية حضرتك في شمال بريطانيا وجنوب غرب بريطانيا. في تطورات مهمة، في تطورات على أعلى مستوى في هذا الإطار. مصر بتسجل حضورها حضرتك كطرف رئيسي عربي مسؤول عن أمن الإقليم، بتباشر هذا مع أشقائها سواء كان في منطقة الخليج العربي أو في المناطق يعني الأخرى. جزء منها مرتبط طبعا بمكانة مصر ودور مصر ومصداقية الدور المصري في التحرك، ومصر طبعا داعمة للاستقرار في لبنان وداعمة أيضا لأشقائها في منطقة الخليج العربي. وكثيرا ما يشير السيد الرئيس إلى أن الأمن القومي المصري يتمدد ويتماس مع أمن الأشقاء في منطقة الخليج العربي. أعتقد أنه هذه رسالة مهمة، وخفض التوتر في المنطقة والعودة إلى حالة الاستقرار أحد أهم محددات التحرك المصري في هذا التوقيت.
2: نعم دكتور، في الوقت نفسه مصر تؤكد باستمرار ضرورة إعادة تركيز الجهود الدولية على إنهاء الأزمة في غزة، فكيف تقيم الجهود المصرية للحفاظ على القضية الفلسطينية والدفع نحو تنفيذ استحقاق المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب بما يسهم في تثبيت التهدئة وفتح الطريق أمام تسوية شاملة؟
3: وكما تعلمي

0: على حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا مع استخدام يعني العمليات العسكرية وتوغل إسرائيل لأكثر من 70% من مساحة القطاع. وطبعا بطبيعة الحال هذا يعرقل عملية السلام. التحرك المصري تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها أحد أهم ركائز السياسة الخارجية المصرية، ومصر مع توحيد الصف الفلسطيني في هذا التوقيت والضغط على الحكومة الإسرائيلية من خلال الاتصالات التي تباشرها مصر مع الإدارة الأمريكية في استئناف التحركات الخاصة بالمبعوثين كوشنر وستيف ووتكوف. وأعتقد أنه أيضا الرسالة إلى ملاديموف، يعني نيكولاي ملاديموف اللي أصبح الآن مرشح بالنسبة المناسبة كأمين عام للأمم المتحدة. فبالتالي في تحركات مصرية سريعة في هذا الإطار، والعودة مرة أخرى إلى بنود وعناصر الخطة الأمريكية، وعدم إتاحة الفرصة لإسرائيل للتنصل من التزاماتها وإعادة انسحابها، إعادة تموضع والانسحاب من المناطق التي تواجدت فيها خلال الفترة الماضية.
1: نعم، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، وشكرا على هذه القراءة للتحركات المصرية وجهودها المتواصلة لدعم الاستقرار العربي والحفاظ على أمن المنطقة. شكرا دكتور، نورتنا في برنامج الحلم. شكرا. احنا لسه مستمرين مع حضراتكم في فتح باقي ملفاتنا في آخر اليوم. فاصل ونواصل.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: بنتابع معاكم في ملفنا اليومي مع حضراتكم الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو في مختلف محافظات الجمهورية. ومن محافظة الوادي الجديد تشهد المحافظة عدد من الفعاليات احتفالا بذكرى ثورة يونيو إلى جانب أنشطة مجتمعية وتوعوية أبرزها ندوات للتعريف بمكتسبات الثورة وحملات إنسانية تعكس روح المشاركة والعمل المجتمعي. للتعليق انضم إلينا الزميل الإعلامي الأستاذ محمد حسنين أنديل مراسل الراديو 90 90 بمحافظة الوادي الجديد. أستاذ محمد برحب بحضرتك.
2: برحب بحضرتك وبقول لكل سنة وحضرتك.

0: مصر دايما بخير.
1: وحضرتك بألف خير يا رب. أستاذ محمد، في البداية حدثنا عن أجواء الاحتفال بذكرى ثورة يونيو في الوادي الجديد وأبرز ما شهدته المحافظة من مشروعات وإنجازات خلال السنوات الأخيرة.
0: كل سنة وحضرتك بخير، وكل سنة والشعب المصري دايما بخير. بمناسبة ذكرى احتفالنا بثورة 30 يونيو، الثورة التي أعادت مصر لأحضان أهلها مرة تاني، محافظة الوادي الجديد طبعا بتحتفل من خلال تدشين مجموعة من اللقاءات والندوات والمؤتمرات اللي بتنظمها مراكز النيل للإعلام ومراكز الإعلام في الوادي الجديد ومجمعات الإعلام في الخارج أو في الداخل لتعريف المواطنين بمكتسبات ثورة 30 من يونيو. المجمع الإعلامي في الوادي الجديد يدشن سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات الخاصة بثورة 30 يونيو، هذا بالإضافة إلى أن الثقافة الجماهيرية ونادي أدب الوادي الجديد بينظم مجموعة من الأمسيات الشعرية والندوات الخاصة بثورة 30 من يونيو لتعريف الشباب وتعريف المواطنين بمكتسبات ثورة 30 يونيو. محافظة الوادي الجديد استفادت استفادة كبيرة جدا من خلال مكتسبات ثورة 30 يونيو، وضعت طبعا محافظة الوادي الجديد على أجندة التنمية الشاملة اللي بيدعمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال عدد من المشروعات الضخمة اللي بيتم تنفيذها النهاردة في الوادي الجديد في مناطق شرق العوينات والفرافرة ودرب الأربعين، بالإضافة إلى ربط محافظة الوادي الجديد بمحافظات وادي النيل من خلال الشرايين والطرق العربية اللي ربطت محافظة الوادي الجديد بمحافظات سوهاج والخارجة وأسيوط وأيضا محافظة الجيزة. عندنا أكبر طريق بيربط من الواحات البحرية أو من الجيزة تحديدا إلى منطقة شرق العوينات، أكبر طريق بري بيربط الوادي الجديد بوادي النيل. النهاردة عندنا كمان مجموعة من المشروعات الضخمة اللي بيتم تنفيذها في محافظة الوادي الجديد. طبعا بعد تولي السيدة الفاضلة حنان مجدي نور الدين محافظ الوادي الجديد بدأت تضع أيديها على عدد من الملفات الخاصة بالمجالات المتعلقة بالتصنيع والصناعة، وأيضا توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات والجامعات اللي من شأنها تضع الوادي الجديد على خريطة الصناعة المحلية والاستفادة من موارد ومقومات محافظة الوادي الجديد سواء في مجالات التعدين أو في مجالات الصناعات التحويلية أو الاستفادة من الموارد الموجودة في الوادي كمحصول النخيل الاستراتيجي. النهاردة محافظة الوادي الجديد بتحصد ثمار مكتسبات ثورة 30 من يونيو. يمكن النهاردة كمان كان فيه مبادرة بتدشنها سيدة الفاضلة حنان مجدي نور الدين محافظ الوادي الجديد، ألا وهي حملة التبرع بالدم، نقطة دم تساوي حياة. النهاردة دشنت السيدة المحافظ هذه المبادرة في إطار احتفال العالم باليوم العالمي للتبرع بالدم بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الفكية، ودشنت هذه المبادرة اللي بتستهدف توعية الشباب بأهمية التبرع بالدم والعمل التطوعي. وطبعا يمكن النهاردة التدشين شهدوا عدد ضخم جدا من العاملين في مجمع المصالح الحكومية بالإضافة إلى الشباب من مختلف الأعمار، وكمان المحافظة وضعت خريطة لتزويد بنوك الدم في الوادي الجديد بأكياس دم سواء في الخارجة أو في الداخلة أو في الفرافرة، وطبعا ده بيتم بالتنسيق مع المعمل الإقليمي لبنوك الدم في الوادي الجديد. وطبعا أعتقد أنها مبادرة بتستهدف يعني توعية الشباب بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة المصابين أو المرضى. ده طبعا يعني النهاردة ده اللي بنأكده مع احتفالنا طبعا بثورة 30 من يونيو غدا إن شاء الله. بنقول للشعب المصري كل عام وأنتم بخير، بنقول فخامة الرئيس كل سنة طيب، بنقول للجيش والشرطة والإعلام كل عام وحضرتكم بخير.
1: وحضرتك بألف خير يا رب. شكرا جزيلا الزميل الأستاذ محمد حسنين أنديل مراسل الراديو 99 بمحافظة الوادي الجديد، وشكرا على هذه الجولة من أجواء الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو والفعاليات المجتمعية التي تشهدها المحافظة. شكرا أستاذ محمد،
0: تحياتي لحضرتك.
1: شكرا. احنا لسه مستمرين معاكم في آخر اليوم، فاصل ونواصل.
2: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو. 90 90 الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

0: شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي فيه آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: فآخر اليوم لسه بنواصل معاكم متابعة الاحتفالات بذكرى ثورة 30 من يونيو. عنوان ملفنا هذا 30 يونيو غيرت أحوال التعليم في مصر. معنا التليفون للتعليق الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا رئيس قسم التعليم لجريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم الإلكتروني. أستاذة فاتن أهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: ملف التعليم كان من أهم الملفات التي حظيت باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة. من خلال متابعتك لملف التعليم، كيف تقيمون أثر المبادرات الرئيسية في تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة التعليم في مصر؟
2: طبعا حضرتك عارفة أن قطاع التعليم قبل الجميع عين قبل ثورة 30 يونيو من انخفاض مؤشرات جودته وضعف مخرجاته وعدم مواكبة المناهج والكوادر البشرية المتطلبات العصر الحديث، ولكن منذ أن اعتلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم شهدت منظومة التعليم في مصر طفرة وثورة هائلة غير مسبوقة من خلال استحداث وسائل تكنولوجية حديثة، بناء مدارس جديدة، تطوير المنظومة برمتها. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني نتيجة إيمانه الشديد ورفعه شعار التعليم أولا وأولويته اهتمام كبيرة بقطاع التعليم قبل الجميع على مدار ال 12 سنة أو 13 سنة الماضية عقب ثورة 30 يونيو. ده كان أسهم يعني إسهاما كبيرا جدا في تطوير منظومة التعليم في مصر، ونتيجة لإطلاق العديد من المبادرات الرئيسية للنهوض بالعملية التعليمية سواء في قطاع التعليم العام أو التعليم الفني. ده ساهم بشكل كبير جدا في الارتقاء الفني في مستوى العملية التعليمية. كأن الرئيس طبعا بيرفع هنا شعار التعليم فوق الجميع، فالدولة أولت اهتمام كبير جدا بالتعليم ورفعت ميزانية التعليم قبل الجميع 20% ضعف القيمة المخصصة للموازنة لتبلغ في 2026-2027 العام المالي الجديد 442.3 مليار جنيه. طبعا احنا خلال الفترة اللي فاتت ديت رأينا كتير من انشاءات العديدة للمباني المدرسية سواء بزيادة الفصول المدرسية او بزيادة المدارس والتوسع في انماط التعليم سواء التوسع في نمط المدارس المصرية اليابانية تم التوسع فيها، ويمكن المستهدف من قبل التوجه الرئاسي هتزيد لألف مدرسة على مستوى الجمهورية. احنا عندنا لغاية دلوقتي 100 مدرسة يابانية، ولكن ان شاء الله المستهدف بحلول 2030 كان المفترض 500، ولكن التوجه الرئاسي يعني متطلب الضعف اللي هي توصل 1000 مدرسة على مستوى الجمهورية. طبعا احنا جاري وتم انشاء 146 مدرسة دولية متخصصة سواء كانت مدارس يابانية، مدارس نيل، مدارس اي بي اس اللي هي المدارس الرسمية الدولية، الى جانب انشاء 23 مدرسة للمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اللي هي ما تعرف بالستم. طبعا بالاضافة لذلك مدارس التكنولوجيا التطبيقية ويبلغ عددها 52 مدرسة على مستوى الجمهورية، ومستهدف ان شاء الله لتوصل 420 مدرسة بحلول 2030. طبعا كل ده بيعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم وتبني النماذج التعليمية الرائدة.
1: أستاذة فاتن، من أبرز الملفات يعني التي شهدت تطور ملحوظ هو ملف التعليم الفني، والدولة هنا عملت يعني دور مهم جدا في تحديث المناهج وربطه بسوق العمل. يعني من وجهة نظر حضرتك، كيف تقيمون واقع التعليم الفني اليوم بعد جهود التطوير التي شهدتها خلال السنوات الماضية، وما مدى انعكاس ذلك على إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل؟
2: طيب طبعا زي ما حضرتك ما شفتي في انجازات الدوله على صعيد تطوير التعليم الفني، شهد القطاع التعليم الفني تحول واسع جدا بيستهدف اعاده صياغه هويه الخريج التقني بما يتوافق مع المعايير الدوليه ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي. طبعا في رؤية شاملة تم وضعها لترتكز على الإصلاح التشريعي وتعزيز التدويل والشراكات الدولية. طبعا في تعديل تم في 16 مادة قانونية مخصصة لإعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي، وجرى بموجب هذا التعديل إلغاء مسمى الدبلوم الفني واستبداله بمسمى البكالوريا التكنولوجية المصرية اعتبارا من العام الدراسي المقبل، وده طبعا يعد نقلة نوعية في مكانة الشهادة الفنية. هيكلة المدارس تم استبدال نظام السنوات الثلاثة بنظام التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي، وتحويل نظام الخمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وده بيتيح مرونة أكبر في المسارات التعليمية. تم توقيع بروتوكولات تعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء 99 مدرسة دولية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع أكاديميات إيطالية، بتمنح شهادة مزدوجة مصرية وإيطالية، وهتبدأ 95 مدرسة العمل الفني فيها خلال العام الدراسي المقبل. منظومة التعليم الفني شهد توسع في إنشاء مراكز التميز القطاعية بأحدث التقنيات بالشراكة مع شراكات عالمية كبرى، بالإضافة لتطبيق نماذج شراكة مباشرة مع القطاع الخاص، وطبعا ارتفاع عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ل 115 مدرسة حاليا، واستهداف الوصول ليها زي ما قلت لحضرتك لأكثر من 400 مدرسة بحلول 2030، وإن شاء الله من المستهدف الوصول ل 214 مدرسة خلال العام المقبل، وتوفير فرص عمل أكبر للخريجين. بالنسبة للتحول الرقمي في التعليم الفني، طبعا في خطة وضعتها الوزارة بقيادة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بتعمل على رقمنة منظومة القدرات المهنية وإقرار تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الفني بداية من العام المقبل، وإتاحة التدريب على منصة كيرو اليابانية أسوة بالتعليم الثانوي اللي بدأ في تطبيق هذه المادة بداية من هذا العام الجاري، والحصول طبعا على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية، وطبعا دي حاجة إنجاز كبير جدا. كمان وزير التربية والتعليم قرر توزيع أجهزة تابلت على طلبة أولى ثانوي بنظام البكالوريا التكنولوجية بالمدارس الحكومية بداية من العام الدراسي المقبل لتدعيم التحول الرقمي وتحسين جودة التعليم. كل الجهود دي أثرت على نتائج ملموسة جدا من تطوير واعتماد 130 إطارا تعليميا جديدا لتخصص المدارس التكنولوجيا التطبيقية، وزيادة عدد مدارس تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي 35 مدرسة، إضافة إلى هيكلة منظومة التقييم اللي تقوم على مناهجية القدرات، ربط المهارات المكتسبة باحتياجات سوق العمل، تحسين ترتيب مصر عالميا في مجال التعليم الفني ليصل ل 43، وطبعا ده نتيجة التوسع في تدويل الشهادات والشراكات الدولية.
1: أكيد احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذة فاتن زكريا رئيس قسم التعليم بجريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم الإلكتروني، وشكرا على هذه القراءة لما شهده قطاع التعليم من تطوير في إطار مسيرة التنمية التي جاءت بعد ثورة 30 يونيو. هتكلم معاكم عن تقرير بعنوان ثورة 30 يونيو عملت على حماية المنطقة العربية ومساندة الأشقاء العرب، حيث أكد سفير فلسطين لدى مصر أن ثورة 30 يونيو شكلت محطة مهمة في حماية الدولة الوطنية وأسهمت في دعم أمن واستقرار المنطقة العربية، وأشار إلى أن مصر تواصل دورها التاريخي في مساندة القضايا العربية وفي مقدمتها القضايا الفلسطينية، مثمنا موقفها الداعم لوقف الحرب ورفض تهجير الفلسطينيين والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، إلى جانب جهودها المستمرة لتحقيق التهدئة ودعم الاستقرار في المنطقة. احنا لسه بنواصل مع حضرتكم باقي ملفاتنا في آخر اليوم، فواصل ونرجع نكمل معاكم.
0: الثلاثون من يونيو، الثورة المجيدة التي سطرت خلالها أمتنا وخلفها جيش قوي وشرطة أبية، ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90.
1: عدنا لآخر اليوم وما زلنا نتابع مع حضرتكم أولا بأول كل جديد في بطولة كأس العالم 2026 وأخبار منتخب مصر في المونديال. معنا على التلفون للتعليق الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي بجريدة المساء. أستاذ ياسر أهلا بحضرتك. أستاذ ياسر أستاذ ياسر حضرتك معايا؟
2: معاك.
1: أهلا بحضرتك، برحب بحضرتك في آخر اليوم.
2: أهلا بحضرتك.
1: تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى المواجهة المقبلة للمنتخب الوطني، حدثنا عن آخر استعدادات منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم، وأبرز نقاط القوة التي راهن عليها الجهاز الفني في هذه المباراة.
2: يعني طبعا كل المشاغل جمهورنا حاليا والجهاز الفني أيضا هو التشكيلة اللي هنلعب فيها منتخب أستراليا إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 9 بالليل في دور 32 من المونديال. يمكن الناس طبعا اهم حاجه بالنسبه لها حابه ان هي تعرف تطمن محمد صلاح اكتر، وايه هل هيقدر يلعب الماتش الجاي ولا لا. يمكن الجهاز الفني يطمن على سلامه محمد صلاح وان ان شاء الله هيكون موجود مع منتخبنا في التشكيله الاساسيه امام استراليا. ويمكن الاجهاد او الشد العضلي خفيف، كان يعني في فرصه قدامه ان هو يرجع يتعافى بسبب ان في وقت ما بين المباراتين هو مشاركش في التدريبات الجماعيه، لكنه موجود مع الفريق ان شاء الله في مباراه استراليا. عارفين ان محمد صلاح واحد ابرز يعني من ابرز ورقه رابحه لمنتخبنا هيكون امام استراليا. انت حسام حسن ابتدى يضع يعني يديه على التشكيلة الأساسية اللي ممكن تلعب في الهجوم، مش هيكون في تغيير بالنسبة لمنتخبنا، نفس المثلث الهجومي اللي لعب بيه في مباراته الأخيرة أمام إيران، محمد صلاح زيكو. دي يمكن رأي كثيرون إن هي تشكيلة مثالية للهجوم المصري، وأصبح إن في تفاهم ما بين اللاعبين الثلاثة. موجود طبعا عمر مرموش في على دكة البدلاء، هيكون برضو ورقة رابحة بالنسبة لمنتخبنا. يمكن هنفتقد وجود مهند لاشين في مباراة استراليا، لكن في عندنا طبعا مروان عدية وحمد فتحي موجودين، وهيكونوا عندهم طبعا دور كبير في هذه المباراة أمام المنتخب الاسترالي اللي بتميز به القوة البدنية. يمكن مفيش مهارات يعني هي عالية عن المنتخب الاسترالي، هو بيعتمد على اللعب الجماعي والقوة البدنية للاعبته. أعتقد إن إحنا إن شاء الله هنقدر نتخطى عقبة منتخب أستراليا في مباراة الجمعة. عندنا روح، عندنا حماس، في إصرار عند اللعيبة إن هم يوصلوا لأبعد مدى في هذه البطولة، وهو ده المهم، الروح والإصرار والحماس داخل الملعب عشان يقدروا يحققوا مزيد من الإنجازات. قدامنا فرصة كبيرة جدا إن إحنا حقق انتصارنا الثاني في المونديال، ونصعد ايضا ولاول مره الى دور 16 في كاس العالم، وهيكون ده انجاز كبير جدا جدا. يمكن البعض بيحاول ان هو يعني يقلل من حجم اللي حصل بالنسبه لمنتخبنا حتى الان، وان طبيعي ان احنا نتواجد في دور ال 32، وطبيعي ان احنا يعني نتخطى مجموعتنا اللي كان فيها بلجيكا وايران ونيوزيلندا. أقول لا طبعا، مش طبيعي كل الكلام دوت. كل المنتخبات اللي بتروح كأس العالم هي منتخبات قوية في قارتها، وهي منتخبات استطاعت ان هي تفرض نفسها وتتأهل لأكبر بطولة فروية على مستوى العالم. مفيش منتخب بيبقى رايح كأس العالم عشان يخسر، مفيش منتخب بيروح كأس العالم ما عندوش أمل ان هو يتأهل من مرحلة للتانية. كل المنتخبات اللي بتصعد ايا كان، سواء كانت منتخبات صغيرة أو منتخبات عريقة فيها باع طويل في كأس العالم، كلها بتبحث عن تحقيق الانتصارات في كأس العالم. عشان كده اللي حصل ده مش حاجة بسيطة من منتخبنا، ده إنجاز، وإنجاز كبير جدا جدا حتى الآن للكرة المصرية. مع الاحترام لكل الاراء وكل الانتخابات تجاه منتخبنا، لكن منتخبنا حقق انجاز كبير حتى الان، وانا اتوقع ان هو هيواصل تحقيق المزيد ان شاء الله في المباريات القادمه، وارجو بس كل الدعم من كل الناس، وان يعني نتوقف عن الانتخابات السلبيه. محدش بيقول محدش ينتقد، لكن نتوقف عن الانتخابات السلبيه. انتقد انتقد بواحد المية، انتقد بإيجابية. لازم نقصد ده يكون بناء في صالح الفريق مش في صالح هدم الفريق. ده منتخب بيمثل بلد، بلدنا كلنا، بلد عريقة والتاريخ كبير، مصر من أكبر الدول على مستوى العالم. لازم كلنا نكون فخورين بوجودنا في هذا الحدث الرياضي العالمي اللي بتشوفه، اللي بيشوفه العالم كله. مجرد التواجد في مثل هذه الأحداث ده في حد ذاته انجاز كبير جدا جدا جدا.
1: أكيد.
2: مش بس ان احنا ننتصر او نتأهل لمرحلة، وجودنا والعالم كله بيتابع منتخبنا زي ما بيتابع بقية المنتخبات، ده في حد ذاته انجاز من وجهة نظر الشخصية.
1: يا رب، وتمنياتنا بالتوفيق لمنتخب مصر في مباراته المقبلة أمام أستراليا. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر قاسم، رئيس القسم الرياضي بجريدة المساء. شكرا يا أستاذ ياسر.
2: شكرا.
1: معنا خبر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث أعلنت المتحدة بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية جاهزية منطقة الفان زون لاستقبال الجماهير يوم الجمعة المقبل لمتابعة مباراة مصر وأستراليا، إلى جانب مباريات دور الـ 32 من كأس العالم عبر أكبر شاشة عرض مخصصة للبطولة. وأكدت الجهات المنظمة أن الدخول سيكون بتذاكر مخصصة مع تحديد أعداد الحضور لضمان التنظيم الجيد وتوفير أجواء آمنة ومميزة، مع دعوة الجماهير إلى الالتزام بالتعليمات وتشجيع المنتخب الوطني بصورة حضرية. لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في آخر اليوم، فاصل نرجع نواصل معاكم.

0: الراديو 90 90 يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو. ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
1: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو 90 90.
1: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لملف البرلمان واللي نتعرف فيه على أبرز ما شهدته جلسات مجلس النواب وأعمال اللجان النوعية. للتعليق ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد المسلمي. أستاذ محمد، برحب بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين لحضرتك وأهلا بكل مستمعي التنسين.
1: أهلا بك. في البداية حدثنا عن أبرز مدار في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم وما أهم مشروعات القوانين التي تم مناقشتها ووافق عليها المجلس.
2: النهارده كان عندنا أجندة مزدحمة فيها تعديلات ضربية كتير، اتفاقات دولية وملفات اقتصادية من بعض مشروعات القوانين، وشملت الجلسة مناقشة قانون تعديل الضريبة على الدخل والتأمين الصحي الشامل، إلى جانب حالة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقات الدولية إلى اللجان المختصة. وكما قرر المجلس النهارده موافقة نهائية على تعديل الضريبة على الدخل والتأمين الصحي الشامل الى جانب مشروع قانون العماله الدوليه، ودي حاجه مهمه يعني، بتحس على زياده الحافز الاضافي للعاملين الدوله اللي هو القطاع ومحتاج الحافز الاضافي يعني، وده العاملين في الدوله بينتظروه يعني في ظل الظروف اللي بتشهدها المنطقه يعني.
1: نعم. طب هل كان في اي مشروعات قانون اخرى غير الضريبه على الدخل؟
2: لا، هو النهارده احنا بنتكلم بس يعني التأمين الصحي هيروح من تعديلات، دخلنا تعديلات الضريبة على الدخل وهيروح منها جزء للتأمين الصحي الشامل، وده حاجة مهمة جدا علشان استمرارية التأمين الصحي الشامل اللي هي بتخدم فئة كبيرة جدا جدا، وعشان يستمر في بقية المحافظات ويكون التأمين الصحي الشامل في داخل كل المحافظات داخل جمهورية مصر العربية. كان النهارده برضه كان في لجنة الصحة يعني بعد ما خلصنا الاجتماع الجلسه العامه كان في اجتماع لجنه مهم، الاجتماع لجنه الصحه برئاسه الدكتور شريف باشا، كان في مناقشه مواضيع مهمه النهارده تخص الموضوع اللبن بتاع الاطفال والتوصيات، كانت مهمه جدا النهارده تخرجنا بالتوصيات يعني تحس على الطفل وان هي تخدم الاسره الاكثر احتياجا يعني النهارده.
1: نعم. طيب بالتوازي مع الجلسة العامة وصلت اللجان النوعية اجتماعاتها لمناقشة عدد من الملفات، هختم معاك بأبرز الملفات والمناقشات التي شهدتها اجتماعات اللجان النوعية في البرلمان اليوم.
2: بقى احنا النهاردة لو بنتكلم كان في من أبرز اللجان كان وزير المالية النهاردة حضر في لجنة المشروعات الصغيرة المتوسطة، كان بناقش خطة وزارة المالية لدعم القطاع بتاع المشروعات، وده قطاع بيخدم يعني الاقتصاد الوطني واقتصاد الدولة، وزي المبادرات التمويلية الجديدة المبتكرة المتخصصة للمشروعات المنتهية والصغيرة، ودي عدد كبير جدا من الشباب اتجه الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعني. كان وزير المالية يعني وبرئاسة محمد الجرحي اللجنة النهاردة يعني اوصت بحاجات مهمة جدا يعني. وعلى جانب اخر برضو كان اللجنة زي الصحة اللي انا قلت لحضرتك في الاول كان بتناقش موضوع يعني بيمس فئة كبيرة جدا النهاردة يعني.
1: صحيح. احنا بنشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد المسلمي، شكرا على هذه الجولة داخل مجلس النواب وأبرز ما شهدته الجلسة العامة واجتماعات اللجنة النوعية. شكرا أستاذ محمد.
2: لا شكرا.
1: مستمعينا هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معكم، خليكم تابعينا.

0: 90 90. هواها مصري. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم الأخبار ما قبل الساعة 12 فيها من الاقتصاد. كشف رئيس هيئة قناة السويس أن مؤشرات الملاحة بالقناة شهدت تحسنا ملحوظا خلال العام المالي الحالي، حيث ارتفع عدد السفن العابرة ب 10% وارتفعت الحمولات ب 22% وارتفعت إيرادات الدولار ب 23% لتصل إلى 4,670,000,000 دولار. من أخبار كأس العالم، سلط تقرير نشره موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سلط الضوء على المواجهة المرتقبة بين فرنسا والسويد في دور الـ32 من كأس العالم. دافع حارس مرمى منتخب الأردن عن نفسه في ظل خروج منتخب بلاده من المونديال من دور المجموعات مبكرا بعدما وجهت إليه انتقادات. كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل موقف نيمار لاعب المنتخب من المشاركة أمام اليابان، موضحا أنه من يعتمد عليه في التشكيل الأساسي. وفي حالة الجو، أعلنت الأرصاد الجوية أن الطقس الغد مائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر وشديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة. كنا معكم من فريق الإعداد غريد مصطفى، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وكنت موجودة مع حضرتكم على مدار الحلقة ياسمين الحفناوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس نادي قضاة مصر يهني الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة 30 يونيو. مصر تؤكد تضامنها الكامل مع قطر وتجدد رفضها لكل الأعمال التي تعرض المدنيين للخطر أو تهدد أمن واستقرار المنطقة. مصر تشدد أيضا على أهمية مواصلة الجهود لخفض التصعيد وترسيخ التهدئة حفاظا على أمن شعوب المنطقة. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نادي الفنزويلي لبحث تداعيات زلزالين لدي ضربا فنزويلا مؤخرا. مندوب فلسطين بمجلس الأمن يؤكد أنه حان الوقت لاحترام سيادة فلسطين ولبنان وسوريا. استشهاد طفلة وإصابة عدد من الأشخاص في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. الخارجية الإيرانية تعلن أن طهران لم تدخل بعد مع واشنطن في مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي. وزارة الداخلية تقرر مدى فعاليات مرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لمدة شهر بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو. البرازيل تتأهل إلى دور 16 من المونديال بعد فوز مثير على اليابان بهدفين مقابل هدف. ألمانيا تواجه باراغواي حاليا ضمن منافسات دور 32 في بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

هي كمان تحية للدكتورة رتيبة الحفني والأوبرا المصرية.

هي ملهاش عزيز ولا حبيب، يا عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عنبه هي ملهاش عزيز

عينيا ياما ياما ياما ياما غارت الصبايا.

تهناش والتانية اوعى تمشي وما تسمعوناش والتالتة على اللي صابر بس بخته ما جاش والرابعة على اللي في الدنيا لا مات ولا عاش حبينا يا قلبي لكن شفنا حبايبنا

يا عم. بقول يا عم يلي بلا عم، تعال اما اعملك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عم. يا عم يلي بلا عم، تعال اما اعملك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عمي. مادام بحبك واريدك عن خالي وعن عمي، ده ياما صاحب علوم وبيغلبه راجل عمي، لكن الواطي مهما علي اصله يرى

والله هتحلو. تسمع كمان بقى؟

0: رأت غزالة مش بتوجعني.
1: عيني
0: رأت غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تتجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، ناولتها المية فوق الألف. قالت اشرب بيهم شربات، ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيهات ذهب و7 فدادين قصب خليين من السوسة على بس بوسة، ولسه بقول له هات.

قد غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تتجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، داولتها المية فوق الألف، قالت اشرب بيهم شربات، ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيهات ذهب وسبع فدادين قصب خاليين من السوسة على بس بوسة،

ما دام نيلتنا كده راح اقول كلام حلو من تاني. مع احترامي لكل اللي قاعدين قدامي بقول يا زارع الورد عندي الورد ورداني، وردك على الناس خلى الورد ورداني. انا بمدح اللي خلقني عبد ونشاني، خلق الخلايق مفيش بعده ولا تاني. وقلت يا قلبي سيبك من اللي بقالك فيه شريك تهاني، واترك سبيله ولا تندم عليه تاني. احبابي قلبي طالبين مني عتب تاني، وانا عفوف نفس ما بحبش عتب تاني. وحلفت يمينين ما اخش لهم عتب تاني، ده ان كان اللبن الرايب يرجع حليب تاني، يبقى انتظار العجوز يرجع صبي تاني.

حمية بتكويها على عود الحطب واقفة وشوك الدنيا حواليها حواليها، وصياد القدر واقف وبرصاصه حيرميها. سألت عليها بتعرف لمين هي ومين ليها، قالوا لي الأم سايباها وأبوها كمان ناسيها. يا عيني ضحية في الدنيا، يا خوف الوحدة تدنيها، ده لو هب

اقدر انجيها. شاورت بايد انادلها وجتني وخدت بايديها وبنيت العش في العالي وكان قصدي اعليها. ولما عششت جنبي وشفت الفرح في عينيها فتحت لحبها قلبي وقلت يا رب خليها. وخدت من الشجر ورقه عجنته الحن حنيها وخدت من العنب خمره عشان اشرب واسقيها وخدت من العسل شهده عشان تاكل وغزيها وخدت من الهوا غنوه

الورد من بلدي عملت تاج حليها وجبت بخور من الجاوي أبخرها وأرقيها وجبت حرير من الهندي عملت ستار إداريها وليلة في العيشة جالها واحد تاني يناديها سابتني للي كان وحدي ونزلت له برجليها.

مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان سيار بيقولي نقاش. ولا كل من مسك الريشة موسيقار. ولا كل من مسك العصاية سليم سحاب. بقول مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان خيال. ولا كل من مسك الريشة رسام. ولا كل من دق على الأوتار موسيقار. ولا كل من قال يا ليل نقول عليه ده قال. خلي الليالي ده غالي والعبد لله. سيد مين يقول الليالي الحلوة والموال. وما حد يعد ولا وقال.

ملهاش عزيز ولا حبيب، في عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عم بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، عيونها تقتل ملهاش.

0: بلدي يا عم وارضي.
1: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد.
2: انا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكاني.
3: مصر ام الدنيا.
4: 30 يونيو إرادة شعب. الراديو 90 90.

ثورة الثلاثين من يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
1: 30 يونيو ثورة شعب. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: ضحكة عيون حبيبي